0: نتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punch Bowl للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقم؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

في مختاراتنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع الصحافة العالمية ومع هذا المقال الذي يحمل عنوان محاولة الولايات المتحدة خنق الاقتصاد الإيراني تعتمد على تعاون الصين. تناولت مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز للصحفي ديفيد إي سانجر العقوبات الأمريكية على إيران وتداعياتها على العلاقات مع الصين. وقال سينجر إن الولايات المتحدة أمضت عشرين عاما وهي تعد بفرض عقوبات شديدة على إيران، لكن المسعى الأحدث يحمل تحولا معاكسا، وذلك بعد أن فشل العمل العسكري في تحقيق أهداف الرئيس ترامب. وفي إعلانهما يوم الاثنين الماضي عن يوم حاسم اقتصاديا جديد ضد إيران، يسعى رئيس ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تبني استراتيجية أخرى للخروج من مأزق مغامرة عسكرية أخفقت في تحقيق أهدافها. وفي خضم ذلك فإنهما يقلبان النهج المعتاد لإجبار الخصوم على الرضوخ للإدارة الأمريكية. وأضاف أنه عادة ما تتعامل واشنطن مع قضايا مثل تفكيك البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية المباشرة، وإذا لم تفض تلك الجهود إلى أو تفضي تلك الجهود إلى نتيجة، يلجأ المسؤولون إلى تصعيد العقوبات الاقتصادية لإضافة عنصر الإكراه، ويظل العمل العسكري الملاذ الأخير ولا يلجأ إليه إلا إذا قرر الرئيس أن الفائدة المحتملة تبرر المخاطرة بأرواح الأمريكيين. وأوضح الكاتب أن ترامب انتقل مباشرة من جولة دبلوماسية قصيرة إلى شن غارات جوية بهدف إجبار إيران على التخلي عن مخزوناتها أو مخزونها البالغ 11 طنا من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك دفعة كانت تكاد أن تكون جاهزة لصنع قنبلة وربما إسقاط الحكومة، وقد فشلت الهجمات في تحقيق كلا الهدفين وأسفرت عن مقتل 18 أمريكيا ومئات أو آلاف الإيرانيين، فضلا عن تكلفة مالية قدرها محللون مستقلون بأكثر من 100 مليار دولار، رغم أن تقديرات البنتاغون أقل من ذلك. وتابع أنه الآن فقط يحاول ترامب وبيسنت تجربة استراتيجية كبرى أخرى أطلق عليها اسم عملية المنبوذ الاقتصادي، ووصفها البيت الأبيض بأنها حملة غير مسبوقة لقطع كل شريان حياة اقتصادي متبق يبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة. وأشار سينجر إلى أن الخطة ليست مستحيلة التنفيذ، فوفقا لما أوضحه بيسنت تتضمن الخطة قطع الطريق على أي معاملة مالية مهما كانت تضخ الأموال إلى طهران، سواء كانت معاملات رقمية مموهة ببراعة أو عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، وذلك في عرض البحر أو حركة نقل الذهب حول العالم. كما قال بيسنت الذي أصبح الوجه العلني لجهود الخنق الاقتصادي في مؤتمر صحفي بوزارة الخزانة يوم الاثنين الماضي، هذه عملية مستمرة تهدف إلى القضاء على كل خيار متبق أمام إيران. كما أوضح الكاتب أن هذه الجهود تثير سلسلة من الأسئلة التي لم يجب عليها البيت الأبيض، وأولها إذا كان من

ممكن فرض عقوبات محكمة كهذه، فلماذا لم تطبق قبل أن يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالدخول في معركة كشفت عن نقص في الذخائر الحيوية ومحدودية القوة العسكرية الأمريكية؟ والآن وبعد أن مهد الجيش على حد تعبير بسنت الطريق للنجاح، ماذا عن الصين التي اشترت أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية في عام 2025؟ هل الإدارة مستعدة للمخاطرة بمواجهة مباشرة أخرى مع بكين التي تختلف معها بالفعل بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان والتوسع النووي السريع وفائض الإنتاج الهائل الذي يهدد الاقتصاد العالمي؟ ولم تكن عملية دي داي الأصلية على شواطئ نورماندي تتطلب مشاركة صينية، أما دي داي الاقتصادية هذه فتتطلب ذلك، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على حدوث هذه المشاركة، وذلك قبل شهر واحد من الموعد المقرر لوصول الرئيس شي جين بينغ إلى واشنطن في أول زيارة رسمية له منذ أكثر من عقد وفقا لسينجر. كما قال بيتر هايل وهو باحث زائر في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون وكتب كثيرا عن حدود العقوبات الاقتصادية، قال يوم الاثنين أيضا سيكون الأمر معقدا. وأشار هايل إلى أنه في وقت سابق من هذا العام وعند اتخاذ القرار بشأن كيفية إخضاع إيران كان أمام ترامب خياران، إما اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين وهو ما لم يرغب في القيام به بسبب أجندته الاقتصادية مع شي، أو فرض حصار بحري على الناقلات الإيرانية. وأضاف تبين أن فرض حصار على جميع الناقلات الإيرانية كان أسهل سياسيا من إبلاغ الصين بأننا سنفرض عقوبات على شركتكم الكبرى إذا ما وصلت تجارتها مع إيران. ولا تزال المسألة حساسة، فقد هدد بسنت بفرض ما يسمى العقوبات الثانوية على جميع الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع وكذلك في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين الماضي، لم يأتي بسنت على ذكر كلمة الصين مطلقا، لقد كان يبذل قصارى جهده لتجنب إغضاب ثاني أكبر اقتصاد في العالم والدولة الوحيدة التي قد تحدد بكل تأكيد ما إذا كانت استراتيجية البيت الأبيض الجديدة هي تحظى بفرصة للنجاح. بالطبع لا جديد في محاولة تحويل إيران إلى منبوذة اقتصاديا، فقد تعود أولى الجهود الجادة لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي إلى عهد إدارة جورج بوش الإبن، وحين كانت إدارة أوباما تسعى لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات عام 2009. وتوعدت وزيرة الخارجية أنذاك هيلاري كلينتون بفرض عقوبات شديدة ما لم تدخل في تلك المفاوضات وفقا لسينجر، واستغرق الأمر سنوات لتحقيق نتائج ملموسة، لكن العديد من الخبراء يرون أن العقوبات المتصاعدة التي تلت ذلك ساهمت في إجبار إيران على الموافقة على الاتفاق النووي عام 2015 الذي قيد أنشطتها النووية بشكل حاد مقابل رفع العقوبات المالية والنفطية، غير أن ترامب ألغى ذلك الاتفاق عام 2018 واصفا إياه بأنه معيب للغاية.

هذا وفي الوقت ذاته بدأ ترامب في إعادة فرض العقوبات، وتوقع هو وزير خارجيته مايك بومبيو أن الضغوط الاقتصادية ستفوق قدرة القادة الإيرانيين على التحمل.

20 نجما من هوليود يطالبون بالإفراج عن الأسير والقيادي مروان البرغوثي. طلب أكثر من 20 ممثلا شاركوا في أفلام ومسلسلات مرتبطة بعالم مارفل السينمائي بالإفراج الفوري عن الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويعد ذلك أحدث توسع لنشاط حملة فري مروان التي تحظى بدعم مئات الشخصيات الثقافية والفنية والأكاديمية حول العالم. وكان هناك أسماء بارزة موجودة ضمن الحملة من الممثلين يعني من هوليود وهم كثر، إلى جانب أسماء أخرى شاركت في إنتاجات سينمائية وتلفزيونية مرتبطة بعالم مارفل. وطلب الموقعون الأمم المتحدة وحكومات العالم بالتحرك من أجل إطلاق سراح البرغوثي، معربين عن قلق بالغ إزاء استمرار اعتقاله وما يتعرض له من سوء معاملة وحرمان من حقوقه القانونية داخل سجون الاحتلال. وجاء في بيان المجموعة أن الشخصيات الموقعة تعرب عن قلقها إزاء استمرار سجن مروان البرغوثي وسوء معاملته وحرمانه من حقوقه القانونية، داعية الأمم المتحدة والحكومات إلى العمل بصورة فاعلة لضمان الإفراج عنه من السجون.

0: في أخبارنا، الاحتلال يبني قواعد عسكرية قبالة الحدود المصرية، ولماذا تصمت القاهرة؟
1: لا يمكن أني أنصف يا شمعة تحيل الأمان.
0: في الوقت الذي يسيطر فيه الاحتلال على محور فيلادلفيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة منذ 29 من أيار مايو 2024، وأعلنت في تشرين الثاني نوفمبر 2025 تحويل الحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، اتخذ الكيان المحتل إجراءات عسكرية جديدة خطيرة قرب حدود شمال سيناء، ما اعتبره خبراء ومحللون بأنه تدرج في بناء بنية أمنية جديدة يهدد الأمن القومي المصري. وكشفت صور أقمار صناعية ومقطعين متداولين لمستوطن إسرائيلي عضو بمنظمة نحالة عن أعمال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية جديدة منذ تموز يوليو الماضي على أنقاض القرية السويدية الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من ساحل البحر المتوسط وعلى مسافة 70 مترا من الحدود المصرية لشمال شبه جزيرة سيناء. وتكشف مقاطع المستوطن الإسرائيلي تحول المنطقة من نقطة مراقبة مؤقتة إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية نشطة متكاملة التحصينات تضم دشما وغرفا وجدران خرسانية محصنة ورصف أرضي ومبان خدمية وساحة تمركز للآليات العسكرية وأسلاك شائكة وأبراج اتصالات ونقاط مراقبة بامتداد الشريط الساحلي لتعزيز الحضور العسكري الإسرائيلي على ساحل رفح. وتظهر الصور أيضا اكتمال الإنشاءات في 2 آب أغسطس الجاري، حيث تحول الموقع من مباني قرية السويدية الفلسطينية التي تم تدميرها عام 2024 خلال حرب الإبادة إلى إزالة المخلفات، ثم إلى مبنى بطول 110 أمتار وعرض 85 مترا وتحيط به سواتر رملية ضخمة، وذلك بالتزامن مع تشييد الاحتلال ساترا ترابيا جنوبي رفح حوالي 2.65 كيلو متر. هذا وتقع القاعدة الإسرائيلية الجديدة داخل المنطقة دال التي تمثل إحدى تقسيمات الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد التي تحدد سيناء منزوعة السلاح إلا من قوات خفيفة في 3 مناطق ألف وباء وجيم، وتمنع إسرائيل من وضع دبابات ومدفعية وصواريخ مضادة للطائرات بالمنطقة، وتسمح فقط بوجود 4 كتائب مشاة وبحد أقصى 4000 جندي وحتى 180 ناقلة جند مدرعة وتحصينات ومنشآت عسكرية. ويلفت خبراء إلى أن التصرف الإسرائيلي يمثل مخالفة صريحة لمعاهدة كامب ديفيد التي كانت في عام 1979 وما تبعها من اتفاقية لاحقة حول وضع محور فيلادلفيا عام 2005، ويأتي في توقيت تتزايد فيه حملات تحريض سياسيين ومسؤولين إسرائيليين متطرفين ضد مصر تجاه ما وصفوه بإعادة التسليح وتغيير الواقع العسكري في سيناء بالتزامن مع حرب الإبادة بغزة. ويوم الأحد وفي تصريح لقناة ILTV العبرية، دعا الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي السابق جوناثان بولارد تل أبيب إلى الاستعداد لمواجهات عسكرية جديدة مع مصر وتركيا، معتبرا أن البلدين قد يشكلان الجبهة القادمة بعد إيران ويمثلان التهديد الاستراتيجي القادم لإسرائيل من الشمال والجنوب. ولم يحصر بولارد تهديداته بإيران، إذ حذر من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام مواجهة عسكرية مع مصر وتركيا، قائلا إنه على إسرائيل إنهاء الجبهات الحالية والاستعداد للمواجهة المقبلة، محذرا من أنه إذا لم تتمكن من القضاء على كل هذه الجبهات الأخرى قبل اندلاع تلك المواجهة فإنها ستكون في وضع رهيب ومأساوي. وفي قراءته لأهداف إسرائيل من ذلك التموضع العسكري القريب جدا من سيناء ودلالات اختيار ذلك المكان ودلالات التوقيت أيضا في ظل مواصلتها الاعتداء على لبنان وسوريا، ما قد يشي برغبتها في تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى وحجم الخطر الذي قد يلحق بمصر من مثل ذلك التصرف. تحدث الخبير العسكري المصري وضابط الجيش المصري السابق الدكتور عمرو عادل، وقال إن هذه القاعدة العسكرية الجديدة ليست مقامة للخطر الكبير على مصر، ولكنها كاشفة لما وصل إليه مستوى الضعف والترهل في النظام المصري، مؤكد أن البداية كانت في التغير الاستراتيجي في سبعينيات القرن الماضي بدءا من معاهدة كامب ديفيد، ثم ما تلاها من إجراءات على مدى ما يقرب من 40 عاما من تفريط متتالي في حماية المجال الحيوي لمصر. وأوضح أن المقاومة الفلسطينية أدركت ذلك في 7 أكتوبر، وما فعلته يؤكد إدراكها أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيسرع بالسيطرة الكاملة للصهاينة على المنطقة. ويرى أنه لذلك كان 7 أكتوبر نقطة تحول في السياسات الصهيونية في المنطقة، فغيرت من نمطها السابق لحماية مجالها الحيوي وأمنها الإقليمي. أما مصر وباقي دول الطوق فلا زالت لم تدرك بعد ما حدث ولن تدركه، فقد استطاعت بالتبعية الصهيونية. وأكد أنه لذلك لا يمثل إقامة قاعدة صهيونية على الحدود المصرية مباشرة مشكلة لدى النظام المصري، فهو فعلا في تعاون مع الجيش الصهيوني ببعض العمليات في سيناء وفي حصار قطاع غزة. وفي رؤيته كعسكري وسياسي مصري يترأس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري المعارض للتصرف الذي يجب أن تقوم به القاهرة ومواجهة تصرف الكيان، قال لم يعد السؤال ماذا يجب أن تفعل القاهرة، بل الأزمة في طرح السؤال بالأساس والتعاون العمليات والاستخبارات معلن بين الطرفين. ويعتقد أن الحل المنطقي أن تعيد القاهرة رؤيتها لثوابتها حول حماية المجال الحيوي وأمنها القومي، وتحول تصورها عن الكيان الصهيوني من حليف إلى عدو وجودي، وربما النظام الحالي لن يستطيع ذلك.

أما عن حجم خطورة هذه القاعدة، يقول الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، الذي أكد أن هذه القاعدة من الناحية العسكرية تعد مصدر خطر على الأمن القومي المصري، وقال إن إنشاء منشأة عسكرية ثابتة في هذه المنطقة لا ينبغي قراءته باعتباره إجراء ميدانيا منفصلا عن التحولات التي شهدها مفهوم الأمن الإسرائيلي منذ حرب طوفان الأقصى، وإنما باعتباره جزءا من تحول أوسع في طريقة إسرائيل في النظر إلى تعاملها مع الجوار مصر سوريا غزة. وعبر موقع إكس أضاف: إذا وضعت إلى جانب التطورات اللاحقة برفح ومحور صلاح الدين، فإذا بدأ الأمر بإعلان المنطقة مغلقة ثم تلاه انتشار عسكري ثم إنشاء تحصينات وإنشاء مواقع أكثر ثباتا، فإننا أمام تدرج في بناء بنية أمنية جديدة، وهذا هو ما يجعل التعامل مع كل خطوة باعتبارها إجراء منفصلا خطا أو خطأ في التقدير. وأكد أن الخطورة لا تكمن فقط في القاعدة الجديدة، وإنما في احتمال أن تكون القاعدة حلقة ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية على الحدود المصرية الغزية. ويرى أنه يمكن أن تتحول إلى محطة عمل دائمة لرصد الحدود المصرية ومراقبة ما يجري في شرق البلاد من تحركات عسكرية، بما يتيح للعدو الإسرائيلي متابعة التحركات والانتشار العسكري المصري ليس على الحدود الشرقية فقط، بل في العمق الشرقي أيضا. وخالص للقول، من الناحية القانونية مصر لديها ما يمكنها الاستناد إليه كخطوة أولى لوقف مثل هذه المخططات والمساعي الإسرائيلية. ورغم التنسيق الأمني والاستخباراتي الذي تعترف به سلطات القاهرة وتل أبيب، ومع تتابع التحرك الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وبمحاذاة الحدود المصرية وبالمخالفة لمعاهدة كامب ديفيد، هناك حديث إسرائيلي عن خرق مصر لبنودها ورفض مسؤولين ومحللين ومراكز أبحاث للحضور العسكري المصري بشمال سيناء، رغم أنه جاء بتوافق مع تل أبيب.

ونختم هذه المجموعة من الأخبار بهذا الخبر من وزارة العدل السورية التي تستعرض جرائم ونفاق حسون بعد الحكم عليه. استعرضت وزارة العدل السورية مواقف وجرائم المفتي السابق لنظام آل الأسد أحمد بدر الدين حسون بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم الأحد الماضي. واستعرضت الوزارة في تقريرين منفصلين عددا من مواقف حسون متهمة إياه بالنفاق لبشار الأسد وتبرير الجرائم، بل والدعوة إلى ارتكابها بغطاء ديني وشرعي. وفي أحد اللقطات التي تعود إلى معارك حلب في العام 2015 قال حسون في فيديو مصور: أي قذيفة تسقط على حلب ستباد المنطقة بأكملها. واعتبرت الوزارة أن أحمد حسون وقف إلى جانب الطاغية وبرر له الإجرام وألبسه ثوب الشرعية. وأضافت الوزارة أن حسون كان يشغل منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، شوه دور رجال الدين من خلال مواقفه واتهمته بالمساهمة في إلصاق تهم الخيانة بالأصوات المعارضة للنظام في وقت كانت فيه قوات الأمنية والعسكرية تلاحق المعارضين. وقالت إن العدالة في سوريا الجديدة لا تنسى مهمتها في إقامة العدل، مشيرة إلى أن الحكم الصادر بحقه يمثل وفق روايتها محاسبة على مواقفه خلال المرحلة السابقة. وأضافت أن حسون وقف في مناسبات مختلفة مهملا للمجرمين وفق تعبيرها، وأنه لم يؤدي الدور الذي كانت تنتظره منه شرائح من السوريين باعتباره أعلى مرجعية دينية في البلاد آنذاك، مستخدم وصف حمل الأمانة ولم يؤديها. هذا وأدين حسون بخمس تهم هي: التحريض الممنهج على قتل المدنيين وتهجيرهم، وتوفير الغطاء الديني والشرعي لجرائم النظام البائد، وتأييد التدخل العسكري الروسي والإيراني، واستغلال النفوذ والمنصب الرسمي لتحقيق منافع شخصية، إضافة إلى تأجيج الحرب والاقتتال الطائفي وإثارة النعرات المذهبية.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Lee إيجور، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atilegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية: ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: نتابع مع مزيد من متفرقاتنا وإلى هذه المحطة وخرافة الحمية المثالية. من يصنع موضة الأكل الصحي كل عام؟
1: يا للبشرى يا للبشرى.
0: قبل سنوات قليلة كانت الدهون تبدو في نظر كثيرين العدو الأول للصحة والرشاقة، كانت تحذف من قوائم الطعام وتحمل مسؤولية زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، ثم جاء الكيتو ليقلب المعادلة رأسا على عقب ويعيد للدهون مكانتها، بل جعلها أساسا لنظام غذائي كامل. بعد الكيتو والذي أثبت أيضا فشله، تصدر الصيام المتقطع قوائم البحث قبل أن تنتشر الحميات النباتية باعتبارها طريقا يجمع بين الصحة والاعتبارات الأخلاقية. أما اليوم فيتزايد الحديث عن حمية أيضا تسمى الكارنيفور، التي تعتمد على اللحوم والمنتجات الحيوانية وتستبعد الأطعمة النباتية. في كل موجة وأخرى يبدو الأمر وكأن الحقيقة الغذائية تتبدل جذريا كل سنة أو سنتين. يظهر بطل جديد يعد الصحة والطاقة وفقدان الوزن، فيما يتراجع البطل السابق إلى الظل أو يتحول فجأة إلى متهم. فهل يعني ظهور نظام غذائي جديد أن ما سبقه كان خاطئا من الأساس، أم أن المسألة تتعلق بطريقة تعاملنا نحن مع المعلومة أكثر مما تتعلق بالغذاء نفسه؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن العلم نفسه هو الذي يتقلب، وأن كل حمية جديدة تأتي لتنسف ما قبلها بالدليل والبرهان، لكن الحقيقة أدق من ذلك بكثير، فالأبحاث العلمية لا تصل عادة إلى أحكام نهائية بين ليلة وضحاها، بل تتراكم نتائجها ببطء وتبنى الاستنتاجات على مدى سنوات، وغالبا ما تأتي مشروطة بتحفظات وحدود تجعل من الصعب اختزالها في عنوان واحد.

المشكلة ليست في أن العلم يغير رأيه كلما ظهرت حمية جديدة، وإنما في الطريق الذي تسلكه المعلومة قبل أن تصل إلى الجمهور. فبين البحث العلمي وشاشة الهاتف تمر النتائج غالبا بعملية تبسيط شديدة، وأحيانا ينتقي جزء واحد من دراسة كبيرة لأنه يخدم رسالة معينة، ثم يعاد تقديمه في صيغة حاسمة وجذابة بعيدة عن التحفظ العلمي الذي بدأ منه. وهكذا قد تتحول نتيجة تقول إن هناك ارتباطا محتملا إلى عنوان يقول إن هذا الطعام يحميك، وقد تصبح دراسة صغيرة أو أولية دليلا قاطعا على نجاح حمية كاملة.

لماذا نفضل الحميات ذات القواعد الواضحة؟ يميل كثيرون إلى الحميات التي تقدم قواعد واضحة وحاسمة لأنها تحول موضوعا معقدا إلى تعليمات سهلة التطبيق. امتنع عن الكربوهيدرات، تناول اللحوم فقط، أو حدد وقتا صارما للأكل. فمثل هذه القواعد تقلل الحيرة اليومية بشأن ما نأكل وكم ومتى، وتمنح الشخص شعورا بالسيطرة والانضباط، كما توحي بوجود خطة محددة يمكن اتباعها لتحقيق نتائج سريعة. في المقابل تبدو النصائح العامة مثل تناول غذاء متوازن ومتنوع أقل إرضاء لمن يبحث عن إجابات جاهزة، لكن وضوح القاعدة لا يعني بالضرورة أنها أكثر صحة أو ملائمة للجميع، كما أن سهولة الالتزام بها في البداية لا تضمن القدرة على الاستمرار عليها أو مناسبتها لاحتياجات الجسم على المدى الطويل.

كيف تصنع وسائل التواصل موضة غذائية؟ لو كانت الموضات الغذائية تنتشر فقط عبر الكتب والمجلات لربما احتاجت سنوات حتى تصبح ظاهرة، ولكن منصات التواصل اختصرت الطريق. فيديو قصير لشخص يقول إنه خسر وزنه بعد تغيير نظامه الغذائي قد يكون أكثر تأثيرا من تقرير علمي طويل، وصورة قبل وبعد تمنح المشاهد نتيجة بصرية مباشرة، بينما تحتاج الدراسات العلمية إلى وقت طويل للتصميم والتحليل والمراجعة. وهنا تظهر مشكلة أخرى، التجربة الشخصية ليست دليلا علميا على أن النظام نفسه سيعطي النتيجة ذاتها للجميع، كما أن خوارزميات المنصات يمكن أن تجعل المستخدم يعيش داخل دائرة معلوماتية مغلقة. فإذا بدأ بمشاهدة محتوى عن الكيتو ثم تكرر أمامه المحتوى نفسه، قد يشعر بأن الجميع يتحدث عن الكيتو وأن نجاحه أمر محسوم، والشيء ذاته يمكن أن يحدث مع أي نظام آخر. أيضا هناك موضوع اقتصادي وصناعة عالمية تبحث دائما عن الجديد. هناك أيضا جانب اقتصادي يصعب تجاهله، فالتغذية والعافية أصبحتا صناعة عالمية ضخمة ومليارية شديدة التنافس، لا تقتصر على بيع الأغذية بل تمتد إلى المكملات والمنتجات الرياضية والطبية والتطبيقات والبرامج والخدمات المرتبطة بالصحة ونمط الحياة. وفي سوق بهذا الحجم تحتاج الشركات باستمرار إلى التجديد وطرح منتجات وأفكار جديدة لجذب المستهلكين وفتح أسواق إضافية. لذلك فإن ظهور حمية جديدة قد يتحول إلى فرصة تجارية تتجاوز تغيير ما يوضع على طبق الطعام. فكل اتجاه غذائي يمكن أن يخلق حوله مجموعة من المنتجات والخدمات التي تحمل هويته، بدءا من أطعمة ومشروبات مخصصة إلى مكملات غذائية ومنتجات رياضية، وصولا إلى تطبيقات لتتبع النظام وكتب وبرامج تدريبية. ومع اتساع الاهتمام بالحمية تتوسع السوق المحيطة بها، ويصبح الاتجاه الغذائي جزء من صناعة أكبر تستفيد من رغبة المستهلك الدائمة في تجربة الجديد. فعلا مستمعينا، بالسابق يعني سنوات قليلة فقط لم نكن نسمع عن كل هذه المكملات الغذائية والفيتامينات، وحتى يعني منتشر خاصة هنا في أستراليا بشكل كبير في كل المراكز التجارية، في محلات فقط تبيع السبليمنت والمكملات الغذائية، حتى بالسوبر ماركت الكبير بتلاقي في سيكشن كبير مخصص لبيع الفيتامينات والمكملات الغذائية، وكثير من الأصناف والأنواع التسويقية لمنتجات لم نسمع عنها سابقا ولم يكن الناس تهتم فيها. هذا بالإضافة للناس النباتيين، لا أوكي أنه في ناس من سنوات، ولكن كل هال الأصناف المتواجدة بالسوق لتلبية رغبات الناس وتزايد عدد الناس اللي عم تستهلك هذه المواد، هذه أصبحت تجارة عالمية وكبيرة جدا جدا ومربحة. ولعب السوشيال ميديا دور كتير كبير عليها من خلال الإعلانات، عدا طبعا عن اليوتيوب وعدا عن حتى المحطات التلفزيونية، والصورة المثالية اللي بفرجونا إياها لناس يبدو في الصورة بأنه صحيين يتناولون هذا الغذاء أو الدواء أو حتى الشراب أو حتى الحليب نفسه. يعني الحليب اليوم بتلاقوا أصناف، يعني شو الحليب، شو هو هالحليب اللي ساعة بدنا نلاقيه خالي من الدهون،
خالي من الدسم، ساعة بدنا نلاقي فيه دسم بنسبة قليلة، ساعة بدنا نلاقيه مضاف له فيتامينات، ساعة بدنا نلاقيه خالي من اللاكتوز. في عنا شيء 8 أو 9 أصناف من الحليب نفسه، المنتج الواحد يلي رب العالمين سبحانه وتعالى خلقه في هذه الحيوانات كالبقر أو حتى الأغنام يعني، اللي بتدر الحليب واللي كانت الناس تستخدمه أو تشربه. فهو الحليب نفسه صار كمنتج بينعمل ب9 أصناف معد يعني متنوعة، هذا بالإضافة للحليب يلي بيكون بفليفرز منوعة، شوكولا وعلى موز وعلى ستروبري وغيرها. فتجارة عالمية ولعب دماغ وبرين ووش يعني غسيل دماغ للناس المستهلكة الدائمة يلي دايما بتسعى وراء الصحة، وبنفس الوقت بشدة الصورة الجميلة يلي منشوفها نحنا إن كان بالإعلانات التلفزيونية أو حتى اليوم الغالبية أصبح ينظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هذا إضافي لأنهم بيشوفوا صورة المؤثر اليوتيوبرز أو اللي ما يطلق عليهم مؤثرين، يعني أنهم هن متبعين نظام معين وأجسامهم بأشكال معينة، فبيحبوا هن يكونوا بهذه الصورة فبيتبعوهم وبيكونوا فولورز لهم بكل تحركاتهم إن كان النمطية الحياتية أو حتى الغذائية.

وبعد سنوات من البحث عن الطعام الخارق والحمية المثالية، ربما تكون الإجابة الأقل إثارة هي الأكثر فائدة. لا يوجد نظام غذائي واحد يصلح للجميع.

في كل مرة يظهر فيها بطل غذائي جديد لا نحتاج بالضرورة إلى قبوله أو رفضه بالكامل، ربما يكفي أن نتوقف لحظة ونسأل السؤال الأقل إثارة والأكثر أهمية: ماذا تقول الأدلة فعلا؟ وهل هذا النظام مناسب لي وقابل للاستمرار؟

وراء الاستشراق، كيف نعيد بناء اللقاء الحضاري بعيدا عن هيمنة المركزية الغربية؟ لطالما لعبت العلاقة بين آسيا وأوروبا دورا تكوينيا في تشكيل مفاهيم الهوية والدين والحضارة، لكنها حبست لقرون داخل قوالب جاهزة وثنائيات حادة صاغها الاستشراق الكلاسيكي. الشرق مقابل الغرب، التقليد مقابل الحداثة، والدين مقابل العلمانية. هذه الأطر الصارمة لم تحجب تعقيد اللقاءات التاريخية فحسب، بل غيبت أيضا واقع التعايش الإنساني المعاصر، ورسخت وهم المركزية الغربية كمعيار أوحد للتقدم. في محاولة جادة لتفكيك هذه السردية، استضافت العاصمة البوسنية سراييفو المؤتمر الدولي ما وراء الشرق والغرب، إعادة تصور اللقاءات الأوراسية، وكان ذلك في الشهر الماضي في تموز. ووفر الحدث الذي نظم بدعم من مبادرة الإسلام والمسلمين القطرية بالتعاون مع جامعة سراييفو وجامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات المتقدمة ومركز مناظرات قطر، وفر منصة فكرية استثنائية لفك ارتباط اللقاءات الحضارية بعقدة الاستعلاء. في قراءته لتطور الاستشراق، يضع رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور السوري الروسي محمود الحمزة يده على خدعة أكاديمية، فبعد أن أدرك المفكرون الغربيون الإرث السيء لمصطلح مستشرق الذي ارتبط بالاستعمار وتشويه الشرق، تخلوا عن الكلمة واستبدلوا بها لقب خبير في شؤون الشرق الأوسط، لكنهم في الحقيقة استمروا في ممارسة الاستشراق ذاته وبالأدوات نفسها. ويؤكد الحمزة أن الأبحاث الاستشراقية لا تزال توجه لخدمة المؤسسات الممولة، وتكمن الخطورة الكبرى في نجاح الاستعمار بغرس مفاهيمه بين النخب الشرقية ذاتها، فتجد مثقفين يفترض أنهم يدافعون عن شعوبهم يروجون لمفاهيم غربية تتصادم مع أبسط الحقائق التاريخية والقيم الإنسانية لثقافتهم العريقة. وفي ظل الثورة الرقمية التي جعلت الشرق والغرب يتداخلان معلوماتيا، يدعو الحمزة لتجاوز مرحلة نقد الاستشراق والانتقال فورا إلى البناء المعرفي المستقل، ويرى أن أوراسيا ليست مجرد رقعة جغرافية بل هي نموذج تاريخي للتعايش، حيث تتجاور مئات الانتماءات العرقية وتتفاعل الأديان كالإسلام والمسيحية والبوذية واليهودية، مستدلا بالتفاعل الثقافي العميق بين الحضارة الروسية الأرثوذكسية والشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى. ويخلص الحمزة إلى ضرورة إبراز الأوراسيا الحضارية المشتركة القائمة على التلاقح الثقافي كبديل حتمي لأوراسيا الجيوسياسية التي تروج لها القوى الكبرى كساحة للصراع والنفوذ. بهذا الخبر نختم هذه المجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار والتي اخترناها لكم مستمعينا الأكارم. قبل أن أختم، أعود وأذكر مستمعينا بالسيدة المسنة التي موجودة في دار رعاية المسنين، وهي بحاجة لإمرأة لكي تقوم يعني تحميمها مرة في الأسبوع. فاللي عم يسمعونا إذا كانوا هني كيرة عندهم هيدي الخبرة، إحدى السيدات بتقدر تقوم بهالعمل بمقابل مادي وليس مجانا، تتواصل معنا عبر الهاتف وعلى الرقم 0416727983. هي بحاجة لإمرأة تجي مرة بالأسبوع تحممها، لأنه الموظفات بدار المسنين اللي هي موجودة فيه ما بيعرفوا يحكوا عربي، وهي ما عم تقدر تتواصل معهم بالشكل المناسب، لهيك بحاجة لسيدة تكون عربية تحكي اللغة العربية تفهم عليها كيف تحممها، كيف توضيها، كيف تطهرها، يعني إلى ما ذلك من هذه الأمور. فإن شاء الله قبل كل شيء اللي حتقوم بهذا العمل حيكون إلى أجر وثواب
ثواب من الله سبحانه وتعالى. إضافة لذلك أنه كمان وقت لن يعني يذهب سدى، لأنه السيدة رح تدفع له أيضا أجرى بهذه يعني الأمور التي سوف تقوم بخدمتها. فإذا على الرقم 0416727983، هذا الرقم كمان فيكم تتواصلوا معي من خلاله لكل اللي ناويين إن شاء الله تعالى يتابعوا معنا نحن وياكم هذه المسيرة اللي بدأناها من بضعة أشهر، وهي بناء وحفر بئر في اليمن، أهل اليمن والنازحين اللي بيعيشوا تحديدا بالمخيمات. هؤلاء الناس بحاجة ماسة إلى نقطة ماء، وسقي الماء هي من أهم الصدقات التي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن نقوم بها. يعني نحن لما منكون عم نشارك بهيك عمل، أولا منكون عم نأدي يعني توصية للرسول عليه الصلاة والسلام وصى بها، اللي هي سقي الماء، وقال إن هي من أهم الصدقات. إضافة لأنه هذا الأمر بعود علينا نحن أولا قبل اللي سوف يستفيد منها، سوف تعود علينا بالخير والمنفع إن شاء الله وبميزان حسناتكم. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار، نحن هلأ وصلنا ل 13,000 دولار، يعني خطينا تقريبا النصف من التكلفة. بدنا نكمل إن شاء الله تعالى هالمبلغ نحن وياكم. اللي بحب يتبرع يتواصل معي على رقم الهاتف 0416727983. أنا ببعث لكم اللينك إن شاء الله أسهل ما يكون، يعني منسهل عليكم بدل ما تجوا على الإذاعة وتدفعوا المبلغ، بس ابعتوا لنا عبر الواتساب، نحن نبعت لكم اللينك وبتتبرعوا من خلاله، وإن شاء الله مأجورين بإذن رب العالمين. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح. حي

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في غزة، ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة، وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان. في آخر المستجدات، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تصاعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء أعمال أمريكا العدائية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. دبلوماسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، قال الجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وفي لبنان، قال مصدر مسؤول الجزيرة أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. مقابل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، ونقف على هذه الحزمة من العقوبات الجديدة في إطار استمرار الجانب الأمريكي في الحديث عن سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى.
1: نعم إياد، هذا إعلان جديد من وزارة الخزانة الأمريكية، حملة للعقوبات الاقتصادية على إيران تتدرج شيئا فشيئا، تصير أقسى مع مرور الوقت، وتستهدف كيانات ومنشآت وأشخاصا مختلفين يتنوعون خارج الحدود الجغرافية لإيران، وتصل هذه العقوبات إلى دول أخرى. اليوم الحزمة الجديدة استهدفت شخصا، واستهدفت شركة، واستهدفت بنكا. الشخص هو مدير فرع مصرف ميلي الإيراني في الإمارات، كما استهدفت شركة تسمى شركة واجهة، الشركات التي تدعي أنها تقدم خدمات من نوع ما ولكنها في الواقع تقوم بغسل الأموال وتهريبها للنظام الإيراني كما تقول الخزانة الأمريكية. هذه الشركة في هونغ كونغ، وأيضا بنك مصر في الإمارات، مؤسسة مالية قالت الخزانة الأمريكية إنها ساهمت في معالجة 1,800,000,000 دولار أمريكي خلال سنتين ونصف فقط لصالح النظام الإيراني. وخلال هذا الإعلان كانت التهديدات والإنذارات واضحة لدول أخرى وكيانات أخرى بأنها ستكون في مرمى هذه العقوبات المشددة إذا لم تنهي علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. وتأتي طبعا عشية اجتماع لوزراء المالية في مجموعة 20 تستضيفه الولايات المتحدة في نورث كارولينا، هو اجتماع مجدول سابقا، ولكنه على الأرجح سيتناول هذه العقوبات، وسيطلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من نظرائه من هذه الدول أن يقطعوا علاقاتهم التجارية والاقتصادية. كل ذلك يأتي مع مرور أو مع إتمام هذه الحرب شهرها السادس، محطة توقف عندها كثيرون في الولايات المتحدة للتأمل والتفكر في هذه الحرب، بينما تقول الإدارة الأمريكية إنها منتصرة مسيطرة في مضيق هرمز، تسمع تسمح لإمدادات النفط بالخروج وأنها قضت بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية. كنا نسمع اليوم كلاما مختلفا تماما من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية الديمقراطية أيضا في مجلس النواب، كلاهما وصفا هذه الحرب بالمتهورة وغير الضرورية والكارثية على المواطن الأمريكي، وطالب زعيم الأقلية في مجلس النواب بإقالة وزير الحرب بيت هيكسيث وإنهاء هذه الحرب وتحويل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى برامج لتخفيف أزمة المعيشة. أيضا الوضع الاقتصادي هنا يبدو تحت ضغط. اليوم كانت هناك كلمة مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن ووش، وفتح في خطابه هذا الباب أمام احتمالات زيادة أو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل. الآن صار احتمال زيادة أسعار الفائدة 50% بالنسبة للأسواق، وقال إن السبب في ذلك هو عدم انحسار التضخم بالسرعة المطلوبة. وهذه ليست أخبارا سارة بطبيعة الحال للإدارة الأمريكية، ولابد أن الرئيس ترامب سيحاول أن يمنع هذا المصير من التحقق، الذهاب إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل على وجه التحديد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بلا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة. وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
0: في الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش نفذ عملية اغتيال لقائد حركة حماس في مخيم جنين واثنين من مساعديه. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء الثلاثة في منطقة حرش السعادة غرب جنين.
3: عملية اغتيال جديدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها بالأسوار الحديدية في 21 من يناير 2025. في هذه الصورة الحصرية يظهر عدد من الجنود الإسرائيليين رفقة ثلاث شهداء متواجدون على الأرض في هذه الصورة في منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية فرضت طوقا أمنيا وبدأت بإجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة. في بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته اغتالت من الجو المطارد قيس البيطاوي وهو قيادي في شبكة مسلحة سابقة في مخيم جنين، حيث أشارت إلى أن العملية جرت بتوجيه استخباراتي من الشباك وهيئة الاستخبارات العسكرية التي اغتالت البيطاوي مع اثنين من مساعديه، وبأنه كان المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين حيث جرى تفكيكه في عملية الأسوار الحديدية. الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا ويدفع بتعزيزات عسكرية واسعة إلى هذه المنطقة، حيث يطلق رصاصات تحذيرية لمنع الفلسطينيين والطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة في مساع لمصادرة واحتجاز جثامين الشهداء الثلاثة الملقاة على الأرض. هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض على مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين ويحول المناطق إلى معاناة دائمة. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فلسطين.
0: إلى تطورة الملف اللبناني، ففي ظل الغموض الذي بات يلف مصير جلسات التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائجها، جاءت تصريحات المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة لتكشف عن مساع إسرائيلية لتضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات نتيجة للانتخابات الإسرائيلية عبر تأجيل تحديد آلية التحقق والتسويف استكمال تنفيذ المناطق التجريبية لكسب الوقت وفق المصدر اللبناني. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية وهي استسلام من دون أي مقابل. المزيد في تقرير زميل حسن مسعود.
4: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق. وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب كلها تشكل نقيضا للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلا وحيدا لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجددا عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
5: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
4: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو، وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانيا بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشرا حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع. لكن الداخل اللبناني أيضا يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذرا وواقعيا، نافيا وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضا إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. يبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفا لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضا لآلاف النازحين.
0: معنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين ودكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد علي الأمين، ووفق المسؤول الذي صرح للجزيرة هناك تسويف وهناك محاولات للتأخير والتأجيل، هذا الأمر غير مستغرب، كان هناك توقعات بأكثر من ذلك من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالفعل لا زال يصعد في الميدان ولا زال يتهرب من طاولة المفاوضات. بالتالي هل هو الوقت المناسب اليوم لتغيير الاستراتيجية إن أمكن ذلك من قبل الحكومة اللبنانية؟
6: يعني المؤسف أنه الأوراق في يد الحكومة اللبنانية قليلة، قدرتها على المناورة وعلى اتخاذ الخيارات التي يمكن أن يعني يكون فيها على حافة الهاوية إذا صح التعبير عاجزة. كل المعطيات تشير إلى أنه الظروف لا تسمح للحكومة اللبنانية بالانكفاء عن خيار المفاوضات على رغم التعنت الإسرائيلي، لأن لبنان راهن منذ البداية على الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي حتى الآن ومن خلال كلام السفير الأمريكي وكل المواقف الأمريكية تؤكد على مسار التفاوض وعلى ضرورة الانسحاب إسرائيل وتطبيق وتنفيذ المناطق التجريبية. لكن يجب الإشارة أيضا أنه انطلاقا من أن هذه المناطق التجريبية صحيح أن إسرائيل تتعنت، ولكن أيضا إسرائيل تستفيد من تعنت حزب الله، يعني هناك نوع من التقاطع بالبصالة، هذا صح التعبير. إسرائيل تستفيد من عدم التزام حزب الله بكثير من الأمور اللي مفترض يلتزم بها بالاتفاق، وأيضا حزب الله يبرر أيضا وجوده واستمراره كقوة مسلحة وعسكرية بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب، والطرفين في تقاطع، وهذا بيعكس أيضا يعني رغبة إيرانية أمريكية بإبقاء ساحة لبنان ساحة صراع وتصفية حسابات بديلا عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.
0: دكتور طارق، حول التعنت الذي أشار إليه السيد علي الأمين، كان هناك دعوات لحوار داخلي لم يرد عليها حزب الله، لم يبدي مرونة تتعلق بحوار اللبناني اللبناني في وقت حساس كهذه المرحلة، لا يزال يكرر ذات العبارات التي تدين الحكومة اللبنانية في وقت أنها بالفعل تحاول أن تتعامل مع جانب هو في الأساس كما ذكرنا لن يألو جهدا في محاولة إفشال كل ما هو دبلوماسي. هل هو الوقت المناسب الآن لهذه الطريقة في التعامل من قبل حزب الله؟
7: أولا لم يكن هناك دعوة إلى الحوار، كان يعني حسب المصدر اللي حكي مع الزميل مازن ظهر أنه هناك رسائل أرسلت في الخفاء لحزب الله، ولكن أيضا هناك رسائل قيلت في العلن. يعني رئيس الجمهورية في العيد الوطني للأمن العام قال أنه نحن نحارب من لا يريد الدولة، يعني يتكلم عن حزب الله، يعني يهاجم حزب الله في العلن ويرسل رسائل سرية لدعوة حزب الله. واللي قالوا كمان يعني مازن عن المصدر أنه دعوة حزب الله إلى المشاركة شاك، وبحسب رؤية الدولة اللبنانية يعني اتخاذ مسار واشنطن وحيدا فريدا مع التزام حزب الله بكل ما قررته الدولة أو السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات. إذن وأيضا في شيء كمان مهم هون، أنه هذه الدعوة أتت بعد كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن ضرورة الحوار أو هناك مجال للحوار. بالمناسبة يعني أرسل الأمريكيون رسائل عديدة عبر جهات أجنبية وعبر حتى اللبنانيين في هذا على هذا المستوى، ولكن حزب الله رفض، لأنه يعني يقول أنه إذا لم تتغير الاستراتيجية الأمريكية في مقاربة الواقع اللبناني فإن الحوار سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن يستفرد أيضا الأمريكيون بحزب الله في مسار واشنطن ويعزله عن مسار إسلام أباد. وهذه خطة أمريكية واضحة، يعني الكلام المعسول يعني على الحوار مع حزب الله من خلال الأمريكيين، وهذا لم يفعله تفعله السلطة إلا بأمر وإشارة من الأمريكيين، لأنه في كل الفترة الماضية إذا بتتذكر لما راح الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن قال له الرئيس ترامب أنا أتحاور يعني مع اللبناني إذا كان الرئيس عون موافقا.
0: طيب دعني أستخدم ما كان يطرحه حزب الله عندما حاولت إيران أن تضمن في بنود مذكرة التفاهم ملف لبنان، قال للحكومة في نهاية الأمر إن كان في مصلحة لبنان ما سيخرج من هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة لماذا لا يؤخذ؟ الآن نفس المبدأ، إن كان ما سيطرح من حوار لبناني لبناني سيفضي في نهاية الأمر لإخراج لبنان من هذا المأزق لنأخذ بما يفيد في هذا الأمر، لماذا لا ينظر بذات المنظور؟
7: نحن ندعو إلى حوار لبناني، ولكن حوار وطني على مبادئ أساسية، الهدف واضح وهو أن نذهب إلى المفاوضات حتى لو كنا معترضين على يعني أنا بحكي عن الشعب اللبناني، جزء من الشعب اللبناني، هلا حزب الله يعبر عن نفسه، حتى لو كان حزب الله معترض على موضوع المفاوضات المباشرة، يعني حتى الرئيس بري يعني لين الموقف بأنه هذه أصبحت أمر واقع، فعلينا أن نتعاطى مع هذا الأمر الواقع، ولكن أيضا على السلطة في لبنان الحكومة رئيس الجمهورية الدعوة إلى حوار وطني صادق لكي نذهب للمفاوضات بموقف وطني موحد. هذا ما دعا إليه الرئيس بري، وحتى الوزير جنبلاط كان يعني اعترض أكثر من مرة وانتقده السفير الأمريكي، وقال الوزير جنبلاط هذا الاتفاق لن يؤدي إلى نتيجة، وأنا أعترض عليه لأنه أولا يعني عرى لبنان من موضوع الهدنة اتفاقية لندن 49 وألغى القرار 1701
0: سريعا سيد علي مجلس الأمن. إن كان لا الإيراني ولا الأمريكي يفيد في نهاية الأمر لبنان، لماذا لا يكون هناك بالفعل عبارات واضحة وصريحة وتواصل دون وساطة بين اللبناني واللبناني؟
6: أولا لا، الأمريكي يفيد لبنان بشكل واقعي على رغم كل الانتقاد اللي ممكن تقدر للسياسة الأمريكية، لكن يجب أن نعترف أن وقف القتال في لبنان والهمجية الإسرائيلية والتدمير اللي كان ماشي فيه نتنياهو بطاقة أمريكية. نحن نقول أنه لو كان للاتفاق فضيلة وحيدة أو اتفاق التفاهم والمفاوضات هو التخفيف للاعتداءات الإسرائيلية وعدم توسع الاعتداءات إلى مناطق كما شهدناها في بداية الحرب وفي بداية، فهذا أمر جيد، ولبنان يراهن على هذه النقطة لينتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي بإيجاد تفاهمات واتفاقات. بالنسبة للحوار اللبناني، مسألة الحوار باللبناني صارت مسألة فيها تعني المماطلة. أولا هناك انتخابات، صار انتخاب رئيس جمهورية، هناك حكومة، هناك مجلس نواب، موجود حزب الله في هذه المؤسسات. حزب الله يريد أن يقف كطرف ندي مع الحكومة اللبنانية، يعني أن يقال الحكومة اللبنانية تفاوض حزب الله، وكأنه هنا اتجاهان كل طرف له سيادته. لا، هو ممكن أن هو داخل المؤسسات، ويمكن أن يكون هذا الحوار داخل المؤسسات، لماذا يكون خارجها؟
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سيد علي الأمين، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مع اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، تبحث واشنطن عن براميل بديلة لتعود أو تعود فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى قلب معادلة السوق، لكن المفاجأة الأكبر أن كاراكاس تدرس مغادرة أوبك، ما قد يفتح الباب أمام زيادة إنتاجها وتحويل مزيد من خامها نحو الولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل مع يوسف خطاب.
8: قبل 66 عاما كانت فنزويلا واحدة من بين الدول المؤسسة لمنظمة أوبك في عام 1960. اليوم تناقش كاراكاس مغادرة المنظمة نفسها في الوقت الذي تقترب فيه أكثر من واشنطن التي ليست على وئام مع أوبك منذ عقود. الخروج لم يعلن رسميا بعد، لكنه أصبح جزءا من محادثات أوسع تمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأجل إلى النفط الفنزويلي. على طاولة المحادثات يجري بحث نماذج تأجير أو شراكة طويلة الأجل مع شركات أمريكية، وفي قلب الصفقة يوجد 17 حقلا نفطيا في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو، بعضها جديد وبعضها منتج بالفعل. هذا الإنتاج شهد ارتفاعا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير، حيث وصل إلى نحو 1,250,000 برميل يوميا مدفوعا باستئناف كاراكاس لصادراتها النفطية تدريجيا إلى السوق الأمريكية. ورغم امتلاكها لأكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لا تزال فنزويلا بعيدة عن سنوات الذروة، حينما بلغت صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية حوالي 3 ملايين برميل يوميا أواخر التسعينيات. وكأغلب الدول النفطية يمثل النفط شريان الاقتصاد الفنزويلي، إذ يوفر حوالي 90% من تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل زيارة الإنتاج هدفا ماليا وسياسيا لا مجرد قرار نفطي. أما على مستوى السوق العالمية، فإن خروج فنزويلا من أوبك لن يحدث صدمة فورية في المعروض بأنها لا تلتزم حاليا بحصة إنتاج فعلية، لكن الانسحاب قد يحرر كاراكاس من سقف حصص الإنتاج وأي قيود مستقبلية، ويفتح الباب أمام استثمارات أمريكية تدفع الإنتاج لمستويات أعلى وتزيد الإمدادات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية. الرابح الأكبر من انسحاب فنزويلا من أوبك هي الولايات المتحدة، التي تراجعت احتياطاتها الاستراتيجية من النفط إلى مستوى لا يزيد عن 290 مليون برميل من سعته، أي حوالي 41% فقط من السعة التخزينية، في وقت تضغط فيه أسعار البنزين على إدارة ترامب قبل الانتخابات في نوفمبر القادم. أما الخاسر الأكبر سياسيا فقد تكون أوبك، لأن خروج عضو مؤسس يضيف شرخا جديدا لمنظمة تواجه أصلا صعوبة متزايدة في ضبط حصص المنتجين. الخلاصة، خروج فنزويلا المحتمل من أوبك لن يعني نفطا أقل في السوق، بل قد يعني نفطا أكثر ونفوذا أمريكيا أكبر، وفي المقابل قدرة أضعف لأوبك على التحكم في المعروض والأسعار وضبط الأسواق، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
0: وفي هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم. إذن هذا الخبر العاجل يرتبط بما كنا نتحدث عنه من محاولة إدخال فنزويلا لتعويض براميل النفط. يقول أيضا الصفقة ستعمل على تعزيز العلاقات وأيضا بشكل كبير. تغطيتنا وتتواصلوا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي

0: الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 716 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 47 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف. سورة البقرة من أولها وهي بتعرض لينا صور مختلفة من طرق الناس في التعامل مع الهدى. القصة ابتدت في أول صفحة في القرآن الكريم لما الإنسان طلب الهدى من الله في الفاتحة، ودعا الله وقال اهدنا الصراط المستقيم، والإجابة ما تأخرتش عليه كتير، على طول تاني آية في البقرة دلت الإنسان على الهداية وقالت له ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت مش طلبت الهداية وقلت اهدنا، أدي الهدى هو في الكتاب ده، يبقى الوحي هو الهدى. ثم السورة عرضت لنا ثلاث أنواع من الناس في التعامل مع الهداية. أول نوع المتقين في أربع آيات، من الآية 2 للآية 5، ودول اللي آمنوا بما نزل من الهدى، دول المتقين اللي بيتقوا غضب الله وبيتقوا النار. والمنافقين أو الكفار، أولا الكفار اللي كذبوا وكفروا بما أنزل الله من الهدى، دو أظن كانت الآية 6 والآية 7 في سورة البقرة. ثم بعد كده 13 آية عن المنافقين. لكن بعد كده ربنا ادى بعض التفاصيل الاخرى في انواع الكفار، منهم علماء ومنهم عوام، علماء الكفار وعوام الكفار. العلماء قال لنا عنهم في سورة البقرة 75، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، افتطمعون ان يؤمنوا

0: لكم وقد كان فريق منهم، الفريق ده اللي هو مين بقى؟ ده العلماء. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله وبيعقلوه وبيفهموه، يعني عندهم علم، ده عندهم علم غزير كمان، وبعد كل ده حرفوه، حرفوه. وفي العوام الآية 78، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كل اللي احنا اتكلمنا فيه وتدبرناه وشرحناه وخدنا راحتنا، فلقينا ان ربنا بيفصل لنا ان من ضمن الكفار هناك علماء وهناك عوام، يعني ثقافتهم على قدهم قوي وبيتبعوا اتباع أعمى وخلاص، مقلدين يعني. اقرأ معايا بقى أول ثلاث آيات من آيات التدبر اللي في حلقة الليلة، وافهم مين اللي ربنا ذكرهم فيه. اقرأ معايا من الآية 159. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب في الآية 159 طالما قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وبيتكلم عن العلماء، بيكتموا اللي ربنا أنزله من البينات والهدى، يعني هم عارفين ربنا أنزل إيه من البينات والهدى، يبقى بيتكلم عن العلماء. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي يعني الآية دي بتتكلم عن خطورة كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، دول ناس عندهم علم بما أنزل الله في الوحي. في ناس من المفسرين بيشوفوا إن الأصل في هذه الآية أنها تتكلم عن علماء اليهود اللي هم الأحبار اللي عندهم علم ببراهين النبوة في التوراة، يعني البراهين والأدلة اللي في التوراة اللي بتدل على نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كتموا هذه الأدلة وهذه البراهين عن الناس عشان الناس لا تؤمن. وبالمرة ممكن نستفيد من المعنى العام بتاع الآية. طيب يعني بصرف النظر عن خصوصية السبب، وإن سبب نزول الآية أنها نزل في أحبار اليهود اللي أخفوا براهين نبوة النبي من التوراة علشان الناس ما تؤمنش، ممكن نستفيد برضو يعني من المعنى العام للآية. لكن يعني بمعنى ان احنا نطبق بقى هذا الكلام على كل عالم يخفي ويكتم الحق، بس الحقيقة الآية هي اللي لفظها عام وينفع يطبق في حالات كثيرة جدا. ليه هنعتبر ان الاصل انها عن علماء بني اسرائيل؟ ليه؟ ده الاصل هي انها الآية عامة وواضحة جدا في كل عالم يكتم العلم المفيد النافع اللي فيه هداية للناس، خاصة وإن هذا العلم ربنا هو الذي بينه في الكتاب في الوحي، سواء بقى كان الكتاب ده القرآن ولا الإنجيل ولا التوراة، الأصل هو عدم كتمان العلم عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. اللجام هو القيد اللي بيوضع فيه فم الجواد، فم الحصان، عشان يتم السيطرة عليه. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يسأل عن علم ويكتمه يجي يوم القيامة يتحط في فمه لجام من النار. ده في العلم النافع عن الناس. واحد عنده معلومات عن عن عن يعني لو في علم يضر ان الانسان يبوح به يبقى لازم الواحد يكتم. مثلا واحد عنده معلومات عن اماكن تواجد وحدات الجيش المسلم وانواع الاسلحة واعداد الجنود، هل معقول عشان ما يكتمش المعلومات يقوم طالع كاتب على الفيسبوك الكلام ده ولا يقوله لحد خالص اصلا؟ يبقى ده لو عمل كده يا اما خاين يا اما متخلف عقليا. او مثلا عالم دين عارف ان الحاكم الظالم عنده اجندة معينة يمرر بيها مصالح معينة على الناس، وهو عارف ان في ايات معينة واحاديث معينة اذا قدمت بطريقة ما ممكن تلبس على الناس والناس تظن منها ان اللي بيعمله الحاكم الظالم ده يجوز، يقوم يروح يقول للحاكم الظالم بقول لك ايه، قول الايتين دول وقول الحديثين دول وما تقولش غير كده والناس هتشرب المقلب. مدام عارف ان الحاكم ده هيستغل هذا العلم بطريقة غلط لا يجوز له ان هو يقوله، لازم يكتمه عنه لانه مش هيقوله لحد بيتقي الله. لكن المقصود هنا هو العلم النافع اللي ربنا نزله، لو الناس سألت عنه لابد من عدم كتمانه، لا يجوز كتمانه. طيب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المفروض أن الشيخ ده كان يقف في وجه هذا الظالم ويقول الحق، كلمة الحق، لو هو فعلا لا يريد أنه يكتم البينات والهدى يبقى المفروض كان يواجه الظالم وينهى عن الظلم ويأمره بالمعروف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. طيب، العلماء اللي بيكتموا العلم اللي ربنا بينه بقى وضعهم ايه؟ ناس عندهم علم خدوه من كتاب ربنا وبيكتموا العلم ده بالرغم ان هم بيسألوا عنه، دول وضعهم ايه؟ الآية واضحة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن هو الطرد من رحمة ربنا، مش الطرد بس، ممكن طرد يكون تأديبي، واحد بيطرد حد كنوع من التأديب له لكنه مش بيكرهه ومش مش مش عاوز يعاقبه وناوي يرجعه تاني، لكن اللعن هو الطرد للأبد من رحمة الله. إذا قلنا يلعنهم الله معناها إن ربنا بيطردهم من رحمته. إذا قلت يلعنهم اللاعنون مثلا ناس لعنت شخص، ناس بتقول على شخص مثلا إنه ملعون أو بيلعنوه يقولوا الله يلعنه مثلا، وده لا يجوز في الشخص الحي على فكرة ولا يجوز حتى في الكافر الحي مش تبع فيه، لأنه ممكن يؤمن قبل أن يموت. لكن المهم يعني ده مش موضوع دلوقتي. إذا الناس لعنت شخص معناها أنها تدعو على هذا الشخص بالطرد من رحمة الله. خلي بالك بقى من الالتفات اللي هنا، لأن ربنا بيتكلم من أول الآية بصيغة المخاطب، ربنا بيخاطب إن الذين يكتمون ما أنزلنا، فربنا اللي بيتكلم، من البينات والهدى من بعد ما بيناه، صيغة المخاطب. متوقعين بقى نسمع إيه؟ أولئك نلعنهم ويلعنهم اللاعنون، لكن لا، ما قالش نلعنهم، حصل التفات في الضمير هنا وربنا تكلم بصيغة الغيبة وهو الذي لا يغيب. أولئك يلعنهم الله، مش أولئك نلعنهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طب عايز تعرف ليه ربنا يعني عمل الالتفات ده في الخطاب؟ ليه يتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة؟ جربها كده وحط الاثنين قدام بعض وشوفهم، قارنهم مع بعض. مثلا قول أولئك نلعنهم وأولئك يلعنهم الله، أنهي أقوى؟ لو لقيت ربنا بيقول أولئك نلعنهم أو أولئك يلعنهم الله، أي واحدة فيهم أقوى؟ وقعها أكبر على القلب طبعا اللي فيها لفظ الجلالة. ليه؟ لأن لفظ الجلالة الله له رهبة، فربما إن هذا الالتفات للإتيان بلفظ الجلالة، بدل ما يقول أولئك نلعنهم بقت أولئك يلعنهم الله، عشان لفظ الجلالة يبقى موجود واضح في الجملة، فيبقى وقع الكلمة أكبر، وقع اللعن له أكبر على القلب لما الإنسان يسمعه. هنا ربنا قال ويلعنهم اللاعنون، يعني إيه اللاعنون؟ اللي هم مين؟ الناس اللي بتلعن، مش بس الناس، هم الإيه؟ كل الخليقة، كل المخلوقات اللي ممكن تستغفر ممكن تلعن في نفس الوقت. ركز معي، ده حديث جميل جدا وقوي جدا، ركز فيه لان في له عدة روايات بعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن ده حديث صحيح. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو رضا لطالب العلم. يعني من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يبقى طريقك اللي انت واخده رايح تحضر محاضرة فيها علم نافع، سواء في الفقه أو في القرآن أو في الطب أو في الهندسة، هذا الطريق هو طريقك إلى الجنة. تمام؟ مادام أنت بتطلب العلم. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني على الصفين هناك حرس شرف واقفين لك من الملائكة، كل ما تعدي يقوموا فردين جناحهم كده، يضعوا أجنحتهم، يفرشوا أجنحتهم ليك كنوع من التحية من رضاهم بما تصنع. عارف انت لما كان زمان كده لما رئيس الجمهورية عدي يبقى في كده الجنود بتوع الامن المركزي واقفين على ناحيتين، لا انت واقف لك بقى حرس شرف ملائكة، المنظم انت رايح تطلب العلم وكل ما تعدي يقوم فرشين جناحهم كده ليك رضا بيك. كمل الحديث: وإن العالم، هنا بقى الحتة دي المهمة، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني إيه؟ العالم بيستغفر له كل شيء في السماوات والأرض، كل شيء في السماوات والأرض بيطلبه أن ربنا يغفر للإنسان اللي عنده علم ده، حتى الحيتان في الماء. حيتان يعني السمك، على فكرة هكون فاكر الحيتان اللي هي الحوت الكبير اللي طوله 50 متر ده، لا لا لا، حوت حتى الإخوان المغاربة أكيد فاهمين كده، يعني كلمة حوت عندهم يقولك إيه، تخش عندهم مطعم يقولك تاكل حوت، أكل حوت إزاي يا عم لوحدي؟ لا، حوت يعني سمكة، يعني سمكة عادية كده. حتى الحيتان في الماء، حتى السمك في المية بيستغفر للعالم. في الآية بتاعتنا بقى، في الآية 159، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يبقى كل ما يستطيع أن يستغفر يستطيع أن يلعن كل شيء. الحيتان في الماء تستغفر للعالم وتلعن أيضا العالم الذي يكتم العلم. وهذا اللعن يشتد إذا محقت البركة بسبب معاصي الناس وكفرهم. يعني مثلا بسبب كفر الناس مثلا ربنا عاقبهم مثلا فإيه منع المطر مثلا، ماشي، فانضر البهائم والزروع، الطبيعة البهائم تلعنهم والزروع تلعنهم لأنهم انضروا بسبب كفر الناس، فالأرض تلعن والبهائم تلعن هؤلاء الكفر. طيب يعني لو واحد كتم العلم اللي ربنا بينه في الكتاب خلاص هو كده أصبح ملعون وما عندوش فرصة تانية؟ لا، في فرصة. فين؟ في الآية 160، إقرأ 160: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طالما لسه الإنسان بيتنفس يبقى في فرصة للتوبة، وربنا يقبل التوبة ممن يشاء. إلى الذين تابوا وأصلحوا. أصلح يعني يعني لو واحد بالكفر بتاعه دوا ونشر الفساد والكفر وعمل فيديوهات يدعو الناس للإلحاد والكفر وبتاع عك الدنيا، يعني لما يتوب لازم يصلح اللي هو عكه. إلى الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا يعني عملوا العمل الصالح، بس أيضا يصلح اللي هو أفساده أهم من أي شيء. علماء كتموا الحق اللي في الكتاب، ماشي، ثم تابوا، يبقى لازم يصلحوا اللي هم أفسدوا. إزاي؟ هم قالوا كلام فيه خداع للناس، يبقى لازم يطلعوا يبينوا للناس اللي هم خدعوهم إن هم كانوا غلط لما قالوا كده. مش يخدع الناس وبعد كده يتوب بينه وبين ربنا، لا، لازم يبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. احنا بنتكلم عن توبة العلماء المضللين، مش توبة اي حد. وممكن الاصلاح يكون هو اللي معناه انه يبين للناس اللي اتخدعت، بينما وبينوا معناها الدعوة. انسان يبين الحق للناس. الانسان لما يتوب ويرى طريق الهداية لازم يدعو الاخرين الى طريق الهداية. الى الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى اللي بيتوب ربنا، ربنا بيتوب على العبد، والعبد بيتوب إلى الله. يعني هو نفس الفعل، يتوب يتوب، العبد بيتوب إلى الله، يتوب على. طيب الله سبحانه وتعالى اسمه التواب، معناها ايه؟ معناها انه يلهم العبد التوبة، فلما العبد يتوب يقبلها منه. وده من اساسيات حياة الانسان، لازم الانسان يفهم ده كاساس في حياته. ليه؟ قلنا ان قصة ادم بتضع الاساس اللي حياتك مبنية عليه. في قصة ادم بعد ما هو وزوجته عصوا الله واكلوا من الشجرة حصل ايه؟ ارجع معايا بسرعة للآية 37 في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى ربنا هو اللي ألهم آدم التوبة، ولما تاب قبلها منه. نفس الكلام ده ينطبق على كل إنسان تائب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هم يتوبون والله يتوب عليه. ليه؟ لأنه هو التواب. التوبة يا جماعة عبادة مهجورة. احنا الناس يقولك احنا هجرنا هذه العبادة، ما احنا مأمورين بيها كثيرا جدا في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإحنا مأمورين بالتوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. النبي بيتوب 100 مرة في اليوم. لذلك لازم الإنسان يقول الذكر ده من ضمن الأذكار اليومية بتاعته كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ده ذكر لازم يتقال كل يوم 100 مرة بتدبر باستشعار، انك تستشعر المعنى. طيب ليه ربنا بقى بيقبل توبتنا؟ يعني الآية بتقولك لأنه رحيم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لأنه رحيم بيقبل توبة التائب. اقرأ 161 و 162. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أنا آسف 161 و 162. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني نمسك الآية 160 الأول. ما معنى كفروا وماتوا وهم كفار؟ طب ما هو اللي لم يعرض عليه الإسلام وبيعبد صنم ولا بيعبد بوزة في تايلاند وما سمعش عن الإسلام ومات وهو بيعبد الصنم، ده هيدخل النار؟ هل دع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا. طب ليه؟ لقول الله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى من لم يصل الرسالة سليمة لن يعذب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذين كفروا يعني فعلوا الكفر، يعني الكفر جه كرد فعل للدعوة اللي هم دعوا ليها. كفروا بالحق عمدا، أصروا على الكفر إلى أن ماتوا، يعني ما تابوش قبل الموت. الله. طب واللي لم يعرض عليه الإسلام وبيعبد بوزة ده مش كافر يعني؟ بص يا جماعة، أيوة هو كافر، تجري عليه أحكام الكفر من الناحية الفقهية، يعني ما جوزوش بنتي، يعني ما روحش أكل الدبيحة بتاعته، لكن من الناحية الاعتقادية لا أقطع أنه من أهل النار، ما أقدرش، طالما أنه لم يبلغ، لأن ده يتعارض مع نص آخر. فهو كافر تجري عليه أحكام الكفار من ناحية التعامل معاه، لكن الآية بتتكلم عنهم اللي عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ده اللي كفروا وماتوا وهم كفار، يعني رفضوا الإسلام، كذبوا النبي، كذبوا القرآن، ده وضع آخر. يعني ليس من العقل حتى ان الانسان يساوي بين اللي لم يسمع عن الاسلام واللي سمع وارى وقعد حياته كلها بيسمع وبرضه رفض، يعني مش معقول. يعني لان في ناس بتقول لا لا لا لا، مجرد ان واحد يسمع بس اسم محمد كده خلاص هو كده بلغ وهو كده ما فيش عنده عذره. ايه الكلام يعني؟ ده كلام صعب شويه. واحد متعرض طول النهار لنشرات الأخبار والخداع بتاع الميديا ووسائل الإعلام، وبعدين نقول إن هو مجرد سمع اسم محمد يبقى هو كده خلاص بلغ وهو كده عليه، إن هو يعني صعب شوية. أنا أنصح إن إحنا في هذا نفوض الأمر لله. أنت مش مطلوب منك كل ما حد يموت تعلن النتيجة، فلان مات هو من أهل النار، فلان مات هو من أهل الجنة، حدش طلب منك تعلن النتيجة، مش شغلتك حضرتك، أنت مش بتشتغل مساعد لله سبحانه وتعالى. لا يجوز حتى ده تألي على الله. اقرأ 161. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الملائكة اللي بتدعو للمسلمين هم نفسهم اللي بيدعو باللعن أو بيلعنوا، يعني بيدعو بالطرد من الرحمة على الكافرين، هم اللي بيدعو، يعني فاكرين انتوا لما تدبرنا في سورة غافر قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مين اللي بيستغفر للتائبين؟ الملائكة، هم الملائكة اللي بتدعو على الكافرين وبتلعنهم. بقى ايه رأيك؟ مش قلت لكم حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم وتلعن العالم الاخر الايه اللي بيكتم الحق. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. معقول اجمعين ازاي؟ يعني هو الكفار هيلعنوا الكفار مثلا والناس اجمعين؟ يعني كله حتى الكفار. الكفار هيلعنوا الكفار طبعا. ربنا قال في سورة الأعراف: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فوق داخل النار يشوف فوق قدامه يقوم لعنه والتاني يلعنه هو كمان. يلا الله الله، اشتموا بعض ليه دول؟ هم دول مين؟ عشان تعرف مين دول ليه الكفار يلعنوا بعض، اطلع بس أربع آيات لقدام في سورة البقرة، وهات من الآية 166: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يبقى عندنا فريقين، اتبعوا واتبعوا، المتبوعين والأتباع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الكفار بينقسموا يوم القيامة إلى أتباع ومتبوعين، يعني قادة وخرفان مش وراهم زي الهبل، دول هيلعنوا بعض يوم القيامة. الأتباع هيلقوا باللوم على القادة اللي هم اتبعوهم. انت كنت بشوفك على الانستجرام بتعمل كده فقلدتك. انت فاكرين قادة دول يعني قادة دول بس؟ لا لا لا، سيلبرتيز بقى وانفلونسرز وقصص. فاكرين لما تدبرنا المشهد ده في سورة سبأ؟ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني اللي استضعفوا الناس اللي هم الايه الأتباع هيقولوا للمستكبرين القادة بقى اللي هم كانوا بيتقلدوا اللي هم كانوا بيقلدوهم، لولاكم كان زمان احنا دلوقتي مؤمنين. فيحاولوا يرموا المسؤولية على الكبار اللي هما كانوا بيقلدوهم، فنانين بقى وانفلونسرز وقادة دول وكل ده، هيرموا عليهم الايه المسؤولية. فالتاني يقولك يا سلام، واحنا ضربناكم على ايديكم عشان تقلدونا وتتبعونا؟ انتوا اللي كنتوا عاوزين الكفر اصلا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لا، ده انتوا كان عندكم استعداد اصلا، انتوا كنتوا جاهزين للكفر، ده احنا ما لحقناش ندعوكم، ده انتوا ما صدقتوا. فهمتوا؟ اذا هناك تراشق هيحصل بين الكفار. يبقى لما نسمع في الايه 161: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه، فهمناها، والناس اجمعين، يعني ايا كان نوعهم الناس دول مؤمنين او كفار هيلعنوا الكفار برضو، حتى الكفار هيلعنوا الكفار، كفار اتباع هيلعنوا المتبوعين، كفار متبوعين هيلعنوا الاتباع. تمام؟ طيب اقرا بقى 162: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ايه هي اللي خالدين فيها؟ اكيد النار. هي اصلا النار لم تذكر، النار ما ذكرتش اصلا. الايه اللي قبلها بتتكلم عن حاجه تانية، بتتكلم عن اللعن. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها. فين النار؟ في ناس قالوا ما هي مفهومة يعني اللعنها تؤدي إلى الدخول في النار، يبقى هم أكيد خالدين في النار. الإمام الفخر الرازي قال لا، ليه نقول النار؟ ربنا قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، يبقى خالدين في اللعنة، نحس اللعنة، البعد عن الله، البعد عن الثواب، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هو العذاب ممكن يخفف عن حد؟ العذاب بقى ذكر بعد كده، لكن الأول خالدين فيها يعني خالدين في اللعنة، وبعد كده النار بقى ذكر في العذاب من ضمن العذاب. لا يخفف عنهم العذاب، هو ممكن يخفف عن حد؟ آه طب ممكن العذاب أصلا يتوقف بعد مدة انقضاء العقوبة للمؤمن ويخرج من النار ويخش الجنة كمان. طبعا في مؤمنين للأسف معتمدين على الموضوع ده، ده ما ينفعش حد يعتمد على كده خالص، ده هياخد مقلب عمره، ده اللي ممكن ما انتش عارف يعني يعني يعني يعني العذاب في النار ممكن يستمر قد ايه قبل ما انسان ممكن يعني يطهر من ذنوبه ويخرج، يعني مليار سنة يعني تريليون سنة، ما حدش يعتمد على حاجة زي كده ابدا. ان شاء الله هنطلب من ربنا ويعني ان هو يدخلنا الجنة بدون عذاب وبدون سابقة عذاب. المهم هو لان اللي يعمل كده بيعمل بالضبط نفس غلطة بني اسرائيل. لو تفتكروا في سورة البقرة من ضمن اخطائهم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، خلاص غلطنا هنخش النار كم يوم ونطلع ونطلع. بعض المسلمين هو ده طريقة التفكير بتاعهم، خلاص اوكي هخش شوية وبعد، مش انا بقول لا اله محمد رسول الله هخش الجنة في الاخر، في الاخر بعد قد ايه؟ ما ينفعش. طيب لكن الكفار الذين أصروا على الكفر وماتوا وهم كفار سيخلدون في اللعنة ويخلدون في النار، ولن تخف عنهم ولا هم ينظرون، يعني ولا حد هيمهلهم. الإنظار يعني قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني اديني مهلة. الإنظار يعني الإمهال. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إيه المنظرين؟ يعني اللي هياخدوا المهلة، مفيش مهلة خلاص يوم القيامة. عافانا الله وإياكم منها، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
5: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مانك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم. الحديث عن الإمام الغزالي حديث شائق جدا وممتع للغاية، ولكن لابد من اختصار حياة الإمام الغزالي حتى نبدأ بكتابه بداية الهداية. من الألقاب التي اشتهر بها الإمام الغزالي لقب مجدد المئة الخامسة، فمن الذي لقبه بهذا اللقب ولما لقب به؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تحدثنا سابقا أن الإمام الغزالي حينما يذكر تترادف الألقاب وتتزاحم التي ممكن أن يتجمل بها هذا الإمام أو تتجمل هي بالإمام الغزالي وتتألق من خلال الإمام الغزالي، ولكن كما ذكرنا أنه حينما يذكر هذا الإمام يقفز إلى الذهن لقبان من هذه الألقاب، وهو حجة الإسلام والمجدد مجدد المئة الخامسة. الحقيقة أن جمهور العلماء والمسلمين حتى يكاد يكون هناك إجماع على أن الإمام الغزالي هو مجدد المئة الخامسة. طبعا هناك مسألة التجديد العلماء أخذوها من صريح السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فالعلماء حاولوا أن ينظروا في هذه الأسماء التي حظيت بهذا التجديد أو بهذه المكانة. والألقاب في الحقيقة كما يقول شيخنا الإمام الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى: الألقاب تنزل من السماء،
0: سبحان الله.
1: ولذلك هناك علماء تميزوا في مسائل كثيرة، مثلا حتى في علم الحديث، وسمي الواحد منهم مثلا سمي بأمير المؤمنين في الحديث، بينما هناك من يعاصره قد يفوقه ولا يسمى بهذا ولا يشتهر بهذا الاسم. فالألقاب في الحقيقة هي منحة من الله، وهي كما يقولون هي تنزل من السماء. وإذا كان الأمر كذلك فالإمام الغزالي الألقاب عليه نزلت من السماء، ولكن تلقاها أهل الأرض بالقبول والإعجاب والترحاب،
0: يعني ألهموها فلقبوا إياها.
1: ولذلك الإمام الغزالي في الحقيقة مسألة التجديد مسألة تحتاج إلى دراسة. لماذا؟ لأنها مسألة مهمة في ذاتها ونحن بحاجة إليها، ولأنها خطيرة بنفس الوقت، لأنه إذا فهمت على غير حقيقتها كانت ضررا علينا وكانت انسلاخا من الدين. هناك بعض الناس من يشعر أن التجديد هو أن نأتي بالجديد وأن نلقي بالماضي،
0: وهذا سلخ
1: وهذا انسلاخ عن الدين. وفي الحقيقة هذا تحطيم وليس بتجديد، ولكن التجديد في الحقيقة أن يعود الشيء الذي هو عندك من التراث أو من القديم أن يعود غضا طريا نقيا، هذا هو التجديد.
0: يعني نفهم من ذلك أن الأمر استبعد أو نسي عند الناس فأعيد إحياؤه من جديد.
1: نعم،
0: وذكروا به
1: مثل ما يعني يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فإذا هي مسألة في الحقيقة حينما تغشى حالة من الضبابية أو الغبار الذي يتناثر من حالة الشبهات والشكوك على بعض قضايا الدين، يأتي هذا المجدد فيعيد للدين نضارته وحيويته وتألقه، بحيث ينزع هذه الغشاوات عن هذا الدين وينزع عن أبصار المسلمين هذه الغشاوات.

0: هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتوجه إلى المكلفين، وبالتالي هذا الخطاب الذي وجه من الله الخالق البر الرحيم إلى هذا العبد الضعيف في هذا التوجيه وفي هذا الإرشاد ينبغي أن تتألق فيه الروحانية الخطاب الشرعي. فلما وجد الإمام الغزالي أن هناك قسوة، هناك بعد عن هذا الأمر، هناك تنافس على الألقاب، كان العتاب منه للفقهاء.
1: يعني هذا جاء بعد أن تحول الإمام الغزالي بمساره العلمي عن الكسب والجاه إلى طلب مرضات الله سبحانه وتعالى.
0: لا شك الإمام الغزالي وجد أن ما تألم منه، وجد هذا الأمر يعاني منه أكثر من هم في عصره من أهل العلم، وبالتالي كتب ذلك ولم ينقد فحسب. الإمام الغزالي ما تميز به أنه لم يكن ناقدا بالكلام فحسب، إنما أقام البديل الصحيح، وبالتالي يعني كما
1: وضع
0: قلنا
1: الإصبع على الجرح وداوى.
0: وبالتالي وجدنا الإحياء، إحياء علوم الدين، كتابة فقه متميز، يعني كتابة فقه تعانقت فيه الروح مع العقل مع الفكر في كتاب واحد. يشعر الإنسان أنه حينما يقرأ في هذا الكتاب يتغذى من كل نواحي إنسانيته، سواء من عقله أو فؤاده أو قلبه أو ما شابه ذلك.
1: هل كان شافعي المذهب؟
0: نعم، الإمام الغزالي لا شك أنه مجدد في مذهب السادة الشافعية، ولا يخفى على أي إنسان يتحدث في الفقه الشافعي لا يخفى عليه البسيط والوسيط والوجيز في فقه السادة الشافعية. وهذه من الكتب المهمة المعتبرة يعني في فقه السادة الشافعية. الإمام حتى أن الإمام الغزالي كان يعني ينكر على المقلدين الجامدين، وكان يعتبر حتى في تقليده أو اتباعه للإمام الشافعي رضي الله عنه أنه من باب الموافقة في الدليل، يعني هو بعد ما بحث انتهى إلى ما انتهى إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، فهو كان عنده حرية في الفقه وليس تسيبا وليس ادعاء، وليس هذه الحرية لم تفضي بالإمام الغزالي الموسوعي الثقافة، لم تفضي به إلى أن ينخلع من المذهب ويقول ويدعي لنفسه ما يدعيه الآن صغار الطلبة للأسف. وإنما كان الإمام الغزالي، وهذا ما يعطينا فكرة عن شخصية الإمام الغزالي كم هي هذه الشخصية قوية وصريحة، وبالذات مع الذات قبل الآخرين. فالإمام الغزالي كان صريحا في هذا الأمر، بحيث نقد نفسه وتكلم عن نفسه كما قلنا أنه كانت النية عنده للجاه وللمنصب. الآن أهل الدنيا لا يقولون عن أنفسهم هذا الكلام، هناك الآن من يأكل الربا ويصور أن يأخذ الربا أنه يأخذه من أجل الأفعال الخيرية، ولكن هذا الإمام كان صريحا واضحا وفي نقده لنفسه، في نقده لمجتمعه، في بعد يعني بعد هذا الأمر صريحا وواضحا وقادرا على أن يأخذ هذه النفس بالتجربة المرة والقاسية في المجاهدة.
1: من أفلح في مجاهدة النفس
0: نعم
1: يمكن أن يفلح في مجاهدة نفوس الآخرين.
0: نعم، ونحن فعلا لن يفلح الدعاة، لن يفلح في توجيه الأمة ما لم يستطيعوا وما لم يفلح في توجيه أنفسهم وتزكية أنفسهم، لأن الذي لا يأخذ بزمام نفسه فليكن واضحا مع نفسه أن زمام هذه النفس هو بيد الشيطان، إن لم يكن يعني بيد هذا الإنسان.
1: هل هناك مسألة معينة يمكن أن نذكرها عمل فيها تجديدا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى؟
0: نحن قلنا أن الإمام الغزالي لو قرأنا كتاب الأحياء مثلا الإمام الغزالي كان فيه من النقد والإصلاح والتجديد في التصوف الإسلامي. التصوف طبعا في الأصل هو فكر نقي، يعني هو ليس كما يقولون، يعني إن شئنا أن نعبر لا مشحة في الاصطلاح، أن نعبر عنه بالإحسان أو أن نعبر عنه بالتزكية أو أن نعبر عنه بالتربية أو أن نعبر عنه بالتصوف أو أن نعبر عنه بالمجاهدة، كل هذه الألقاب ما دام المضمون يعني منضبط وما دام المضمون هو نابع من الكتاب والسنة فلا مشحة في الاصطلاح. وهناك ألقاب كثيرة وأسماء كثيرة.

0: كثيرة يعني أعطيت لعلوم كثيرة لم تكن موجودة هذه، وإنما هذا اصطلاح أهل العلم في هذا الأمر. يعني مصطلح الحديث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وكذلك علم الرجال وما شابه ذلك، لكن هذه أسماء لقب بها هذا العلم. المهم أن أسس هذا العلم هي أسس شرعية وحاجة إسلامية. فالإمام الغزالي انتقد الكثير على مسألة المتصوفة، وانتقد عندهم في المناهج، انتقد عندهم في كثير من المبادئ التي قد بالغ فيها البعض أو قد حاول البعض استشف من هنا وهناك فأدخل عليها ما ليس منها. وهذا تجديد واضح عند الإمام الغزالي، حتى أن بعض الذين لا يقبلون النقد مطلقا ولا يقبلون الإصلاح مطلقا اتهم الغزالي أنه أحد الذين هدم التصوف، مع أن الإمام الغزالي وهناك طرف آخر اعتبر أن الإمام الغزالي كذلك انضوى تحت راية التصوف دون أن ينقد التصوف. وحقيقة هذا إفراط وتفريط. الإمام الغزالي كان واضحا مع المتصوفة، وحاول من خلال كتابه أن يضبط التصوف بضوابط الفقه وبضوابط الشريعة، وأن يقول التصوف تحت إمارة الفقه وتحت إمارة الأحكام الشرعية وبهذا الأمر. ولذلك انضبطت مسيرة التصوف، انضبطت انضباطا عظيما من بعد كتاب الإحياء عند كثير من العلماء، وإن كان بعض الناس الذين يدعون التصوف ما زالوا يغنون يعني بعيدا عن السر. فأولئك الحقيقة ليسوا هم الذين يجسدون حقيقة التصوف.
1: هل انحصر انتقاد الإمام الغزالي فقط في عملية التصوف أو غير التصوف؟
0: هناك الإمام الغزالي كما قلنا توجه بنقده كذلك وبعلاجه للحالة الإسلامية كذلك للفقهاء، وكان صريحا معهم، وحاول هو بعد أن كتب كتب في الفقه على طريقة تقليدية كما يقولون أو طريقة الفقهاء القدامى، حاول بعد ذلك أن هذا الفقه قد لا يصل إلى قلوب الناس ولا يحرك مشاعرهم ولا يستشعرون أن هذا الفقه هو خطاب الله تعالى الذي يتناول أفعال المكلفين. لذلك عكف على مسألة أن يمزج هذا الفقه بالروحانية التي هو أصلا نابع منها. فلذلك كان كتاب الأحياء هو كتاب فقه متميز. في الحقيقة
1: هل كان الإمام الغزالي أول من تفرد بوضع حكم بعض العبادات أو الحكمة من بعض العبادات أو بعض الأوامر الشرعية؟
0: هذه المسألة مسألة الأسرار التشريع التي يسمونها أسرار التشريع وبيان الحكمة. هذه الأمور يعني قديمة بعض الشيء، وخصوصا هم الذين اعتنوا بمسألة التربية، هم الذين غالبا الذين تفوقوا في هذا الباب. ولكن بقي هذا الأمر منثورا وبقي قليلا، ولكن لما جاء الإمام الغزالي غالبا الإمام الغزالي لم يترك حكم من الأحكام إلا وحاول أن يستشف عن أسرار هذا الحكم. وبالتالي فعلا كذلك يعني كتاب الأحياء له أكثر من خصيصة من الخصائص الهائلة والمهمة، وسواء في كما قلنا في الفقه متميز أو في التصوف متميز أو حتى في مسألة أسرار التشريع كذلك يعتبر هو الكتاب الأهم في هذا الباب، وإن كان جاء بعده من حاول أن يجمع هذا بعبارة خالية عن الفقه وخالية عن المسألة الثانية، خالصة يعني عبارة خالصة ومهتمة فقط بأسرار التشريع، كمثل الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه العظيم حجة الله البالغة. وهذا من أعظم الكتب في بيان أسرار التشريع. ولكن الأساس له هو كتاب الإمام الغزالي أحياء علوم الدين. الإمام الغزالي التجديد عنده كما قلنا من الأمور التي ميزته وجعلته متميزا وملقبا بأنه يعني حجة الإسلام وبأنه مجدد المئة الخامسة، ليست هي الموسوعية، مع أن هناك الكثير من أئمتنا اتصفوا بالموسوعية، لكنهم هؤلاء لم يفوزوا بلقب حجة الإسلام، ومع ذلك كذلك لم يصلوا إلى مرتبة أنهم وصفوا بأنهم مثلا بأن فلان منهم المجدد على رأس هذه المئة. طبعا هناك من وصف بهذا، لكن هناك من اتصف بالموسوعية ولم يحصل ذلك. ما الذي جعل الإمام الغزالي يتبوأ هذه المنزلة؟ أمور كثيرة جدا، ومن هذه الأمور دور الإمام الغزالي في نقض الغزو الفلسفي والباطني. هذا واحد، يعني الأمة الإسلامية من يدرس واقع الأمة في عصر الإمام الغزالي يشعر أن الأمة كانت في هذه الفترة من الزمن كانت تعيش مصيبة هائلة وخطيرة، وهي ما يشبه الهزيمة العقلية والنفسية أمام النيحة المنشقة عن الإسلام والفرق الهدامة والفلسفات الوافدة والبدع الفكرية التي امتلأت بها الساحة الإسلامية، ولقوة أسلحة تلك الأفكار التي اتكأت على الفلسفة وما شابه ذلك.
1: هل حصل ذلك بعد غزو لبلاد المسلمين؟
0: طبعا هذه كانت في وقت الغزو صاحبته وربما سبقته. ونحن نعلم دائما أن هذه الأفكار ربما هي التي تمهد الغزو العسكري وتمهد دائما
1: الغزو الفكري. أولا
0: الغزو الفكري الذي يزرع فينا حالات من اليأس، حالات من القنوط، حالات من الانحراف، حالات من عدم الجدية في التعامل مع قضايانا
1: والتقليد الأعمى.
0: والتقليد الأعمى حينها يجد العدو أن الأرض يعني قد مهدت له، وأن الساحة تستقبل وجوده، أو أنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا العدو. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نحن نعلم أنه في عصر الإمام الغزالي وقبل الإمام الغزالي بقليل وسائل إخوان الصفا، وهذا الفكر الباطن الخطير الذي ملئ بالتحلل وملئ بالكفر وملئ بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، كيف أن الإمام الغزالي فضح مثل هذه الأمور وتصدى لها، وكيف كانت الفلسفة التي هي بضاعة من يدعي العلم وبضاعة من يدعي أنه في واجهة وطليعة هذه الأمة، كيف سيطرت عليهم وكيف حرفت هؤلاء عن مسيرة هذا الدين. وبالتالي جاء الإمام الغزالي فكان هو الذي رشحته الأقدار لأن يصارع هذه الأفكار الوافدة، وهو الذي اختاره القدر لأن يكون المواجه الأول والحقيقي والفعال في صد هذه الهجمات والغزوات الهائلة. بعض الناس ينتقدون أن الإمام الغزالي لم يكتب في الجهاد في كتاب إحياء علوم الدين، وغفلوا أن الجهاد أنواع، وأن أعظم أنواع الجهاد مثل هذا الجهاد الذي تألق به الإمام الغزالي رضي الله عنه، وكأن الإمام الغزالي يقول للأمة إن لم تستطيعوا أن تنجحوا بالجهاد الأكبر لن تستطيعوا أن تنجحوا بالجهاد الأصغر، إن لم تستطيعوا أن تربوا أنفسكم على القيام ستنهاروا في أي فرصة وفي أي يعني سانحة من السوانح التي يقدم إليكم فيها عدو. فهذا أمر حقيقة من الأمور كما قلنا مصارعة الفلاسفة، وكيف أن القدر أعد الإمام الغزالي لهذه المصارعة. ومن قرأ تهافت الفلاسفة، والإمام الغزالي كان يعلم أن هذه الردود تكفي في هدم هذا الصنم الذي توجه إليه الكثير، ولذلك لما كتبوا له تهافت التهافت فقالوا لماذا لا ترد عليه، قال لا أريد أن أزيد الأمر تهافتا ثالثا. فهو يعتبر أن الأمر قد وضح في السابق، وأن الذين ينتصرون للفلسفة ويتوجعون لها يعتبر هو أنه قضى الأمر. وفعلا أن الفلسفة ما زالت تعاني تحت ضربات الإمام الغزالي، ليست لأن الفلسفة منبوذة من أساسها، ولكن الفلسفة
1: التي قامت عليها
0: تسرب من خلالها التحلل وتسرب من خلالها الإلحاد، هذه هي الفلسفة التي واجهها الإمام الغزالي. وكان الإمام الغزالي كما يقولون كان فيلسوفا حينما رد على الفلاسفة، فرضي الله عن الإمام الغزالي الذي هو أعجوبة من أعجيب هذا الإسلام العظيم وعملاق من عمالقة الفكر الإنساني والعالمي. أسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والرضا.
1: آمين يا رب العالمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard, Punchbowl. للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله.

اجعلني يا رب من الذاكرين الشاكرين لفضلك، وقربني منك كلما هربت خطوتي لطريق يفصلني عنك، واجعلني مستغفرا شاكرا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا الله.

لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نجنا من كل شر تعلمه ولا نعلمه، وفارق بيننا وبين أصحاب السوء، وقرب بيننا وبين أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم هون علينا عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، وأدخلنا برحمتك جناتك لا بعملنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وهبنا من لدنك علما وحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

جود كرمك وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطوراته في غزة، ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة، وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان. في آخر المستجدات، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تصاعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء أعمال أمريكا العدائية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. دبلوماسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قال الجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وفي لبنان، قال مصدر مسؤول الجزيرة أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. مقابل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، ونقف على هذه الحزمة من العقوبات الجديدة في إطار استمرار الجانب الأمريكي في الحديث عن سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى.
1: نعم إياد، هذا إعلان جديد من وزارة الخزانة الأمريكية، حملة للعقوبات الاقتصادية على إيران تتدرج شيئا فشيئا، تصير أقسى مع مرور الوقت، وتستهدف كيانات ومنشآت وأشخاص مختلفين يتنوعون خارج الحدود الجغرافية لإيران، وتصل هذه العقوبات إلى دول أخرى. اليوم الحزمة الجديدة استهدفت شخصا، واستهدفت شركة، واستهدفت بنكا. الشخص هو مدير فرع مصرف ميلي الإيراني في الإمارات، كما استهدفت شركة تسمى شركة واجهة، الشركات التي تدعي أنها تقدم خدمات من نوع ما، ولكنها في الواقع تقوم بغسل الأموال وتهريبها للنظام الإيراني كما تقول الخزانة الأمريكية. هذه الشركة في هونغ كونغ، وأيضا بنك مصر في الإمارات، مؤسسة مالية قالت الخزانة الأمريكية إنها ساهمت في معالجة 1,800,000,000 دولار أمريكي خلال 2.5 سنين فقط لصالح النظام الإيراني. وخلال هذا الإعلان كانت التهديدات والإنذارات واضحة لدول أخرى وكيانات أخرى بأنها ستكون في مرمى هذه العقوبات المشددة إذا لم تنهي علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. وتأتي طبعا عشية اجتماع لوزراء المالية في مجموعة 20 تستضيفه الولايات المتحدة في نورث كارولاينا. هو اجتماع مجدول سابقا، ولكنه على الأرجح سيتناول هذه العقوبات، وسيطلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من نظرائه من هذه الدول أن يقطعوا علاقاتهم التجارية والاقتصادية. كل ذلك يأتي مع مرور أو مع إتمام هذه الحرب شهرها السادس، محطة توقف عندها كثيرون في الولايات المتحدة للتأمل والتفكر في هذه الحرب، بينما تقول الإدارة الأمريكية إنها منتصرة مسيطرة في مضيق هرمز، تسمح تسمح لإمدادات النفط بالخروج وأنها قضت بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية. كنا نسمع اليوم كلاما مختلفا تماما من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية الديمقراطية أيضا في مجلس النواب، كلاهما وصفا هذه الحرب بالمتهورة وغير الضرورية والكارثية على المواطن الأمريكي، وطالب زعيم الأقلية في مجلس النواب بإقالة وزير الحرب بيت هيكسيث وإنهاء هذه الحرب وتحويل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى برامج لتخفيف أزمة المعيشة. أيضا الوضع الاقتصادي هنا يبدو تحت ضغط. اليوم كانت هناك كلمة مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن ووش، وفتح في خطابه هذا الباب أمام احتمالات زيادة أو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل. الآن صار احتمال زيادة أسعار الفائدة 50% بالنسبة للأسواق، وقال إن السبب في ذلك هو عدم انحسار التضخم بالسرعة المطلوبة. وهذه ليست أخبارا سارة بطبيعة الحال للإدارة الأمريكية، ولابد أن الرئيس ترامب سيحاول أن يمنع هذا المصير من التحقق، الذهاب إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل على وجه التحديد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بلا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة. وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
0: في الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش نفذ عملية اغتيال لقائد حركة حماس مخيم جنين واثنين من مساعديه. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء الثلاثة في منطقة حرش السعادة غرب جنين.
3: عملية اغتيال جديدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها بالأسوار الحديدية في 21 من يناير 2025. في هذه الصورة الحصرية يظهر عدد من الجنود الإسرائيليين رفقة ثلاث شهداء متواجدون على الأرض في هذه الصورة في منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية فرضت طوقا أمنيا وبدأت بإجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة. في بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته اغتالت من الجو المطارد قيس البيطاوي وهو قيادي في شبكة مسلحة سابقة في مخيم جنين، حيث أشارت إلى أن العملية جرت بتوجيه استخباراتي من الشباك وهيئة الاستخبارات العسكرية التي اغتالت البيطاوي مع اثنين من مساعديه، وبأنه كان المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين حيث جرى تفكيكه في عملية الأسوار الحديدية. الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا ويدفع بتعزيزات عسكرية واسعة إلى هذه المنطقة، حيث يطلق رصاصات تحذيرية لمنع الفلسطينيين والطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة في مساع لمصادرة واحتجاز جثامين الشهداء الثلاثة الملقاة على الأرض. هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض على مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين ويحول المناطق إلى معاناة دائمة. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فلسطين.
0: إلى تطورات الملف اللبناني، ففي ظل الغموض الذي بات يلف مصير جلسات التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائجها، جاءت تصريحات المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة لتكشف عن مساع إسرائيلية لتضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات نتيجة للانتخابات الإسرائيلية عبر تأجيل تحديد آلية التحقق والتسويف في استكمال تنفيذ المناطق التجريبية لكسب الوقت وفق المصدر اللبناني. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. المزيد في تقرير زميل حسن مسعود.
4: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب، كلها تشكل نقيضا للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلا وحيدا لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجددا عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
5: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
4: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو، وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجيا مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانيا بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشرا حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع. لكن الداخل اللبناني أيضا يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذرا وواقعيا، نافيا وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضا إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. ليبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفا لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضا لآلاف النازحين.
0: معنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين ودكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد علي الأمين، ووفق المسؤول الذي صرح للجزيرة هناك تسويف وهناك محاولات للتأخير والتأجيل، هذا الأمر غير مستغرب، كان هناك توقعات بأكثر من ذلك من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالفعل لا زال يصعد في الميدان ولا زال يتهرب من طاولة المفاوضات. بالتالي هل هو الوقت المناسب اليوم لتغيير الاستراتيجية إن أمكن ذلك من قبل الحكومة اللبنانية؟
6: يعني المؤسف أنه الأوراق في يد الحكومة اللبنانية قليلة، قدرتها على المناورة وعلى اتخاذ الخيارات التي يمكن أن يعني يكون فيها على حافة الهاوية إذا صح التعبير عاجزة. كل المعطيات تشير إلى أنه الظروف لا تسمح للحكومة اللبنانية بالانكفاء عن خيار المفاوضات على رغم التعنت الإسرائيلي، لأن لبنان راهن منذ البداية على الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي حتى الآن ومن خلال كلام السفير الأمريكي وكل المواقف الأمريكية تؤكد على مسار التفاوض وعلى ضرورة الانسحاب إسرائيل وتطبيق وتنفيذ المناطق التجريبية. لكن يجب الإشارة أيضا أنه انطلاقا من أن هذه المناطق التجريبية صحيح أن إسرائيل تتعنت، ولكن أيضا إسرائيل تستفيد من تعنت حزب الله. يعني هناك نوع من التقاطع بالبصالة، هذا صح التعبير. إسرائيل تستفيد من عدم التزام حزب الله بكثير من الأمور اللي مفترض يلتزم بها بالاتفاق، وأيضا حزب الله يبرر أيضا وجوده واستمراره كقوة مسلحة وعسكرية بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب، والطرفين في تقاطع. هذا بيعكس أيضا يعني رغبة إيرانية أمريكية بإبقاء ساحة لبنان ساحة صراع وتصفية حسابات بديلا عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.
0: دكتور طارق، حول التعنت الذي أشار إليه السيد علي الأمين، كان هناك دعوات لحوار داخلي لم يرد عليها حزب الله، لم يبدي مرونة تتعلق بحوار اللبناني في وقت حساس كهذه المرحلة، لا يزال يكرر ذات العبارات التي تدين الحكومة اللبنانية في وقت أنها بالفعل تحاول أن تتعامل مع جانب هو في الأساس كما ذكرنا لن يألو جهدا في محاولة إفشال كل ما هو دبلوماسي. هل هو الوقت المناسب الآن لهذه الطريقة في التعامل من قبل حزب الله؟
7: أولا لم يكن هناك دعوة للحوار، كان يعني حسب المصدر اللي حكي مع الزميل مازن ظهر أنه هناك رسائل أرسلت في الخفاء لحزب الله، ولكن أيضا هناك رسائل قيلت في العلن. يعني رئيس الجمهورية في العيد الوطني للأمن العام قال أنه نحن نحارب من لا يريد الدولة، يعني يتكلم عن حزب الله، يعني يهاجم حزب الله في العلن ويرسل رسائل سرية لدعوة حزب الله. واللي قالوا كمان يعني مازن عن المصدر أنه دعوة حزب الله إلى المشاركة شاك، وبحسب رؤية الدولة اللبنانية يعني اتخاذ مسار واشنطن وحيدا فريدا مع التزام حزب الله بكل ما قررته الدولة أو السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات. إذن وأيضا في شيء كمان مهم هون، أنه هذه الدعوة أتت بعد كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن ضرورة الحوار أو هناك مجال للحوار. بالمناسبة يعني أرسل الأمريكيون رسائل عديدة عبر جهات أجنبية وعبر حتى لبنانيين في هذا على هذا المستوى، ولكن حزب الله رفض لأنه يعني يقول أنه إذا لم تتغير الاستراتيجية الأمريكية في مقاربة الواقع اللبناني فإن الحوار سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن يستفرد أيضا الأمريكيون بحزب الله في مسار واشنطن ويعزله عن مسار إسلام أباد. وهذه خطة أمريكية واضحة، يعني الكلام المعسول يعني عن حوار مع حزب الله من خلال الأمريكيين وهذا لم يفعله تفعله السلطة إلا بأمر وإشارة من الأمريكيين، لأنه في كل الفترة الماضية إذا بتتذكر لما راح الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن قال له الرئيس ترامب أنا أتحاور يعني مع اللبناني إذا كان الرئيس عون موافقا.
0: طيب دعني أستخدم ما كان يطرحه حزب الله عندما حاولت إيران أن تضمن في بنود مذكرة التفاهم ملف لبنان، قال للحكومة في نهاية الأمر إن كان في مصلحة لبنان ما سيخرج من هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة لماذا لا يؤخذ؟ الآن نفس المبدأ، إن كان ما سيطرح من حوار لبناني سيفضي في نهاية الأمر لإخراج لبنان من هذا المأزق لنأخذ بما يفيد في هذا الأمر، لماذا لا ينظر بذات المنظور؟
7: نحن ندعو إلى حوار لبناني ولكن حوار وطني على مبادئ أساسية، الهدف واضح وهو أن نذهب إلى المفاوضات حتى لو كنا معترضين على يعني أنا بحكي عن الشعب اللبناني، جزء من الشعب اللبناني حزب الله يعبر عن نفسه، حتى لو كان حزب الله معترض على موضوع المفاوضات المباشرة، يعني حتى الرئيس بري يعني لين الموقف بأنه هذه أصبحت أمر واقع، فعلينا أن نتعاطى مع هذا الأمر الواقع، ولكن أيضا على السلطة في لبنان الحكومة رئيس الجمهورية الدعوة إلى حوار وطني صادق لكي نذهب للمفاوضات بموقف وطني موحد. هذا ما دعا إليه الرئيس بري وحتى الوزير جنبلاط كان يعني اعترض أكثر من مرة وانتقده السفير الأمريكي، وقال الوزير جنبلاط هذا الاتفاق لن يؤدي إلى نتيجة وأنا أعترض عليه لأنه أولا يعني عرى لبنان من موضوع الهدنة اتفاقية لندن 49 وألغى القرار 1701
0: سريعا سيد علي عمله مجلس الأمن. إن كان لا الإيراني ولا الأمريكي يفيد في نهاية الأمر لبنان، لماذا لا يكون هناك بالفعل عبارات واضحة وصريحة وتواصل دون وساطة بين اللبناني واللبناني؟
6: أولا لا، الأمريكي يفيد لبنان بشكل واقعي على رغم كل الانتقاد اللي ممكن تأدو للسياسة الأمريكية، لكن يجب أن نعترف أن وقف القتال في لبنان والهمجية الإسرائيلية والتدمير اللي كان ماشي فيه نتنياهو بضغط أمريكي. نحن نقول أنه لو كان للاتفاق فضيلة وحيدة أو اتفاق التفاهم والمفاوضات هو التخفيف لاعتداءات الإسرائيلية وعدم توسع الاعتداءات إلى مناطق كما شهدناها في بداية الحرب وفي بداية، فهذا أمر جيد ولبنان يراهن على هذه النقطة لينتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي بإيجاد تفاهمات واتفاقات. بالنسبة للحوار اللبناني، مسألة الحوار باللبناني صارت مسألة فيها تعني المماطلة. أولا هناك انتخابات، صار انتخاب رئيس جمهورية، هناك حكومة، هناك مجلس نواب، موجود حزب الله في هذه المؤسسات. حزب الله يريد أن يقف كطرف ندي مع الحكومة اللبنانية، يعني أن يقال الحكومة اللبنانية تفاوض حزب الله، وكأنه هنا اتجاهان كل طرف له سيادته. لا، هو ممكن أن هو داخل المؤسسات، ويمكن أن يكون هذا الحوار داخل المؤسسات، لماذا يكون خارجها؟
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سيد علي الأمين، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مع اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، تبحث واشنطن عن براميل بديلة لتعود أو تعود فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى قلب معادلة السوق، لكن المفاجأة الأكبر أن كاراكاس تدرس مغادرة أوبك، ما قد يفتح الباب أمام زيادة إنتاجها وتحويل مزيد من خامها نحو الولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل مع يوسف خطاب.
8: قبل 66 عاما كانت فنزويلا واحدة من بين الدول المؤسسة لمنظمة أوبك في عام 1960. اليوم تناقش كاراكاس مغادرة المنظمة نفسها في الوقت الذي تقترب فيه أكثر من واشنطن التي ليست على وئام مع أوبك منذ عقود. الخروج لم يعلن رسميا بعد، لكنه أصبح جزءا من محادثات أوسع تمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأجل إلى النفط الفنزويلي. على طاولة المحادثات يجري بحث نماذج تأجير أو شراكة طويلة الأجل مع شركات أمريكية، وفي قلب الصفقة يوجد 17 حقلا نفطيا في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو، بعضها جديد وبعضها منتج بالفعل. هذا الإنتاج شهد ارتفاعا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير، حيث وصل إلى نحو 1,250,000 برميل يوميا مدفوعا باستئناف كاراكاس لصادراتها النفطية تدريجيا إلى السوق الأمريكية. ورغم امتلاكها لأكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لا تزال فنزويلا بعيدة عن سنوات الذروة، حينما بلغت صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية حوالي 3 ملايين برميل يوميا أواخر التسعينيات. وكأغلب الدول النفطية يمثل النفط شريان الاقتصاد الفنزويلي، إذ يوفر حوالي 90% من تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل زيارة الإنتاج هدفا ماليا وسياسيا لا مجرد قرار نفطي. أما على مستوى السوق العالمية، فإن خروج فنزويلا من أوبك لن يحدث صدمة ثورية في المعروض بأنها لا تلتزم حاليا بحصة إنتاج فعلية، لكن الانسحاب قد يحرر كاراكاس من سقف حصص الإنتاج وأي قيود مستقبلية، ويفتح الباب أمام استثمارات أمريكية تدفع الإنتاج لمستويات أعلى وتزيد الإمدادات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية. الرابح الأكبر من انسحاب فنزويلا من أوبك هي الولايات المتحدة، التي تراجعت احتياطاتها الاستراتيجية من النفط إلى مستوى لا يزيد عن 290 مليون برميل من سعته، أي حوالي 41% فقط من السعة التخزينية، في وقت تضغط فيه أسعار البنزين على إدارة ترامب قبل الانتخابات في نوفمبر القادم. أما الخاسر الأكبر سياسيا فقد تكون أوبك، لأن خروج عضو مؤسس يضيف شرخا جديدا لمنظمة تواجه أصلا صعوبة متزايدة في ضبط حصص المنتجين. الخلاصة، خروج فنزويلا المحتمل من أوبك لن يعني نفطا أقل في السوق، بل قد يعني نفطا أكثر ونفوذا أمريكيا أكبر، وفي المقابل قدرة أضعف لأوبك على التحكم في المعروض والأسعار وضبط الأسواق، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
0: وفي هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم. إذن هذا الخبر العاجل يرتبط بما كنا نتحدث عنه من محاولة إدخال فنزويلا لتعويض براميل النفط. يقول أيضا الصفقة تتعمل على تعزيز العلاقات وأيضا بشكل كبير. تغطيتنا وتتواصلوا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى. نتدبر في اسم من أسماء الله الحسنى بعد تدبرنا في أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الاسم الذي نتدبر فيه اليوم هو اسم الملك، واسم الله جل شأنه الملك، ورد في مواضع عدة في كتاب الله، وورد كذلك المالك، وفي سورة الفاتحة التي افتتح بها القرآن العظيم جاء بعد قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال مالك يوم الدين. والملك هو ليس فقط أن يتملك شيئا أو يحوز على ذلك الشيء، بل ينتفع به ويتصرف فيه ويملك القدرة على أن يأخذ ويعطي منه ويمنع. هذا في عموم معناه للبشر، لأننا كذلك نقول فلان يملك بيتا، فلان مالك البيت، وتطلق كذلك وقد جاءت في كتاب الله الملك. ولذلك لفظة الملك تطلق على البشر، ولكن الفارق بين ملك البشر وبين ملك الله جل شأنه لا يقارن ولا يوصف، له المثل الأعلى سبحانه. واحدة من أعظم هذه الفروق أن الإنسان حين يمتلك بيتا أو سيارة أو مالا فهو كما قال عدد من العلماء على سبيل التجوز والتوسع، وذلك لأسباب. أولا أن هذه الملكية هي ملكية قاصرة، ملكية محدودة، ملكية لفترة من الزمن. في نفس الوقت هي ملكية قاصرة، ليست ممتدة ولا متسعة. ولذلك حتى حين تطلق لفظة ملك على أحد من الخلق كبيرا أو عظيما أو مالكا لشيء، فهو في واقع الأمر يوصف فقط بصفات أنه قد استطاع أن تكون له القدرة على أن يتصرف في هذا الذي بين يديه، ولكن ليس بمعنى التصرف الكامل، ولكن الملك بمعنى الإدارة العامة. ولذلك الملك لا يملك الناس، لا يملك حياة لهم ولا موتا ولا مرضا ولا شفاء ولا رزقا ولا نشورا ولا شيء، بل لا يملك لنفسه، بينما هو يستطيع أن يملك زمام الأمور، يملك أن يقضي فيما يستطيع أن يقضي فيه، يملك أن يعطي فلانا شيئا معينا أو يمنع عن فلان شيء ولفترة قاصرة ومحدودة من الزمن. فالفرق شاسع. فرب العزة جل شأنه حين يقول مالك يوم الدين كما في سورة الفاتحة العظيمة، يعني موصوف ليس فقط بالملك ولكن بصفات العظمة والكبرياء والجبروت والقدرة والقهر التي لا يملكها أحد سواه. بل ليس ذلك فحسب، بل التدبير والتصريف في كل شيء وفي كل صغيرة في ملكه، فهو ملك ومالك سبحانه جل شأنه. من هنا جاءت في مواضع في القرآن قوله جل شأنه مالك الملك، فهو ملك يملك كل شيء، وهو متصرف قادر قاهر لكل شيء في ملكه. بل جاء في القرآن مفردات أخرى متعلقة بالملك، واحدة منها الملكوت، وهي صفة مبالغة على وزن كذلك العظموت والرحموت والجبروت، بمعنى أن الله جل شأنه مالك لكل شيء، عزيز في ملكه، ينقاد في ملكه له كل شيء، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهو يملك من يملك. ولذلك جاء في سورة آل عمران كما سنأتي عليها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن دعونا كعادتنا في تدبر أسماء الله الحسنى، حين نتدبر فيها نبدأ بأول مرة قد بدأ فيها القرآن، سورة الفاتحة. ونحن نؤكد ونذكر دائما ودوما، وسنعود لسورة الفاتحة مرارا وتكرارا، هذه السورة العظيمة التي تشكل مفتتح العلاقة بين العبد والرب جل شأنه. ولذلك السورة العظيمة سورة الفاتحة يفتتح بها كل شيء، تفتتح بها كل ركعة من ركعات الصلاة، بمعنى أن هذه التي هي العماد التي بدونها لا تكتمل هذه العلاقة. فالعبد حين يقف بين يدي خالقه جل شأنه يعلن أول ما يعلن، أي إعلان؟ الحمد الذي يشكل العلاقة بين الإنسان وربه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بمعنى أن العبد يشهد ويقر ويعترف ويذكر نفسه وقلبه وعقله، ويسمع نفسه حين يردد ويقول مالك يوم الدين، أن لا أحد يملك شيئا في ذلك اليوم العظيم وفي كل يوم، ولكن الإنسان قد تختلط عليه الأوراق ويتوهم في بعض الأحيان أنه هو وهو عبد يملك شيء من متاع الدنيا، قوة، مال، سلطة، جاه. لكن لما الرب العزة جل شأنه يقول مالك يوم الدين، هو ليس فقط ملك، هذا ملكه، ولكن هو المتصرف الوحيد في هذا اليوم العظيم يوم الدين. ولذلك ما جاء بعدها في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، الجزاء والحساب ومقاليد الأمور، ولا يملك أحد أن يتكلم بكلمة ولا يشفع بشفاعة إلا بإذنه. ولذلك يقول في مواضع أخرى: وخشعت الأصوات للرحمة فلا تسمع إلا همسة. هذه الآيات التي تهز كيان الإنسان. ليش لأي شيء؟ ليش لأي شيء تحدث هذه الهزة فيه؟ للآية التي جاءت بعدها في سورة الفاتحة: قال إياك نعبد وإياك نستعين. لأن العبد إذا وقر في قلبه وتأكد يقينا وعاش على هذا اليقين وبهذا اليقين أن لا مالك على وجه الحقيقة إلا الله، أصبح حرا كاسرا لتلك القيود التي تشل حركته وتقيد سيره إلى الله جل شأنه. أنا وأنت لو تفكرنا وقلنا ما الذي لا يجعلنا نركض، هو القرآن قال في آيات: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون بالخيرات، ويسبقون وسابقون. أنا لماذا لا أدخل في سباق؟ ثمة أشياء تكبل حركتي وتعيق حركتي في الحياة. أعظم مفتاح لهذه القيود لأجل أن تكسر وتحطم تجعلني أسابق وأشترك في السباق لله سبحانه ولنيل رضاه، أن أشعر بأني حرا. وهذه لا تكون إلا بالتعبد بقوله جل شأنه مالك يوم الدين. لماذا فقط هو يوم الدين ذكر هنا؟ لأن هذا السياق الذي جاءت فيه الآيات أعظم ما ينبغي أن يهتم به العاقل، يوم الدين، وليس هذه الأيام التي تمضي وتمشي. لا لا لا، هذه أيام زائلة، لكن يوم الدين وما سيحدث فيها من جزاء وحساب وكتاب ونشر للصحف والكتب وإعلان للنتائج وحفاوة بالصالحين العاملين ورؤية لما كانوا يعملون ويصنعون. في هذا اليوم لا يكون إلا الملك لله سبحانه وتعالى، المتضمن، لأن صفة الملك تتضمن القدرة والقهر والقوة والكبرياء والعظمة والعزة والجبروت. ولذلك آيات كثيرة في كتاب الله لمن يقول جل شأنه لله ملك السماوات والأرض، تختم الآية بقوله والله على كل شيء قدير، لأن هذا الملك لله سبحانه قائم على القدرة المطلقة التي لا يدانيها ولا يشابهها ولا يضاهيها قدرة أحد أبدا ولا قهر أحد. وفي ذات الوقت تدبروا معي في سورة الفاتحة تحديدا التي نذكرها في كل ركعة والتي لنا صلة وثيقة بيننا وبينها، هي التي تشكل صفة الدخول في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. قبل أن يقول مالك يوم الدين قال الرحمن الرحيم، حتى يطمئن العبد أن ملك الله جل شأنه وقدرته وعظمته وجبروته وكبرياؤه لا ينفك عن رحمته سبحانه وتعالى بعباده، بمعنى ملك ورحم. لأن الغالب، ولذلك سنأتي لمعنى عظيم من معاني الأسماء الحسنى في الآيات التي يذكر فيها الملك القدوس تنزيها لله جل شأنه عما قد يخطر بالخاطر. نحن نعلم إنسان لمن يملك ويزداد ملكه، كما ذكر لنا القرآن عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ماذا فعل؟ تكبر وطغى، لأنه ممكن أن يضغي وممكن أن يجعل الإنسان يغتر بقوته كما حصل حتى مع قارون، اغتر، غرته القوة هذه الموهومة السراب. والله جل شأنه في الآيات التي ذكرت فيها هذا الاسم الملك قال مباشرة بعدها القدوس تنزيها لما يمكن أن يلحق بمن يمتلك شيئا من البشر من صفات الغرور والتكبر والاستعلاء وربما حتى الوقوع في ظلم الآخرين نتيجة لما ملكه الله جل شأنه. والقرآن ضرب أمثلة عديدة مثالا لذلك النمرود ومثالا لفرعون ومثالا لطالوت وجالوت وقصة الملك بينهما والنزاع، أشياء كثيرة. وسليمان الذي دعا بالملك وذو القرنين الذي ضرب مثلا في الملك العادل، غير ذلك من أمثلة. إذن هذه الأمثلة التي تأتي كلها ونحن نستحضر ونتدبر اسم الله جل شأنه الملك تجعل الإنسان وتذكره لا مالك على الحقيقة إلا الله. كل شيء، كل شيء، وأنه قادر على ما ملك سبحانه. ولذلك الإنسان قد يملك الشيء ولا يملك التصرف فيه. الصبي على سبيل المثال الصغير ممكن يملك أموال، بيوت، كل شيء يملك، ولكن لا يملك التصرف فيه لأن عليه وصي ولي هو الذي يحدد، هو غير قادر بعد على التصرف الشرعي فيما يملك. ولنا أمثلة حتى في الواقع الذي نعيش، كم من أشخاص يملكون ولكنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا فيما يملكون. غلت الأيدي عن التصرف فيما ملك، فيزداد الإنسان حسرة إن يملك الشيء ولا يملك التصرف فيه. مثل إنسان جاء بحقيبة مليئة بعملة آلاف، وإذا به حين يأتي للسوق لأجل أن يشتري كما حصل مع أصحاب الكهف، قل له خلاص هذه العملة سقطت من زمان، أصبحت ورق، انتهت. هذا الشعور والإحساس لما يكون الإنسان يملك الشيء ولا يملك القدرة على التصرف فيه لسبب أو لآخر. والله جل شأنه له المثل الأعلى، ملك مالك. جاء بعدها في سورة الفاتحة مباشرة إياك نعبد وإياك نستعين، واحدة من أعظم آثار التعبد باسم الله الملك، أن توجه العبودية والعبادة له وحده لا شريك له قصرا وحصرا. إياك، تدبروا في سورة الفاتحة، إياك نعبد، وهذه لوحدها ونحن تدبرنا فيها، كتب فيها العلماء وأصحاب البلاغة واللغة مجلدات، كيف جاءت في آية واحدة إياك نعبد. كيف يستسلم القلب فلا يتوجه للعبادة إلا لله؟ نحن لا نقول العبادة هنا فقط صلاة وزكاة، وهذه العبادة التي عظيمة، عظيمة الشأن، ولكن العبودية الكاملة، عبودية القلب والجوارح وعبودية اللسان والعقل والفكر وعبودية الأمر والنهي، فهو عبد لأمر الله ونهيه فحسب، وليس كما يدندن البعض حتى بعبارات ساذجة، هذا عبد مأمور وهذا عبد لا لا لا، مؤمن ما عنده هذه القصص. إياك نعبد، حتى تصبح العبادة خالصة لله جل شأنه، حتى تصبح كل ركعة وكل سجدة أسجدها بين يدي الله معناها عظيم، تذكرني أنت ساجد بين يدي المالك الوحيد الحقيقي الذي له ملك السماوات والأرض، وكلما كبر وحق له أن يكبر، استشعار المؤمن واستحضاره لملك الله سبحانه، هانت عليه ملك الدنيا وهان عليه ملك الدنيا. كيف هان عليه ملك الدنيا؟ لأنه يدرك تماما أن ما تملك في الدنيا ملك زائل عارية، ولا بد في يوم من أن ترد الودائع والعارية. أبدا، هذا ليس ملك حقيقي، الملك لله، وأنت بكل ما فيك ملك لله سبحانه وتعالى. فلما يستشعر الإنسان أنه هو ملك لله،

في الدنيا. كثير من الأحيان يذهب ماء وجهه لأنه متوهم أن فلانا من البشر يملك حاجة له يقضيها، أو يملك له سبب، أو يملك له رزقا، أو ممكن أن يسوق له رزقا، أو ممكن أن يدفع عنه ضرا. أنت واهم، وكلما زاد إيمانك باسم الله الملك وأدركت فعلا معناه، كلما أدركت يقينا أن لا أحد يملك لك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا نشورا ولا رزقا، ولا نجاحا ولا فلاحا، إلا الواحد الملك جل شأنه. فلما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنا لا أستعين إلا بك، هذه أركان الإيمان كلها، هذه جماعة الإيمان، هذا اليقين الذي هو درجة خلاصة الإيمان. كيف يصل إليه الإنسان؟ بهذا التعبد بهذا الاسم العظيم. فالمؤمن لما تستقر الحقيقة هذه في نفسه ماذا يحصل له؟ لا يبذل مال ماء وجهه لأحد، ليس تكبرا ولا استعلاء، ولكن استغناء بالملك الذي يملك كل شيء وغيره لا يملك شيء. فأنت تتوجه لمن؟ ولذلك نحن قلنا، ذكرنا هذه القصة في أكثر من مرة، تروى عنها للإمام مالك لما سأله أحد خلفاء بني العباس وهو في بيت الله الحرام، رآه يطوف حول الكعبة، فسأله: ألك حاجة يا إمام؟ تدبروا كيف كان علماء الحق، ليسوا علماء لطلب دنيا ولا لمتاع ولا لشيء زائل، لا، وهذا نوع من أنواع الاعتزاز. من أين يأتي الاعتزاز؟ تعبد باسم الله الملك. فسأل، قالوا: يا إمام كذا كذا، يعني هو الذي يسعى إليه لأجل أن يلبي حاجة له، ألك حاجة أقضيها؟ قال: أعوذ بالله، أطوف ببيت الله الحرام واطلب من غيره حاجة؟ تدبروا كيف، وما قدر الله حق قدره. نحن نحتاج هذا التدبر بأسماء الله الحسنى يحيي فينا أعظم العبادات. ما هي؟ تعظيم الله جل شأنه وتقليه عظيم. أنت شعرت بعظمته أم لم تشعر؟ لغفلة أو ما شابه، هو عظيم، وأنت من أسباب سعادتك أن تشعر بعظمته جل شأنه. فانظروا كيف استشعر عظمته، أطلب من غيره وأنا في بيته، كيف؟ فانتظر الخليفة إلى أن خرج خارج البيت الحرام، سألوا، قالوا: الآن ألك حاجة؟ قالوا: لي حاجة. ما هي حاجتك؟ قال: تدخلني الجنة وتخرجني من النار. أنا مطلع نفسي حتى طلعك. قالوا: إذا ما عندك لا هذه ولا هذه فليس لي فيك حاجة. من أين جاءت هذا الأنفة، أنفة المؤمن والترفع عن الدنيا؟ أدرك أن ما تريد ليس في يد أحد ولو كان من الملوك، ليس في يد أحد، هو ليس في يدك. ربك هو الذي يسخر إن أراد أمرا. فلما تطلب، تطلب من المالك الحقيقي ولا تطلب من المستأجر؟ أنت اليوم ولله المثل الأعلى، رأيت بيتا فأعجبك، تجي على المستأجر تقول له بيعني إياه؟ مستأجر مسكين أجر فقط حق الانتفاع به، انتفاع فقط ومؤقت بمدة الإيجار. أطلب من المالك، هو الذي يملك التصرف جل شأنه، له المثل الأعلى. فأنت لما جاي تطلب دنيا ولا آخرة، ترى الدنيا كذلك، لا تطلب من أهل

دنيا. لا، دنيا ما تطلب منه، اطلبها من الذي خلقها وهو القادر على أن يعطيك ويمنحك. ولما يريد يسخر لك الأسباب ويسوق لك سوقا فتطرق عليك الباب. هذا ليس من باب أنك تتكاسل، لا، من باب أن تعيش حرا وأنت تطلب مرفوع الرأس عزة تليق بإيمانك بالله ملك الملوك جل شأنه. تؤمن بالملك سبحانه، مالك كل شيء، تطلب الملك من غيره؟ لذلك آيات عديدة في كتاب ولله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تدبر البعد عن أسماء الله جل شأنه والتعبد بها وعدم فاعلية الأثر لما يكون الأثر ضعيف. احنا نؤمن بالأسماء أكيد، كلنا نؤمن بها، لكن المسألة أن يكون هناك الأثر للإيمان وأن يرى الأثر للإيمان بها. ما هو الأثر لمالك يوم الدين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا الإنسان استعاذ يستعيذ بالله، وكل شيء بيد الله جل شأنه، ولا تأخذ شيء من أحد ولا تطلب من أحد. وهكذا كان، كلما زاد إيمانك بها كلما زاد يقينك بها، وكلما زاد يقينك بها كلما زاد شعورك وإحساسك ويقينك بالحرية. ملك نافذ الأمر في ملكه، بينما أنت لما حتى بالنسبة لفرعون الذي ذكره القرآن أليس لي ملك مصر، فرعون لما يريد يبني له شيء ماذا يقول؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمعونة أحد من أعوانه، من أتباعه، من حواشيه، وقد يغدق عليهم الأموال والعطايا لأجل أن ينفذوا له ما يأمر به. ولله المثل الأعلى جل شأنه، يأمر فيطاع، ونافذ أمره في ملكه، وليس في له في ملكه حاجة لأحد من الممالك، كلنا عبيد ممالك له، وهو سبحانه وتعالى الملك المتصرف. لذلك في الدعاء، اللهم أنت أرأف من ملك، ملك ولكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورؤوف بمن ملك. له الملك الحقيقي الذي لا يزول ولا يحول، وكل أشكال وأنواع الملك تزول وتحول، ولو ما تزول ما كان الناس أصبحت ملكا بعد ملك بعد ملك بعد ملك أبدا. هو الوحيد الواحد جل شأنه، ملكه لا يزول ولا ينقضي ولا يحول ولا يتغير، والناس ملكهم زائل سبحانه جل شأنه. ولذلك في الآيات العظيمة في سورة طه على سبيل المثال يقول رب العزة جل شأنه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ملك الحق، ملكه لا يزول ولا يحول. يقال في واحدة من القصص المعروفة التي رويت، مرة عن الرشيد ومرة عن المأمون، وخلفاء بني العباس هؤلاء تحديدا كانوا نافذين في ملكهم. حتى روي عن واحد منهم ربما كان الرشيد ينظر للصحابة فيقول: اذهبي امطري حيثما شئتي، خراجك سيأتيني. عز وانتشار وتوسع في دولته وفي ملكه، حضرته الوفاة، فسبحان الملك القهار الذي قهر عباده ملوكا وغير ملوك بالموت، الذي يدخل دون أن يطرق باب أحد.
ولا يمنعه حاجب ولا سلطان. يأتي فيدخل فيقال حين حضرته الوفاة وضع خده على الأرض فقال: يا من لا يزول ملكه لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. لكن هي القضية الأساسية أن يعرف هذه الحقيقة وهو في عز ملكه أن ملكه زائل، فلما هو ملكه سيزول ويحول، كيف إلا أن يدين للملك الديان الذي لا يحول ولا يزول ملكه؟ وهذا واحد من أعظم آثار الإيمان باسم الملك. الله مالك أمري، مالك شأني، مالك حياتي، مالك موتي، مالك رزقي، مالك أجلي، مالك كل شيء فيه تصرفا وأمرا، كيف لا أدين له بالأمر والنهي؟ يأمر فيطاع، يأمر فيطاع، ملك، مالك يوم الدين. ولذلك من أعظم أشكال التمرد والعصيان أن يعصى الملك جل شأنه سبحانه. هو يملك أنفاسك أنت، النفس اللي أنت تدخله أنت ما تملكه على وجه الحقيقة، لا تملكه. يعني هو يملك حتى أنفاسنا، يملك كل شيء، كل ذرة في كيانك، فكيف لا تملكه في الأمر والنهي وتحكم غيره وهو مالك كل شيء؟ يعني ألا يحق لمن يملك شيئا أن يتصرف فيه له المثل الأعلى جل شأنه؟ أعطانا هذه المساحة من الحرية والاختيار لأجل أي شيء؟ لأجل هذا الاختيار الصحيح الذي لا يمكن أن يكون بعيدا عن التعبد بأسماء الله الحسنى. ولذلك رب العزة جل شأنه يقول في سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. توحيد، تعزيز هذه المعاني العظيمة. في سورة أخرى يقول رب العزة جل شأنه: يوم هم بارزون، يوم الجزاء، قال لا يخفى على الله منهم شيء. تخيل، والله العظيم أنا أقول لو أن الواحد فينا تدبر في آية في اليوم لكفت أن تعدل مسيرة حياته وتصحح كل اعوجاج وتبدل وتغير كل انحراف في التفكير، في السلوك، في العمل، في المنع، في العطاء، في كل شيء. يوم هم بارزون، إن القرآن يقرب لك يوم القيامة، هو ليس ببعيد، بينك وبين شعره، تخرج الروح ووقعت القيامة. يوم هم بارزون، قال لا يخفى على الله منهم شيء، كل ما أخفيته لا يخفى على الله، يعلم السر وأخفى. إيش تخفي عنه؟ ماذا تخفي عنه؟ وهذه على فكرة من آثار الإيمان باسم الله الملك. وبالتالي المؤمن كلما ازداد إيمانا باسم الله الملك ازداد يقينا وازداد إصلاحا لسره وعلانيته. العلانية الناس تنشغل بها لأن الآخرين يرونها وينظرون إليها، السر لا يخفى على الله منهم شيء. فما دام لا يخفى على الله منهم شيء، أنا ماذا أفعل في كل شيء؟ أجعله كما يحبه الله ويرضاه. تدبروا معي. وذلك بعض العلماء وبعض السلف كان يعتني بسره أكثر من علانيته، يقول السر محط نظر الله جل شأنه، يتعبد الله سبحانه وتعالى بإصلاح سريرته. يوم تبلى السرائر قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
هو اليوم وكل يوم، لكن لأنه الدنيا فيها ملوك بأمر الله جل شأنه ملكهم، فجاءت يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالدينونة لمن؟ والعبودية لمن؟ تدبروا في الربط، الملك والربط مع الواحد القهار، لأن هذه داخلة من ضمن صفات الملك. من إيمانك، مقتضى إيماني باسم الله الملك، إيماني بوحدانيته جل شأنه، إيماني بقهره، قاهر فوق عباده، قادر عليهم، متصرف فيهم. بفعله وأمره. طيب في سورة البقرة ذكر القرآن، نحن نأتي على الأسماء الله الحسنى في السور تباعا، سورة البقرة ذكر فيها قضية الملك، والله سبحانه وتعالى ضرب لنا نماذج. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. الله أكبر، الله أكبر على كل متجبر لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم الحساب. أنا أحيي وأميت، من أين جاءتك يا سيد نمرود أو كائنا من يكون أنت تحيي وتميتي؟ أنت ما تملك لنفسك شيء، أنت إذا أصابتك إصابة بسيطة ولا فيروس ما تستطيع حتى أن تفعل شيئا إزاءه. شوف الوهم، أي وهم؟ وهم أنه الإنسان يملك شيء. وعلى فكرة هذا خطر جدا، هذا مرض. الإنسان حين لا يكون اسم الله الملك متأصلا متجذرا في قلبه وعقله وفكره، متعبدا هو بهذا الاسم، يطغى عليه أشياء كثيرة جدا، يتوهم أنه قد ملك شيئا. والمشكلة ليس فقط في أنه يتوهم، أنه هذا الوهم الذي يعيشه أنه قد ملك شيئا يجعله مغرور متعالي متكبر، بل قد يقع في ظلم من يقعون تحت إمرته وملكه الموهوم المزعوم، كما فعل هذا. أنا أحيي وأميت، أنا أستطيع الآن أن أقول للحرس، طبعا سذاجة في التفكير، أستطيع أن أأمرهم أقول لهم يقتلوك يقتلوك، أقول لهم لا يقتلوك لا يقتلوك، وهذا إحياء إماتة، سذاجة. ولكن العجيب والساذج ليس فقط النمرود وغير النمرود، عشرات مئات عبر تاريخ الإنسانية يظنون أنهم يحيون ويميتون، كأولئك الذين يستعلون في الأرض بغير الحق، يظن أنه لما رمى المسيرة فوق رؤوس الناس وأحرق الخيام عليهم يحيي ويميت. تدبروا معي في هذه المعاني. لا لا، أنت لا تملك لا حياة ولا موت ولا نشور. تدبروا كيف القرآن يعيد الأمور إلى نصابها، هذا ما يملك شيء. بل من عظيم الابتلاء أن له القدرة على أن يرمي وأن يفعل ما يريد. ولذلك فارق شاسع، نحن قلنا هناك عدد كبير من الفوارق بين ملك الله جل شأنه وما يمكن أن يطلق عليه الملك من ملك البشر. ملك البشر ملك ابتلاء واختبار وتمحيص، ابتلاء للإنسان. لما الله سبحانه وتعالى يؤتيه ملك، أي ملك، وكلما زاد ملكه للأشياء زاد بلاؤه وابتلاؤه وامتحانه وصعب امتحانه. تدبروا معي في هذا المعلم. الإنسان أحيانا كثيرا يغريه الملك فيريد يتملك، بدل السيارة سيارتين، بدل البيت بيتين، بدل العمارة عمارتين. هو في الحقيقة كلما زاد ملكك
زاد اختبارك وبلاؤك. وهذا لا يعني أن الإنسان يقلل المؤمن القوي، لكن يعرف كيف يتصرف فيما ملكه الله جل شأنه، عدلا وليس ظلما، إيمانا وإنصافا، وعطاء ومنعا، لأن هذا محط الابتلاء. ولذلك سنأتي على يوسف الصديق الذي ضرب أروع الأمثلة حين قال رب قد آتيتني من الملك، إنه هذا مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما قال انظر الفارق بين قولة فرعون وقولة يوسف. فرعون يقول أليس لي ملك مصر، ويوسف أيضا ملك ملك، لكن قال رب قد آتيتني من الملك، هذا مو مؤلية، أنت من آتيتني وعلمتني تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، ماذا تريد يا يوسف في عز ملكي؟ توفني مسلما وألحقني بالصالح. هذا الإيمان الحقيقي والإدراك الذي لا يمكن للمؤمن أن يصل إليه إلا حين يصل إلى معنى التعبد باسم الله الملك. في سورة البقرة قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، تدبروا في دقة المفردة، آتاه الله الملك. ولذلك في سورة آل عمران يقول ربي جل شأنه قل اللهم مالك الملك، أنت مالك الملك، تملك كل شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لست أنت من أخذته، لا بقوة ولا بقدرة ولا بمنع ولا بجاه ولا بسيطرة. وهي نقطة محورية في عدل الملوك. الملك لما يوقن تماما أن الذي آتاه الملك هو الله، لا يدين إلا لله، لا يمين ولا شمال، لا غرب ولا شرق، ليس من ملكه لا غرب ولا شرق، الله. هذه نقطة جوهرية، آتاه الله الملك، فماذا فعل بذلك الملك؟ الفساد، الاعوجاج، الانحراف، الاغترار، ليضرب بعد ذلك النماذج المختلفة. ثم ضرب مثلا آخر، أمثال في كتاب الله في سورة البقرة تحديدا. ولذلك السورة العظيمة سورة البقرة ختمت بعد ذلك بقوله جل شأنه ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، حتى تعود الأمور كلها مرة أخرى إلى الإيمان بأن الله له ملك السماوات والأرض، وأنه حين يملك أحدا إنما على سبيل الابتلاء والاختبار. ناس تنجح وناس ترسل. نأتي إلى سورة آل عمران. طيب سورة آل عمران سورة حدثنا القرآن فيها عن بني إسرائيل، عن عيسى عليه السلام، عن نماذج مختلفة من الناس، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، ذكر لنا مواقف معينة. لماذا تتوسط أو في بدايات سورة آل عمران قوله جل شأنه هذا الدعاء العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تدبروا فيما قلنا قبل قليل، قلنا صفة الملك واسم الله الملك متضمن لصفات العظمة والجبروت والقهر لله سبحانه وتعالى. في بدايات الآيات قبلها، الآية التي قبلها الآية 25 في سورة آل عمران
قال جل شأنه: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس، هذا ملك الله سبحانه وتعالى. لماذا جاء بعدها بهذا الدعاء: قل اللهم مالك الملك؟ حتى يعلم الإنسان حين يملكه الله سبحانه وتعالى شيئا من متاع الدنيا لا بد من عدة أمور أن يستحضرها. الأمر الأول أنه ليس بمالك على وجه الحقيقة، وأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. أمر الثاني أن الله الذي آتاني وملكني حتى لو كان شيء بسيط. ولذلك لفتة جميلة أنه الإنسان حتى لما يشتري أشياء بسيطة، سيارة ولا أشياء من متاع الدنيا، لا يعود لسانه أن ينسب الشيء لنفسه: أنا اشتريت، أنا بعت، أنا أعطيت، أنا أخذت، أنا بنيت. لأن النفس تحتاج أن تأدبها، تسقلها. هذا واحد من آثار التعبد باسم الله الملك. كيف؟ الله قدرني أن أشتري، الله وفقني أن أبني، الله يسر لي أن أعمل، الله وفقني أن أنجح. هذه الكلمة العظيمة، هذا نوع من أنواع تعبدك لله سبحانه وتعالى. أنت لا تدري هذه الكلمة العبارة ماذا تفعل في حياتك وتغير في نفسك، وما كذا وكيف ترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. الله سخر لي، الله أعطاني، الله يسر لي، الله وفقني. الله قبل كل شيء وفي كل أمر، ولا يتم ولا يكون شيء إلا بأمره. آتيتني نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى. كثرة ما أنه الإنسان ينسب الأشياء لنفسه ولو كانت هي في سياق أنه هو ما يقصد، طبعا أنه يقصد، إحنا لأن مرات نقول يعني هكذا نقول أنا أقصد، طبعا أنا أعرف أنه الله أعطاني، لكن يعني الكلام لا، مؤمن. واحدة من أعظم أشكال التعبد أنه يكون حتى في كلامه مهذب ويستعمل لغة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله أعطاني، الله يسر لي، الله مكنني. ولذلك لما قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بمعنى التذكير. كل ما ملكك الله أنت ستسأل عنه في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه. ولذلك قال ووفيت كل نفس ما كسبت. أنت ماذا كسبت؟ ماذا زاد فيك غناك؟ هب أنك ملكت ما ملكت. بعض الناس يحرص، بدل عندي 4 أولاد لابد يكون عندي 4 بيوت حتى كل واحد يأخذ بيت. أنت ماذا تظن نفسك؟ أنت رازقهم؟ لا بأس الإنسان يخطط ويحب لأبنائه وكذا، لكن تعال معي تدبر. ليس ما تتركه لأبنائك حقا هو بيت ولا عمارة ولا سيارة ولا مال ولا رصيد. أنت إن تركت لهم إيمانا بالله جل شأنه ويقين، هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه، وكل ما عدا فهو زيادة خير. وإذا ما تركت ولا اعتنيت بهذا الجانب، جانب الإيمان، والله لو مو تترك لكل واحد بيت، 10 بيوت لن يكفيه ذلك. ورأينا ونرى أبناء وبنات يريدون فعلا أن يرثوا أبناء آبائهم أحياء،
ويقسم كل شيء وهم أحياء. من أين جاء هذا؟ من أين جاء حب الدنيا؟ عدم اليقين بالله سبحانه وتعالى وبما عنده. وفيت كل نفس ما كسب، حتى تعلم كل ما ملكت ودخل تحت اسمك وملكك أنت ستحاسب عليه، استفدت منه ولا ما استفدت منه. يعني إذا أنت عندك رصيد في البنك وأنفقت منه ما أنفقت قليل وتركت الباقي، أنت ستسأل عن الكل، ما تركت وما أنفقت، ما خلفت وراءك وما أعطيت. وفيت كل نفس ما كسبت، فماذا تريد؟ كسب زيادة ممكن، لكن إذا رتبت نفسك للكسب الزيادة لابد أن ترتب نفسك للحساب، لأنك ستحاسب عليها جميعها وليس ستحاسب على جزء فقط. يعني كل ما دخل تحت ملكك واسمك أنت تحاسب عليه. مستعد؟ فكل ما زاد الملك زاد الحساب، وكلما قل الملك أكيد بيقل الحساب. فانظر ماذا ترى. قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. لفت الأنظار لأي شيء؟ الشيء الناس يرون الليل والنهار يتعاقب فيهم دائما وكل يوم، لكن قل من الناس الذين يتأملون في هذا. هل في بشر مهما بلغ من الملك أن يطيل نهارا أو يقصر ليلا؟ تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة. قال وتخرج الحي من الميت، هنا وتخرج الميت من الحي، حتى يعرف أولئك الذين يقتلون ويسفكون الدماء ويفعلون ما يفعلون بالبشر ظلما وعدوانا واستكبارا بما ملكهم الله أنهم لا يملكون لا حياة ولا موتا ولا نشورا. قال وترزق من تشاء بغير حساب. لماذا جاء بالرزق هنا؟ حتى يأخذ من الإنسان هذا التمسك بالدنيا والجري وراء الفتات لمن يتملك شيئا من الدنيا. فلا تذهب ماء وجهك جريا وراء متاع الدنيا لا يملكها أحد، لا يملكها، أنت تتوهم حين تظن أنه أحد يملكها، يملكها الخالق جل شأنه فقط سبحان رب العزة. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا أردت أن تلح في طلب شيء فألح على الخالق الذي يحب العبد اللحوح. والخلق لا يحبون من يلح عليهم في مسألة، إن فتحوا بابهم لك يوما سيغلقونه مرة أخرى، أبوابهم تغلق، والله جل شأنه لا تغلق أبواب رحمته وفضله لا بالليل ولا بالنهار. صحح الوجهة، صحح الطلب، وارفع الطلب للواحد الأحد الذي بيده الملك. ترزق من تشاء بغير حساب. تدبروا في ختامها ونقف عندها.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل

أخي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا.

منسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء

نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

طَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۗ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۚ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

0: عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار والعالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في غزة، ولتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة للجزيرة، وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان. في آخر المستجدات، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وقالت إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تصاعد حملة الضغط على إيران وتقطع شرايينها الاقتصادية. وفي إيران قال المرشد مجتبى خامنئي إنه يثمن إجراءات الحكومة رغم جميع القيود والمؤامرات المختلفة للعدو، ودعا إلى الوحدة والحفاظ على التماسك الاجتماعي. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور دون التنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن المضيق سيظل مغلقا لحين انتهاء أعمال أمريكا العدائية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس أمس الجمعة. دبلوماسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قال الجزيرة إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أن تحذيره من انهيار وقف إطلاق النار موجه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية في جنين واحتجاز جثامينهم. وفي لبنان، قال مصدر مسؤول الجزيرة أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية مجرد تسويف لكسب الوقت. مقابل، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، وهي استسلام من دون أي مقابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، ونقف على هذه الحزمة من العقوبات الجديدة في إطار استمرار الجانب الأمريكي في الحديث عن سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى.
1: نعم إياد، هذا إعلان جديد من وزارة الخزانة الأمريكية، حملة للعقوبات الاقتصادية على إيران تتدرج شيئا فشيئا، تصير أقسى مع مرور الوقت، وتستهدف كيانات ومنشآت وأشخاصا مختلفين يتنوعون خارج الحدود الجغرافية لإيران، وتصل هذه العقوبات إلى دول أخرى. اليوم الحزمة الجديدة استهدفت شخصا، واستهدفت شركة، واستهدفت بنكا. الشخص هو مدير فرع مصرف ميلي الإيراني في الإمارات، كما استهدفت شركة تسمى شركة واجهة، الشركات التي تدعي أنها تقدم خدمات من نوع ما ولكنها في الواقع تقوم بغسل الأموال وتهريبها للنظام الإيراني كما تقول الخزانة الأمريكية. هذه الشركة في هونغ كونغ، وأيضا بنك مصر في الإمارات، مؤسسة مالية قالت الخزانة الأمريكية إنها ساهمت في معالجة 1,800,000,000 دولار أمريكي خلال 2.5 سنين فقط لصالح النظام الإيراني. وخلال هذا الإعلان كانت التهديدات والإنذارات واضحة لدول أخرى وكيانات أخرى بأنها ستكون في مرمى هذه العقوبات المشددة إذا لم تنهي علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. وتأتي طبعا عشية اجتماع لوزراء المالية في مجموعة 20 تستضيفه الولايات المتحدة في نورث كارولينا. هو اجتماع مجدول سابقا، ولكنه على الأرجح سيتناول هذه العقوبات، وسيطلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من نظرائه من هذه الدول أن يقطعوا علاقاتهم التجارية والاقتصادية. كل ذلك يأتي مع مرور أو مع إتمام هذه الحرب شهرها السادس، محطة توقف عندها كثيرون في الولايات المتحدة للتأمل والتفكر في هذه الحرب. بينما تقول الإدارة الأمريكية إنها منتصرة مسيطرة في مضيق هرمز، تسمع تسمح لإمدادات النفط بالخروج وأنها قضت بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية، كنا نسمع اليوم كلاما مختلفا تماما من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية الديمقراطية أيضا في مجلس النواب، كلاهما وصفا هذه الحرب بالمتهورة وغير الضرورية والكارثية على المواطن الأمريكي، وطالب زعيم الأقلية في مجلس النواب بإقالة وزير الحرب بيت هيكسيث وإنهاء هذه الحرب وتحويل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى برامج لتخفيف أزمة المعيشة. أيضا الوضع الاقتصادي هنا يبدو تحت ضغط. اليوم كانت هناك كلمة مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن ووش، وفتح في خطابه هذا الباب أمام احتمالات زيادة أو رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل. الآن صار احتمال زيادة أسعار الفائدة 50% بالنسبة للأسواق، وقال إن السبب في ذلك هو عدم انحسار التضخم بالسرعة المطلوبة، وهذه ليست أخبارا سارة بطبيعة الحال للإدارة الأمريكية. نعم. ولابد أن الرئيس ترامب سيحاول أن يمنع هذا المصير من التحقق، الذهاب إلى رفع أسعار الفائدة. نعم. الشهر المقبل على وجه التحديد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. مفاوضات واشنطن وطهران بين النفي والاحتمال، وكيف وصلت إلى حالة الجمود التي تعتريها اليوم، وهل ينجح الوسطاء في كسر حلقة انعدام الثقة بين الطرفين؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها في التقرير التالي لمحمود الزبق.
2: من يفتح مضيق هرمز أولا؟ من يخطو الخطوة الأولى إلى طاولة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة؟ يترك وزير الخارجية الإيراني الباب مواربا بلا مفاوضات قائمة الآن، وأن واشنطن تضع كل البيض في سلة الضغوط الاقتصادية على طهران. وهنا يبرز دور الوساطة في زحزحة الطرفين عن حالة التوجس والانسداد. من أين ستبدأ المفاوضات؟ لا صورة واضحة حتى الآن عما يقترحه الوسيطان، ولكن قد تكون من مفاتيح قراءة مساحة الوساطة حديث عراقجي عن محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وحديث وزير الداخلية الباكستاني في وقت سابق عن بلوغ نقطة إيجابية في المحادثات مع الرئيس الإيراني. السؤال الجديد، ما هي الأولويات التفاوضية الآن؟ وكيف ستسهم ما تسمى بالحرب الاقتصادية في بلورتها؟ ترى صحيفة الاندبندنت أن التحول من الحرب العسكرية إلى الاقتصادية هو إقرار بعدم قدرة الحرب على تحقيق أهدافها، وتتساءل إن كانت الضغوط الاقتصادية قادرة على تغيير سلوك إيران والعودة للتفاوض، فلماذا كانت الحرب إذن؟ جرب الطرفان الحرب منذ نهاية فبراير الماضي بديلا عن التفاوض الذي استمر أشهرا بشأن النووي الإيراني، لكنها لم تسفر عن حسم عسكري ينهي المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ثم بدأت حالة لا هي حرب ولا هي سلم، عنوانها مهل زمنية تنتهي بالتهديد بعصا حرب أكبر من سابقاتها أو العودة للتفاوض، وصنعت حالة تفاوضية جديدة عنوانها حلول العد التنازلي. لم تفلح الطريقة الجديدة أيضا، فظهرت سياسة الحصار. تعلن إيران إغلاق المضيق كشكل من أشكال الضغط والردع، فتعلن واشنطن إغلاقا على الإغلاق وتفرض حصارا على موانئ إيران، فتتحرك الأوراق التفاوضية في الاتجاهين وتتقدم ببطء نحو مذكرة تفاهم تقود إلى مفاوضات بإطار جديد أقرب إلى الردع المتبادل في مضيق هرمز. ثم تلوح بنود التفاوض كلها رهينة لوضع المضيق الذي يتحول لأولوية الأولويات، ويتبادل الطرفان إعلان اليد الطولى في المضيق الذي تقول بياناته إن حركة الملاحة ما زالت متعثرة عن عهدها السابق في ضمان استقرار الطاقة في العالم. ما هو القادم إذن؟ وأين سيحدث الخرق في جدار الاستعصاء القائم؟ التفاوض المتدرج متعدد المسارات قد يبدو الطريق الأكثر منطقية في المشهد القادم للتفاوض إن حدث، فالجانبان يؤكدان انعدام الثقة. وهنا تعود الأنظار إلى الوسطاء وقدرتهم على ملء فراغ الثقة بمهارات الدبلوماسية. انتهت زيارات الوسطاء الأخيرة لطهران إلى تصريحات مفادها أن باب التفاوض لم يغلق، لكن عليه أقفالا من آثار الحرب والتهديد والحصار المتبادل والضغط الاقتصادي وانعدام الثقة. وتلك في لغة السياسة نقطة بداية تصلح لأن يبني الوسطاء عليها رحلة البحث عن مفاتيح مناسبة لكل تلك الأقفال.
0: أرحب بضيفينا من طهران، الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومن سان دييغو في كاليفورنيا ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بكما. سنبدأ معك سيد ديفيد. وحزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية أعلنتها وزارة الخزانة، وفي هذا الإطار تحديدا ما الفروق الجوهرية التي ستعتمد عليها الولايات المتحدة هذه المرة في سياسة استخدمت سابقا؟
3: نعم، هذا سؤال وجيه. لا نعرف حقا الإجابة عن هذا الموضوع، هناك نقص في التفاصيل. قالت الإدارة الأمريكية إنها سوف تعمل على بعض من الإجراءات التي تم تجريبها في السابق. طبعا الانفاذ في الماضي لم يكن متشددا، على سبيل المثال ايام ادارة بايدن او حتى في عهدة ترامب الاولى لم يتم انفاذ هذه العقوبات، ولا حتى في الاشهر 18 من هذه العهدة. التركيز الآن والاختلاف هو العقوبات الثانوية التي سوف تفرض على شركاء ايران التجاريين. نعرف ان شريان الحياة بالنسبة الى إيران هو الصين. إذن هنا يطرح السؤال، أتحدث عن مسؤولين مثلا أو كيانات كانت أكبر، البنوك على سبيل المثال والشركات الدولية، هل سوف تشملها العقوبات القائمة أو عقوبات أو إجراءات جديدة؟ أيضا هناك إمكانية لفرض العقوبات على زعماء الدول التي لديها سفن مسجلة باسمها وتعبر المضيق لنقل النفط الإيراني. هناك احتمالات متعددة، ويمكن أن تكون هذه العقوبات مختلفة عن سابقاتها، ولكن لا نعرف التفاصيل حتى الآن. هذا إعلان نوايا أكثر منه سياسة.
0: وواصل معك سيد ديفيد في هذه الجزئية تحديدا، تحدثت عن العقوبات السنوية التي يمكن فرضها على دول كالصين، وهو الحديث الأساسي عموما، الصين روسيا أكبر داعمين لإيران ولهم أهداف سياسية في هذا الدعم وليس فقط أهداف ومصالح اقتصادية وما إلى ذلك. ولكن السؤال هنا الكبير هو إلى أي مدى هناك نجاعة لهذه العقوبات الثانوية التي ستفرض على دول كالصين، هي قادرة على أن تعامل الولايات المتحدة بالمثل؟
3: المعاملة بالمثل من قبل الصين ليست محط التركيز أو الشواغل في الولايات المتحدة. الصين هي تشتري من منظومة الولايات المتحدة المالية عوضا عن البيع والإنتاج في هذا الصدد. نعم، هناك دائما بعض الأمور التي يمكن أن تحصل مثل المقاطعة، ولكن السؤال الأساسي يبقى مدى مشاركة البنوك الصينية التي يمكن أن تتفاعل على وجه التحديد مع الإيرانيين وشركات الشحن للنفط. أعتقد شخصيا أن الطريقة الفعالة يمكن أن تستهدف القادة في الأقاليم في البلدات التي فيها المصافي الصغيرة وفرض العقوبات عليها. نعرف أن القيادة الصينية تحاول أن تعزز الروابط مع الولايات المتحدة. السيد تشي لديه ابنة وهي تدرس في الجامعة هنا، وطبعا عدد كبير من النخبة الصينية طبعا لديهم أطفال، يمكن أن يكون لديهم حتى جنسية، وبالتالي هذا يمكن أن يؤثر. ولكنك محق الصين يمكن أن تؤثر، وروسيا والصين تتعاملان مع إيران، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يود أن تتأثر العلاقة أو تؤثر العلاقة على الولايات المتحدة. هذه مسألة الصين يجب أن يتم التعامل معها بدقة. بشكل عام الرئيس ترامب عادة ما يعرب في تصريحاته عن السياسات بالخطوط العريضة، أما على مستوى التنفيذ هناك تفاصيل نحن بحاجة إليها لمعرفتها.
0: طيب سأنتقل إلى ضيفنا دكتور محسن، والحديث كذلك أيضا عن أثر تلك العقوبات والزياد وطأتها على الداخل الإيراني. تتوالى التصريحات الإيرانية وعلى رأسها تصريح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بما يخص وحدة الصف الإيراني وكيفية التعامل مع آثار هذه العقوبات الاقتصادية. هل هذا مؤشر كافي للحديث بالفعل عن أن هذه المرة هذه الضغوط القصوى لها أثر مغاير؟
3: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة. في المقام الأول أود أن أقول إن المقاربة الأمريكية التي تفضل بها الضيف هي تبسيطية، ويحاول أن يبسط الواقع وخصوصا بالنسبة إلى دور الصين، بالنسبة إلى تأثير الصين والعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران، وتحدث عن مثلا الأطفال للنخبة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. هذا تبسيط للأمور. بالإضافة إلى ذلك يبرز الموضوع نفسه، ألا وهو السردية الخاطئة التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تسلط الضوء على حملة الضغوط القصوى التي جربت من قبل ولكن إيران تمكنت من تخطيها، وفشلت الولايات المتحدة بتلك الحملة، ولذلك قامت بشن الحرب العدوانية غير القانونية ضد إيران. بالنسبة إلى سؤالك حول التبعات على الاقتصاد الإيراني، بالنظر إلى أن هذا العدوان غير القانوني استهدف إيران، العالم برمته يعاني من الأفعال الأمريكية، ولذلك أرى أن إيران ليست لوحدها ضحية للعدوان غير القانوني بل العالم بأسره. ولكن إيران بصفتها الضحية رقم واحد بسبب هذا العدوان، وفقدت أرواح الآلاف من مواطنيها. من الطبيعي أن تتعامل مع هذا الموضوع بطريقة مختلفة وتشدد على التوحد في الموقف الإيراني. الإيرانيون موحدون، وشاهدنا في الشوارع والطرقات الإيرانية حتى بعد 6 أشهر نرى الآلاف من المتظاهرين يدعمون الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون أي مؤشرات عن أي تصدع في الموقف، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية في إيران. هذه الصعوبات تعاملنا معها منذ 47 عاما.
0: من زاوية أخرى كذلك أيضا توالت التصريحات الإيرانية التي باتت تعيد ذكر مرة أخرى مذكرة التفاهم، وإن كانت لا تزال تضع كل الشروط في وكل البنود في هذه المذكرة في مقابل فتح مضيق هرمز، ولكن أن يصل الحرس الثوري للحديث مرة أخرى عن مذكرة التفاهم والحل الدبلوماسي وباشتراطات معينة، هل هذا يعني أن جهود الوسطاء باتت أقرب للوصول إلى تغيير شيء في الموقف الإيراني، بالنظر أيضا للمعطيات الحالية المتمثلة في القرار الأمريكي بزيادة الضغوط الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الأمر بات يستدعي الخروج من حالة الجمود؟
3: هذا ليس بسبب الضغوط الاقتصادية أو بسبب ما يسمى بالحصار الأمريكي. إيران تتعامل مع هذا الموضوع لأنها لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية وعلى الحلول الدبلوماسية. نحن لا ندعم سفك الدماء كما يفعل الأمريكيون، يسعون إلى حلول تؤدي إلى استسلام الدول الأخرى، ولكن كما تعرفون الحرس الثوري في إيران اعتمد نهجا مفاده الآن أن الطريقة الوحيدة التي تدفع بالأمريكيين لاحترام الدول الأخرى، هذه الطريقة تركز على رفع التكلفة على الأمريكيين لكي تصبح عملية مكلفة للأمريكيين أن يقوموا بخرق البنود. بالحديث عن مذكرة التفاهم، هذا لا يعني أن إيران تود أن تعود إلى مذكرة التفاهم بغض النظر عن الشروط والظروف. هذا يعني أن إيران تود أن يلتزم الأمريكيون بما تعاهدوا به وبمسؤولياتهم وبتوقيعهم، وليس الحال أننا نوقع وثيقة اليوم وفي اليوم التالي نخرق الوثيقة ونقتل الناس.
0: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، عذرا عن مقاطعة لنفاد الوقت، والشكر موصول لك السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نخصصها لمناقشة أمن الطاقة بعد مرور 6 أشهر على الحرب الأمريكية الإيرانية، ونتابع تفاصيلها مع سهام أشطو.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. المرور عبر هرمز بعد الحرب لم يعد كما كان قبلها، فبعد 6 أشهر لا تزال أزمة المضيق تراوح مكانها ما بين شد وجذب في ظل توقف شبه كامل لإمدادات الطاقة. ولم يعد مفهوم أمن الطاقة يقتصر على توافر النفط والغاز فحسب، بل أصبح مرتبطا بأمن الموانئ والمنشآت والتأمين والنقل، وبالتالي بتكلفة الغذاء والأسمدة واستقرار الأسواق. فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، يمثل مضيق هرمز ممرا لعبور نحو 25% من إجمالي النفط المنقول بحرا في العالم، وما يقرب من 20% من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يفسر سرعة انتقال أي اضطراب في المنطقة إلى أسواق الطاقة العالمية. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن صادرات دول المنطقة من المنتجات الاستراتيجية كالطاقة والأسمدة والمنتجات الصناعية انخفضت بأكثر من 50% في أبريل الماضي. كان النصيب الأكبر من هذا الانخفاض للغاز المسال، حيث سجلت صادراته تراجعا ب 95%. لكن الأزمة لا تتوقف عند توقف ناقلات أو تأخر شحنات، فمع ارتفاع المخاطر ترتفع تكاليف التأمين والشحن وتمتد إلى أسعار الغذاء والأسمدة. فالبنك الدولي توقع في أبريل الماضي ارتفاع متوسط أسعار الطاقة هذا العام بنحو 24%، كما توقع ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 31% بسبب دخول الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في إنتاجها. يشار إلى أن نحو 33% من تجارة العالم من الأسمدة كانت تنقل عبر مضيق هرمز قبل الحرب. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من عمان الدكتور رعد محمود التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، كما ينضم إلينا من القاهرة الكابتن عمر قطايا الخبير في النقل البحري. أبدأ معك دكتور تل، هل أثبتت البدائل البرية وخطوط الأنابيب قدرتها على تعويض أي تعطل في الإمدادات البحرية، أم أنها لا تزال حلولا غير كافية؟
5: شكرا لك سيدتي. الإجابة التي أراها دقيقة هي أن البدائل أثبتت أنها جزء مهم من الحل، لكن ليست بديل كامل يمكن أن يتم بعض. لدينا بالفعل خطوط أنابيب من العربية السعودية والإمارات تستطيع نقل جزء من النفط بعيد عن منطقة. تقدر وكالة الطاقة الدولية الطاقة الإضافية المتاحة عبر هذه المسارات بنحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميا، لكن المشكلة أن هذه الطاقة لا تكفي لتعوض كل الكمية التي تمر عبر المضيق، واللي عم بتقارب 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات. لذلك لا نستطيع أن نقول إنه حدود الأنابيب عوضت المضيق.
6: Life's full of challenges.
7: Did we check the dimensions?
6: And big surprises.
8: You need to make space for you.
6: When word spreads,
9: babe, we need to make space.
6: Potential is unleashed, and when people make space, great things happen.
5: كان محدود يعطي السوق مرونة لكن لا يلغي المخاطر. وهذا ما رأيناه فعلا في الأسواق بشكل عام وفي أسواق الخليج بالذات. هناك استطاعوا إعادة توجيه جزء من الصادرات، ساعد ذلك على منع صدمة أكبر في السوق، لكن الدول التي تعتمد بشكل كبير على هرمز لا تمتلك البدائل نفسها. الأهم من النفط قد يكون الغاز الطبيعي، الغاز المسال. هنا البدائل أكثر محدودية، لأنه نسبة كبيرة من الغاز الذي ينتج في قطر والإمارات يمر عبر هرمز، بالتالي لا يوجد حالياً بنية تحتية بديلة تستطيع ببساطة أن تنقل هذه الكميات كما كان قبل الحرب إلى الأسواق العالمية. لذلك أعتقد أن هذه الحرب ستدفع ودفعت دول الخليج بالذات وكل ما يمر عبر هرمز بالذات إلى الاستثمار أكثر في تنويع طرق التصدير.
4: طيب.
5: ليس لأن المضيق سيفقد أهميته، لكن لأن الاعتماد على ممر واحد أصبح يمثل مخاطرة اقتصادية.
4: سيد قطايا، بالمقابل كيف تتعامل شركات الشحن مع هذا الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين، وهل يتحمل المستهلك النهائي تكاليف هذه المخاطر؟
10: أهلا بك وبضيفك الكريم. في الحقيقة شركات الشحن أو الشركات العالمية طول فترة الاضطرابات وفترة الحرب وإغلاق عملية إغلاق المضيق، التكاليف الشحن في العموم زادت، إيجارات السفن تضاعفت أضعاف كثيرة جدا، التأمين البحري تضاعف أضعاف كثيرة جدا، التكلفة تكلفة التشغيل للسفن سواء من المرتبات وكل هذه الأرقام تضاعفت مضاعفات كبيرة جدا، وجدنا أسعار غير معتادة لعمليات النقل والشحن البحري، وبالتالي كل هذه الأسعار التي تم رفعها يتحملها في النهاية هو المستهلك الأخير، فسواء أسعار الطاقة عندما تزيد أسعار شحن الطاقة

0: معدل التضخم وأسعار السلع الغذائية عالميا؟
1: ده بالتأكيد واجبنا هذا أو واجبنا هذا رد الفعل في الشهرين الأوائل من هذه الحرب أو من إغلاق هذا المضيق، وجدنا هذه التأثيرات خاصة في الدول الأوروبية، ليس فقط دول الشرق الأوسط أو دول شرق آسيا، وجدناها أيضا في الدول الأوروبية بشكل كبير جدا.
0: سيد تل، يعني عدة دول لجأت إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية، هل استنفدت هذه الدول هذه الورقة وما خياراتها في التعامل لو طال أمد هذه الحرب لعام آخر؟
2: شكرا. لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استنفاد المخزونات الاستراتيجية، لكن الاعتماد عليها لفترة طويلة أكيد لن يكون حل مستدام. وهنا سيدتي يجب أن نفرق ما بين مفهومين، ما بين المخزون الاستراتيجي والمخزون الميزاني. المخزون الاستراتيجي أداة يتم استخدامها حينما تحدث صدمة مفاجئة كالحرب التي وقعت، حيث تمنح السوق دعينا نقول وقت أكثر للتفكير، وهذا ما حدث. وكالة الطاقة الدولية نسقت قبل أشهر في مارس تحديدا إطلاق نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، وبحسب آخر التصريحات بقي نحو ما يقارب 80% من هذا. لكن المشكلة أن الأزمة ما زالت مستمرة، بالتالي السؤال لم يعد فقط كم لدينا من المخزون، وإنما كم يمكننا نسحب من دون أن يتم إضعاف قدرتنا على مواجهة، أتحدث عن الدول يعني التي تمتلك مخزونات، على مواجهة صدمات أكبر مستقبلا. هذا مهم جدا. المخزون الاستراتيجي دعينا نشبهه بالتأمين. أنت لا تستخدم وثيقة التأمين كل يوم، لكن إذا استخدمت كامل المخزون لمواجهة أزمة اليوم فأنت تصبح أكثر عرضة لأزمات مستقبلية. بالتالي إذا ما استمرت الحرب عام آخر كما وضح سؤالك، فالدول سوف تحتاج إلى الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى سياسة إعادة هيكل سوق الطاقة كله. فبالتالي ما هي الخيارات؟ أولا ممكن أن يكون زيادة تنويع مصادر الاستيراد، ثانيا النزيد من الإنتاج من المصادر البديلة، ثالثا وهو الأصعب أن نرشد باستهلاك الطاقة بصورة تحافظ فيها على الكفاءة، ورابعا ممكن أن نسرع من الاستثمار في الطاقة المتجددة. النقطة المهمة أن السوق بدأ بالفعل يشعر بضغط المخزونات، بحسب التقرير اللي أشرت لك له نحو 290 مليون برميل من أصل 400 مليون برميل أطلقتها الدول التي تمتلك هذا المخزون، في حين انخفضت بعض المخزونات لدول. فبالتالي استمرار الحرب 6 أشهر أخرى أو سنة، فمن المشكلة أن نضطر إلى أن نصل لمرحلة النفاذ النفط، وإنما انخفاض هامش الأمان في السوق كله.
0: سيد قطايا، أيضا هل يدفع طول أمد الحرب شركات النقل إلى إعادة هيكلة أساطيلها؟
1: أعتقد شركات النقل في الوقت الحالي بتغير من طبيعة عملها، بتغير أيضا من سياستها في النقل. أصبحنا بنجد الكثير والكثير من نقلات النفط حاليا من شركات في شرق آسيا بيتم إيجارها بطريقة أخرى وبيتم تشغيلها بطريقة أخرى، لأن الوضع الموجود حاليا في الخليج ومرور بعض السفن التي تحمل النفط والبعض الآخر الذي يحمل المواد البترولية وبعض منها يحمل الغاز بيمر حاليا بطريقة فيها من المخاطر الكثيرة، ولكنه يعبر مضيق هرمز، وبالتالي الطريقة التشغيلية اختلفت تماما. بعض الشركات الشحن بدأت تشتري السفن القديمة أو متوسطة العمر لاستخدامها في هذا المرور الخطر، وبالتالي بنجد أن تغيرات كثيرة قد حدثت لشركات الشحن خاصة شركات الشحن الكبرى. من المعروف في الوقت الحالي أنه يتم المرور بطريقة أو بأخرى بطريقة تخفي معينة، وذلك لعمل حركة أو تحرك لهذه المواد

0: البترولية والنفط والغاز داخل الأسواق، لأن لا تستطيع الأسواق أن تتحمل، كما ذكر ضيفك الكريم، لا تستطيع هذه الأسواق أن تتحمل مدة أطول من المدة السابقة، خاصة أننا في بداية فصل الشتاء بالنسبة للدول الأوروبية التي تحتاج فيها كميات كبيرة من الغاز وكميات كبيرة من مصادر الطاقة لعمليات، ليست فقط لعمليات التصنيع ولكن لعمليات التدفئة والحياة اليومية الطبيعية. وبالتالي شركات الشحن العالمية والخطوط الملاحية العالمية غيرت كثيرا وكثيرا من طرق تشغيلها. أيضا بنجد وضع آخر داخل البحر الأحمر لشحن المواد البترولية أو شحن النفط من منطقة البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. وبنجد أيضا بعض التهديدات من قبل واستهدافات من قبل الحوثيين في باب المندب. كل هذه الارتباكات تجتمع في شكل واحد، وهو غلاء أسعار مواد الطاقة، غلاء الأسعار بشكل عام، وأيضا ارتباك كبير في الحركة الملاحية وشركات الشحن البحري.
1: شكرا لك ضيفنا من القاهرة الكابتن عمرو قطايا الخبير في النقل البحري، وشكر موصول لضيفنا من عمان الدكتور رعد محمود التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: وإلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين الجمعة في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس. سياسيا، قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إنه لا بديل أفضل من الخطة الحالية بشأن قطاع غزة. وأضاف ملادينوف في مقابلة مع برنامج المقابلة مع الزميل علي الضفيري إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار في غزة.
3: خريطة الطريق هذه تسمح بتحقيق 3 أمور بالغة الأهمية. الأمر الأول هو الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، المناطق التي تدمرت، ليتمكن الناس من العودة إلى حياة طبيعية. ثانيا، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وثالثا، إخراج الأسلحة من الخدمة ونزع الصفة العسكرية عن قطاع غزة. اليوم وصلنا إلى مرحلة اختتمت فيها هذه المفاوضات. حماس والفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على خارطة الطريق، ولكن الآن يتعين علينا طبعا أن نواصل هذه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك لأن كل ما اتفقنا عليه مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه وترجمته على أرض الواقع من دون خطوات معينة من الجانب الإسرائيلي. والخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في التطبيق الكامل لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، وهذا يتضمن عدة نقاط. يتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن أيضا زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من حيث عدد الشاحنات وأنواع المساعدات التي تدخل القطاع.
2: وأضاف ملادينوف أن المفاوضات مستمرة مع عدد من الدول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوة باتت جاهزة على الأرض.
3: هناك عدد من المواد والتجهيزات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية التي أصبحت جاهزة على الأرض. لقد حددنا كيف وأين سوف يتم نشر القوات، وتم إجراء التقييمات الأولية. كما تعلمون، توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، ولدينا أيضا عدد من الدول الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة، ونحن نتفاوض معها حاليا بشأن مشاركتها في القوة. ونحن نتناقش في هذا الصدد أيضا مع إسرائيل، والمحادثات تتقدم مع الجانب الإسرائيلي. أنا أتوقع أن يتم بناء القوة وزيادة عديدها مع مرور الوقت، ولكن بالنسبة للفرق الأولى فيجب أن تصل إلى قطاع غزة في وقت قريب جدا.
2: نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن المقابلة كاملة مع الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف ستبث يوم الأحد على الجزيرة 2 عند الساعة 10:05 في برنامج المقابلة مع علي الضفري. في الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش نفذ عملية اغتيال لقائد حركة حماس في مخيم جنين واثنين من مساعديه. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء الثلاثة في منطقة حرش السعادة غرب جنين.
4: عملية اغتيال جديدة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها بالأسوار الحديدية في 21 من يناير 2025. في هذه الصورة الحصرية يظهر عدد من الجنود الإسرائيليين رفقة ثلاث شهداء متواجدون على الأرض في هذه الصورة في منطقة حرش السعادة في الأجزاء الغربية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية فرضت طوقا أمنيا وبدأت بإجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة. في بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته اغتالت من الجو المطارد قيس البيطاوي وهو قيادي في شبكة مسلحة سابقة في مخيم جنين، حيث أشارت إلى أن العملية جرت بتوجيه استخباراتي من الشباك وهيئة الاستخبارات العسكرية التي اغتالت البيطاوي مع اثنين من مساعديه، وبأنه كان المسؤول عن نشاط حماس في مخيم جنين حيث جرى تفكيكه في عملية الأسوار الحديدية. الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا ويدفع بتعزيزات عسكرية واسعة إلى هذه المنطقة، حيث يطلق رصاصات تحذيرية لمنع الفلسطينيين والطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة في مساع لمصادرة واحتجاز جثامين الشهداء الثلاثة الملقاة على الأرض. هذا يأتي بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي يفرض على مناطق عدة بالضفة الغربية، حيث يقول عنه الفلسطينيون بأنه يهدف إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين ويحول المناطق إلى معاناة دائمة. ليث جعار، الجزيرة، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فلسطين.
2: إلى تطورات الملف اللبناني، ففي ظل الغموض الذي بات يلف مصير جلسات التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائجها، جاءت تصريحات المصدر اللبناني المسؤول للجزيرة لتكشف عن مساع إسرائيلية لتضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات نتيجة للانتخابات الإسرائيلية عبر تأجيل تحديد آلية التحقق والتسويف استكمال تنفيذ المناطق التجريبية لكسب الوقت وفق المصدر اللبناني. من جانبه قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية وهي استسلام من دون أي مقابل. المزيد في تقرير زميل حسن مسعود.
5: ظلال ثقيلة تتركها هجمات إسرائيلية لا تنقطع على المسار التفاوضي في لبنان. الغارات وهجمات المسيرات الإسرائيلية في الجنوب تستمر، والمناورات البرية المتركزة نحو منطقة علي الطاهر التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من حسمها قبل اتفاق الإطار تتلاحق، وتصريحات السياسية بتثبيت وجود عسكري إسرائيلي في الجنوب، كلها تشكل نقيضا للمطالب الأمريكية. وفيما تتمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق الالتزامات المضمنة باتفاق الإطار سبيلا وحيدا لمنع العودة إلى التصعيد الشامل، يتعقد المشهد ويسود الغموض، لا فقط بشأن كيفية تحقيق هذه الالتزامات وأهمها الانسحاب الإسرائيلي، بل بشأن مآلات مسار التفاوض نفسه. ويجد اللبنانيون أنفسهم مجددا عرضة لضربات تستهدف محاولاتهم تجاوز مرحلة الحرب نحو التوصل إلى الأمان الدائم.
6: صار وقت الدولة تتحمل مسؤولية حماية أبناء أو أرضه،
5: وهو مصطلح أطر به الرئيس اللبناني جوزيف عون هدف المفاوضات المباشرة والتي انطلقت قبل نحو 4 شهور. يكشف مصدر لبناني مسؤول في تصريحات خاصة للجزيرة أن وقف مسار المفاوضات من جانب لبنان لا يزال احتمالا بعيدا من تحديد شروط وقف الحرب إلى اتفاق إطار في يونيو، وصلت اليوم إلى نقطة لم يحدد فيها حتى موعد لجولتها المقبلة. والتأخير لا يتعلق بتوقيت أو مكان التفاوض، بل بما يفترض أن يثبت نجاحه على الأرض. فجوهر اتفاق الإطار يقوم على مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجيا، مقابل انتشار الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية والتحقق من خلو تلك المناطق من السلاح خارج سلطة الدولة. لكن إسرائيل تتحدث عن عدم نجاح النموذج حتى الآن، وهو توصيف يرفضه لبنان. لم تفلح المحاولات اللبنانية لتجنيب منطقة علي الطاهر المعركة، يؤكد المصدر المسؤول ذاته للجزيرة، لكنه يرى أن المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل على تطور ميداني يتجاوز مسألة تلك المرتفعات. يبدو لبنان الرسمي وكأنه يقرأ ما يجري ميدانيا بمنطق عملي ضمن حسابات المرحلة، لا بوصفه مؤشرا حتى الآن على الأقل إلى الانتقال نحو مواجهة أوسع. لكن الداخل اللبناني أيضا يقف عند عقدة يستخدمها الجانب الإسرائيلي ويتقاطع فيها مع تصريحات أمريكية عنوانها سلاح حزب الله. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ربط في تصريحاته الأخيرة إنهاء الهجمات والانسحاب الإسرائيلي بإحراز تقدم في نزع سلاح حزب الله. أما تقدير المصدر اللبناني المسؤول فيبدو أكثر حذرا وواقعيا، نافيا وجود أي تقصير من جهة الجيش اللبناني الذي لا يريد أيضا إراقة الدماء. من أجل ذلك يؤكد المسؤول أن الدولة أرسلت برسائل إلى الحزب للتشاور دون تجاوب منه، لكنها لم تغلق الباب أمام مشاركته في الحل، لسيما وأن المصدر يقول إن بلاده حصلت على ضمانة أمريكية بألا يصبح لبنان ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. ليبقى السؤال الأبرز عما إذا كانت الأطراف الداخلية والخارجية مستعدة لتحقيق تقدم فعلي يحقق وقفا لإطلاق النار تلك التي عادت إلى القرى والبلدات في الجنوب لتحرق في طريقها لا الأملاك والمنشآت فقط، بل وعود عودة طال انتظارها أيضا لآلاف النازحين.
2: معنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي علي الأمين والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد علي الأمين، ووفق المسؤول الذي صرح للجزيرة هناك تسويف وهناك محاولات للتأخير والتأجيل، هذا الأمر غير مستغرب، كان هناك توقعات بأكثر من ذلك من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالفعل لا زال يصعد في الميدان ولا زال يتهرب من طاولة المفاوضات. بالتالي هل هو الوقت المناسب اليوم لتغيير الاستراتيجية إن أمكن ذلك من قبل الحكومة اللبنانية؟
7: يعني المؤسف أنه الأوراق في يد الحكومة اللبنانية قليلة، قدرتها على المناورة وعلى اتخاذ الخيارات التي يمكن أن يعني يكون فيها على حافة الهاوية إذا صح التعبير عاجزة. كل المعطيات تشير إلى أنه الظروف لا تسمح للحكومة اللبنانية بالانكفاء عن خيار المفاوضات على رغم التعنت الإسرائيلي، لأن لبنان راهن منذ البداية على الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي حتى الآن ومن خلال كلام السفير الأمريكي وكل المواقف الأمريكية تؤكد على مسار التفاوض وعلى ضرورة الانسحاب إسرائيل وتطبيق وتنفيذ المناطق التجريبية. لكن يجب الإشارة أيضا أنه انطلاقا من أن هذه المناطق التجريبية صحيح أن إسرائيل تتعنت، ولكن أيضا إسرائيل تستفيد من تعنت حزب الله. يعني هناك نوع من التقاطع بالبصالة، هذا صح التعبير. إسرائيل تستفيد من عدم التزام حزب الله بكثير من الأمور اللي مفترض يلتزم بها بالاتفاق، وأيضا حزب الله يبرر أيضا وجوده واستمراره كقوة مسلحة وعسكرية بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب، والطرفين في تقاطع. هذا بيعكس أيضا يعني رغبة إيرانية أمريكية بإبقاء ساحة لبنان ساحة صراع وتصفية حسابات بديلا عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران.
2: دكتور طارق، حول التعنت الذي أشار إليه السيد علي الأمين، كان هناك دعوات لحوار داخلي لم يرد عليها حزب الله، لم يبدي مرونة تتعلق بحوار اللبناني اللبناني في وقت حساس كهذه المرحلة، لا يزال يكرر ذات العبارات التي تدين الحكومة اللبنانية في وقت أنها بالفعل تحاول أن تتعامل مع جانب هو في الأساس كما ذكرنا لن يألو جهدا في محاولة إفشال كل ما هو دبلوماسي. هل هو الوقت المناسب الآن لهذه الطريقة في التعامل من قبل حزب الله؟
8: أولا لم يكن هناك دعوة للحوار، كان يعني حسب المصدر اللي حكي مع الزميل مازن ظهر أنه هناك رسائل أرسلت في الخفاء لحزب الله، ولكن أيضا هناك رسائل قيلت في العلن. يعني رئيس الجمهورية في العيد الوطني للأمن العام قال أنه نحن نحارب من لا يريد الدولة. يعني يتكلم عن حزب الله، يعني يهاجم حزب الله في العلن ويرسل رسائل سرية لدعوة حزب الله، واللي قالوا كمان يعني مازن عن المصدر أنه دعوة حزب الله إلى المشاركة شاك، وبحسب رؤية الدولة اللبنانية. يعني اتخاذ مسار واشنطن وحيدا فريدا مع التزام حزب الله بكل ما قررته الدولة أو السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات. إذن وأيضا في شيء كمان مهم هون، أنه هذه الدعوة أتت بعد كلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن ضرورة الحوار أو هناك مجال للحوار. بالمناسبة يعني أرسل الأمريكيون رسائل عديدة عبر جهات أجنبية وعبر حتى اللبنانيين في هذا على هذا المستوى، ولكن حزب الله رفض، لأنه يعني يقول أنه إذا لم تتغير الاستراتيجية الأمريكية في مقاربة الواقع اللبناني فإن الحوار سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن يستفرد أيضا الأمريكيون بحزب الله في مسار واشنطن ويعزله عن مسار إسلام أباد. وهذه خطة أمريكية واضحة، يعني الكلام المعسول يعني عن حوار مع حزب الله من خلال الأمريكيين. وهذا لم يفعله تفعله السلطة إلا بأمر وإشارة من الأمريكيين، لأنه في كل الفترة الماضية إذا بتتذكر لما راح الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن قال له الرئيس ترامب أنا أتحاور يعني مع اللبناني إذا كان الرئيس عون موافقا. طيب
2: دعني أستخدم ما كان يطرحه حزب الله عندما حاولت إيران أن تضمن في بنود مذكرة التفاهم ملف لبنان. قال للحكومة في نهاية الأمر إن كان في مصلحة لبنان ما سيخرج من هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة لماذا لا يؤخذ؟ الآن نفس المبدأ، إن كان ما سيطرح من حوار لبناني سيفضي في نهاية الأمر لإخراج لبنان من هذا المأزق لنأخذ بما يفيد في هذا الأمر، لماذا لا ينظر بذات المنظور؟
8: نحن ندعو إلى حوار لبناني، ولكن حوار وطني على مبادئ أساسية، الهدف واضح وهو أن نذهب إلى المفاوضات حتى لو كنا معترضين على يعني أنا بحكي عن الشعب اللبناني، جزء من الشعب اللبناني. هلا حزب الله يعبر عن نفسه، حتى لو كان حزب الله معترض على موضوع المفاوضات المباشرة، يعني حتى الرئيس بري يعني لين الموقف بأنه هذه أصبحت أمر واقع. فعلينا أن نتعاطى مع هذا الأمر الواقع، ولكن أيضا على السلطة في لبنان، الحكومة، رئيس الجمهورية، الدعوة إلى حوار وطني صادق لكي نذهب للمفاوضات بموقف وطني موحد. هذا ما دعا إليه الرئيس بري، وحتى الوزير جنبلاط كان يعني اعترض أكثر من مرة وانتقده السفير الأمريكي، وقال الوزير جنبلاط هذا الاتفاق لن يؤدي إلى نتيجة، وأنا اعترض عليه لأنه أولا يعني عرى لبنان من موضوع الهدنة اتفاقية لجنة 49 وألغى القرار 1701.
2: سريعا سيد علي مجلس الأمن، إن كان لا الإيراني ولا الأمريكي يفيد في نهاية الأمر لبنان، لماذا لا يكون هناك بالفعل عبارات واضحة وصريحة وتواصل دون وساطة بين اللبناني واللبناني؟
7: أولا لا، الأمريكي يفيد لبنان بشكل واقعي على رغم كل الانتقاد اللي ممكن تأدو للسياسة الأمريكية، لكن يجب أن نعترف أن وقف القتال في لبنان والهمجية الإسرائيلية والتدمير اللي كان ماشي فيه نتنياهو هو بضغط أمريكي. نحن نقول أنه لو كان للاتفاق فضيلة وحيدة أو اتفاق التفاهم والمفاوضات هو التخفيف للاعتداءات الإسرائيلية وعدم توسع الاعتداءات إلى مناطق كما شهدناها في بداية الحرب وفي بداية، فهذا أمر جيد، ولبنان يراهن على هذه النقطة لينتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي بإيجاد تفاهمات واتفاقات. بالنسبة للحوار اللبناني، مسألة الحوار باللبناني صارت مسألة فيها تعني المماطلة. أولا هناك انتخابات، صار انتخاب رئيس جمهورية، هناك حكومة، هناك مجلس نواب، موجود حزب الله في هذه المؤسسات. حزب الله يريد أن يقف كطرف ندي مع الحكومة اللبنانية، يعني أن يقال الحكومة اللبنانية تفاوض حزب الله وكأنه هنا اتجاهان كل طرف له سيادته. لا، هو ممكن أن هو داخل المؤسسات ويمكن أن يكون هذا الحوار داخل المؤسسات، لماذا يكون خارجها؟
2: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي سيد علي الأمين، شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لك دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مع اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، تبحث واشنطن عن براميل بديلة لتعود أو تعود فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في العالم إلى قلب معادلة السوق. لكن المفاجأة الأكبر أن كاراكاس تدرس مغادرة أوبك، ما قد يفتح الباب أمام زيادة إنتاجها وتحويل مزيد من خامها نحو الولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل مع يوسف خطاب.
9: قبل 66 عاما كانت فنزويلا واحدة من بين الدول المؤسسة لمنظمة أوبك. في عام 1960 اليوم تناقش كاراكاس مغادرة المنظمة نفسها، في الوقت الذي تقترب فيه أكثر من واشنطن التي ليست على وئام مع أوبك منذ عقود. الخروج لم يعلن رسميا بعد، لكنه أصبح جزءا من محادثات أوسع تمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأجل إلى النفط الفنزويلي. على طاولة المحادثات يجري بحث نماذج تأجير أو شراكة طويلة الأجل مع شركات أمريكية، وفي قلب الصفقة يوجد 17 حقلا نفطيا في حزام أورينوكو وبحيرة ماراكايبو، بعضها جديد وبعضها منتج بالفعل. هذا الإنتاج شهد ارتفاعا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير، حيث وصل إلى نحو 1,250,000 برميل يوميا مدفوعا باستئناف كاراكاس لصادراتها النفطية تدريجيا إلى السوق الأمريكية. ورغم امتلاكها لأكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لا تزال فنزويلا بعيدة عن سنوات الذروة، حينما بلغت صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية حوالي 3 ملايين برميل يوميا أواخر التسعينيات. وكأغلب الدول النفطية يمثل النفط شريان الاقتصاد الفنزويلي، إذ يوفر حوالي 90% من تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل زيادة الانتاج هدفا ماليا وسياسيا لا مجرد قرار نفطي. أما على مستوى السوق العالمية، فإن خروج فنزويلا من أوبك لن يحدث صدمة فورية في المعروض بأنها لا تلتزم حاليا بحصة إنتاج فعلية، لكن الانسحاب قد يحرر كاراكاس من سقف حصص الإنتاج وأي قيود مستقبلية، ويفتح الباب أمام استثمارات أمريكية تدفع الإنتاج لمستويات أعلى وتزيد الإمدادات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية. الرابح الأكبر من انسحاب فنزويلا من أوبك هي الولايات المتحدة، التي تراجعت احتياطاتها الاستراتيجية من النفط إلى مستوى لا يزيد عن 290 مليون برميل من سعته، أي حوالي 41% فقط من السعة التخزينية، في وقت تضغط فيه أسعار البنزين على إدارة ترامب قبل الانتخابات في نوفمبر القادم. أما الخاسر الأكبر سياسيا فقد تكون أوبك، لأن خروج عضو مؤسس يضيف شرخا جديدا لمنظمة تواجه أصلا صعوبة متزايدة في ضبط حصص المنتجين. الخلاصة، خروج فنزويلا المحتمل من أوبك لن يعني نفطا أقل في السوق، بل قد يعني نفطا أكثر ونفوذا أمريكيا أكبر، وفي المقابل قدرة أضعف لأوبك على التحكم في المعروض والأسعار وضبط الأسواق، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله.
2: وفي هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أبرمنا للتو اتفاقية مع فنزويلا هي أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم. إذن هذا الخبر العاجل يرتبط بما كنا نتحدث عنه من محاولة إدخال فنزويلا لتعويض براميل النفط. يقول أيضا الصفقة تتعمل على تعزيز العلاقات وأيضا بشكل كبير. تغطيتنا وتتواصلوا على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه الواحد؟
6: هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج ومنهج واضح.
7: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
6: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى.
6: لو عايزين جيل يعتمد عليه
4: لازم نلتفت لأولادنا شوية.
6: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
7: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
4: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه، وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا اللهم بخير كتاب وأكرمنا بخير رسول وأتم نعمته، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. ثم أما بعد،
8: المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا إذا كنا اخترنا طريق الالتزام طريق لحياتي، يبقى من المفروض أن أنا أفهم اللي ممكن يوقفني في طريق الالتزام ويرجعني لمرحلة ما قبل الالتزام، وان في البني ادم صفات في الانسان ربنا حطها فيه وغرائز حطها فيه، في كتير من الاحيان بتعطله ومحتاجة من الايمان انه ينتصر عليها. كلمنا المرة اللي فاتت على حب الدنيا وقد ايه من جميل الانسان يعيش حياته، وان ربنا خالق الدنيا حتى نمشي فيها ونرتع فيها ونتعلم فيها ونأخذ منها العبرة، ولكن ان تكون في الايدي لا في القلوب. اما تيجي توازن ما بين دنيا واخرة، لا، الاخرة اولى وابقى. ودينا امثلة المرة اللي فاتت على المفهوم ده، وقلنا ان في شهوات ربنا سبحانه وتعالى خالقها فينا هي اللي بتجيبنا ورا في كتير من الاحيان. بتدين لكن المشكلة ان انا ما بقدرش اسيطر على غريزتي دي من منطلق ايمان اللي انا تعلمته وتربيت عليه. في كتير من الاحيان بيبقى الايمان حاجة وعلاقتي بربنا حاجة واللي بعمله حاجة تانية. عشان كده اقول ما ان احنا محتاجين واحنا بنمشي في طريق الالتزام نتعلم ازاي نغير اللي جوه. ان انا مع كل خطوة في طريق الالتزام انا بتغير، انا بهدى، انا بحلم، انا بقيت صبور، انا بقيتش اتعصب، لا انا هديت، لا انا كانت الشهوة الفلانية دي بتجيبني الارض، لا دلوقتي خلاص لا بقدر اتحكم فيها، بتتعبني شوية لكن بقدر اتحكم فيها. ومفيش حد بيقول كلمة الايمان النهاردة وبكرة بيبقى زي الملاك، لا، بيبقى صراع على طول، شوية ايمانيات بتعلى وشوية بتقل. فطبيعي الطريق الالتزام دايما صراع دائم، وتبقى المسألة بتتحسن في بعض اوقات بعد مدة طويلة من الالتزام في بعض الصفات اللي جوايا. ابو محجن الثقفي ده راجل كان مجاهد، يعني الراجل ده اسمه ما بين القواد العسكريين في المجتمع الاسلامي، لا ده حكاية. ابو محجن الثقفي ده كان للأسف مصاب بداء شرب الخمر، وكان كتير جدا كتير جدا يجاب حتى يقام عليه الحد. وعايز اقولك ان المسألة عمرها صورتك الداخلية هتكتمل
6: بالبساطة اللي البعض بيعتقد انه هو اما ركع له ركعتين وصلى له صلاتين واقام له ليلة المفروض ان كل حاجة اتصلحت وانا كده زي الفل ومش عارف ايه السبب، انا كل ما اصلي شوية بعد كده ابطل. انت مش فاهم ان احنا مش عاوزينك تصلي ركعتين وبس، احنا محتاجينك تتعلم الركعتين دي بحاجة، تطوع نفسك. اما يبقى الواحد داخل شغلانة جديدة بيبقى في حاجات في الشغلانة مش جاية على هواه، محتاجة منه انه يتغير شوية، يبقى صبور على المدير شوية، يبقى حليم شوية مع الموظفين، ما يتنرفز بسرعة، ياخد في جنابه شوية بس يستحمل، ويبتدي يلاقي ان بعد فترة لا انا ماشي في الشغل زي الفل وما بقتش الحاجات اللي بتأثر فيا زمان بتأثر فيا دلوقتي. ابو محجن الثقفي في موقعة القادسية كان مربوط عند خيمة سيدنا سعد بن ابي وقاص حتى اذا رجعوا الى المدينة اقيم عليه الحد لوقوعه في شرب الخمر. المعركة بدأت يوم 2-3، معركة القادسية لم تحسم الا في اليوم الرابع، فاليوم الاولاني والتاني والتالت مرت بالاجواء متعادلة ما بين المسلمين والفرس. اليوم الرابع المفروض هو اليوم النهائي اللي ارتعى القوات، من ده اليوم الفصل بقى. فزوجة سيدنا سعد بن ابي وقاص شايفة ان سيدنا سعد قاعد من المعركة مش قادر يتحرك، لان سيدنا سعد اصيب بداء بمرض خلى فيه خراريج في كل حتة بجسم سيدنا سعد فمش قادر يتحرك، لدرجة انه كان بيدير المعركة وهو نايم على بطنه وبيشير من القلعة ده يمين ده شمال اتحركوا كده اعملوا كده. فزوجته كانت متجوزة قبله المثنى ابن حارثة، المثنى ابن حارثة ده برضو من القواد اللي كانوا سبقوا سيدنا سعد في فتوح العراق مع سيدنا خالد بن الوليد واستشهد، فتزوجها سيدنا سعد بن ابي وقاص. وزوجته بتقول له يعني أنا لي بابن حارث، فينك يا مسن يا امرأة، يعني خدي بالك ان انا الزوج دلوقتي. قالت جبان وغيور، يعني غيران وانت جبان مش قادر تتحرك. فده يوندل دل على صبر الناس. زوجة سيدنا سعد ارتأت ان ابو محجن الثقفي ممكن يكون له باع في المعركة، نزلت اليه فاستعطفها بكل شيء، فك الاسر بس فك القيد وانا ساصنع ما اصنع واواعد الله الا اعود بعد ذلك الى شرب الخمر. فكت القيد وانطلق على حصان الشهباء بتاع سيدنا سعد بن ابي وقاص وانطلق في المعركة. سيدنا سعد فوق بيقول ايه، شايف طريقة قتال ابو محجن الثقفي كانت مميزة، لولا ان ابو محجن الثقفي مقيد في خيمتي لقلت ان هذا الرجل ابو محجن الثقفي، ولولا ان الشهباء بقرب القلعة لقلت ان هذه فرسي الشهباء. فقالت والله انه لابو محجن وانها للشهباء، صنع ابو محجن يومها ما لم يصنعه قعد اخر. وكانت نقطة فاصلة عند ابو محجن الثقفي، نقطة ارادة، خطوة يقول خلاص. وفعلا سيدنا ابو محجن اول ما انتهت المعركة بانتصار المسلمين وانتصر فيها المسلمون انتقل الى الخيمة ربط نفسه انتظارا لسعد. سعد بن ابي وقاص اقيم على الحد على الرجل سيدنا، ده مش ممكن، ده انت النهاردة اعطيت انتصارا للاسلام. قال والله ما اقيم عليك الحد ابدا. فقال ابو محجن الثقفي اما اني كنت اشرب يوما اعلم ان الحد سيقام يخلصني الله من الذنب في الدنيا، اما ان لم تقم علي الحد مش هتقوم على الحد، فوالله ما اعود لها بعد ذلك. وظل ابو محجن بعدها سنوات لا يرجع الى الخمر بعدها. وهذه شيء من الاشياء اللي بقول لك عليه، بقول لك خد بالك من طريق الالتزام. البعض الفاكر ان هو بمجرد ما ينطلق الى الدرس ويجي ويحضر له اسبوع شهر شهرين خلاص صلح نفسه بقى كله تمام، لكن للاسف بعد 3 اشهر نلاقي الانتظام قل، نلاقي العبادات قلت، لانك انت اوتيت من قبل صفه من الصفات عندك لسه ما صلحتش.
9: اسلوب وعادة في حياتك لسه ما تغيرش. احنا محتاجين نوصل لأمثلة الصحابة والصحاب الكرام اللي احنا نشوفهم كده كالنجوم عاوزين نهتدي بهم. يبقى لازم تاخد نفسك وتراعي نفسك وتاخد بالك من نفسك. اهم حاجة وانت في طريق الالتزام تعرف ان قيمتك الحقيقية هي اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. وتفتكر دايما مهما كبرت وعليت وبقيت بني ادم بين الناس واسمك بين الناس ويقولوا عليك بتعمل وما تعملش، قيمتك الحقيقية دايما هي القيمة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى. اوعى تفتكر انك ممكن تقيم نفسك في وقت من الاوقات على حسب كلمة واحد بيقولك انت كويس او يقولك ما شاء الله او يقولك انت عملت وما عملتش. اوعى تتغر في وقت من الاوقات. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرة كده نادى الناس وقال لهم يا ايها الناس، يعني الصلاة جامعة. اجتمع الناس، الناس جت كلها من اطراف المدينة. سيدنا عمر عاوز ايه؟ اما بيقولوا الصلاة جامعة يعني معنى كده ان في مدام مش معاد الصلاة يبقى في امر مهم جدا سيدنا عمر عاوز يخبرنا عنه. وطلع على المنبر، واما طلع على المنبر ما قالش اكتر من جملتين: اني كنت رجلا في الجاهلية ارعى غنم خالاتي. انا كنت راعي غنم وكان يعطونني مقابل ذلك حفنة من التمر او الزبيب اعيش عليها ايام. ثم نزل عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له: ما زدت الا قللت في نفسك. انت قللت في نفسك ليه؟ انت مالك كده اهمت نفسك انك انت في وقت من الاوقات كنت راعي غنم وبتسترزق بحفنة من تمر ولا من زبيب وبتعيش عليها ايام، عاوز تقول للناس ايه؟ قال: والله حدثتني نفسي اني امير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاردت ان اؤدبها. انا عارف ان طبعي في معركة دابة، عارف ان انا عاوز البرستيج، عارف ان انا عاوز الناس تتكلم على لبسي ورايح وجاي، عارف. فعشان اربيها لازم الناس تشوف اللي هي مش شايفاه. سيدنا عتبة بن غزوان ده سابع واحد دخل في الاسلام سيدنا عتبة بن غزوان. عجبه نفسه اما كان امير على حمص واقف كده، عجبه لبسه، عجبه منظره، الشكل العام ما حصلش، ما شاء الله، ايه ده؟ ده انا امير. وفي لحظة لمح ان هو ما مشيش مع الرسول من اول ما مشي مع الرسول في طريق الالتزام عشان يبقى تقييمه في حياته المنظر والشكل والوظيفة، لا كل ده مهم. وبقى ركز ان من المطلوب علينا احنا اللي بنحضر هنا ان احنا نبقى الاوائل في كل حاجة. وباكد عليها مليون مره، ما ينفعش حد يحضر درس بانتظام ويبقى عنده ماده ولا مادتين في الكليه بتاعته مش قادر يعدي منها، ما ينفعش. مش نسق طبيعي الا اذا كان في سبب، ايا كان السبب ده سبب قهري مالناش دعوه بيه، لكن طبيعي سليم ولا تطلع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا بتجتهد باقصى ما يمكن، ده خلل في ايمانياتك، انت مش فاهم الايمان صح. المؤمن الاول، المؤمن دايما ايديه العليا، المؤمن دايما القوي خير المؤمن الضعيف. احنا كده لازم نتربى ان احنا نبقى سادة عالم، طبيعتنا كده، اللي قبلينا سبقونا وبقوا سادة العالم،
10: صحابة وابناء الصحابة. كيف تربوا؟ ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه؟
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الاولاد؟
10: منهج واضح.
7: موعد مع النجوم، سلسلة ايمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلعوا؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع،
6: نقدر نطلع ناس زيهم.
10: عايزين أمة في المستقبل أقوى، لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
6: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
7: موعد النجوم برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات.

الإسلامية التربية الأخلاقية والإيمانية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والجنسية، وبدأنا قبل درسين في سلسلة جديدة حول وسائل التربية، فتحدثت في درس سابق عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القدوة، وكنت قبلها قد ذكرت أنماطاً من قدوة النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم ننتقل إلى وسيلة فعالة من وسائل تربية الأولاد في الإسلام، إنها التربية بالعادة. العادات مهمة جداً، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أكبر معين لأي أب ولأي معلم أن فطرة الإنسان متوافقة تماماً مع منهج الله. يعني أنت لا ترتاح إلا إذا أطعت الله، لا ترتاح إلا إذا كنت صادقاً، لا ترتاح إلا إذا كنت أميناً، لا ترتاح إلا إذا كنت محسناً، لا ترتاح إلا إذا كنت منصفاً. فطرة الإنسان، جبلته، برمجته، توليفه، خصائصه متوافقة تماماً مع منهج الله. الإنسان حينما يتوب إلى الله يجد نفسه، ينسجم مع نفسه، ينسجم مع الكون، ينسجم مع كل المخلوقات. فطرة الله التي فطر الناس عليها، طبعاً قبل هذه الكلمات: فأقم وجهك للدين حنيفاً، أي أن تقيم وجهك للدين حنيفاً، أن تشد بكل طاقاتك إلى الله، هذا العمل يتوافق مع فطرتك ومع جبلتك ومع خصائصك ومع فطرتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. هكذا مصمم، تحب العدل، الصبغة أن تكون عادلاً، أما الفطرة أن تحب العدل. أن تحب العدل شيء، وأن تكون عادلاً شيء آخر. أن تحب الرحيم شيء، وأن تكون رحيماً شيء آخر. حينما تتصل بالله تكون رحيماً، أما حينما تولد تولد على حب الرحمة. لذلك اجمع 1000 إنسان من شتى المشارب والمذاهب والاتجاهات والالتزام، أسمعهم قصة فيها رحمة، كلهم يتأثرون، كلهم يحبون هذا الكلام. لذلك كل مولود يولد على الفطرة صفحة بيضاء، لا خير فيها ولا شر، إلا أنها مبرمجة على حب الخير، على حب العدل، على حب الرحمة، على حب الإنصاف. لذلك الإنسان حينما لا ينصف يشعر بكآبة، حينما لا يرحم يشعر بصغار. وأكبر مرض في العالم الآن مرض الكآبة، لأن الناس خرجوا عن فطرتهم، خرجوا عن مبادئ فطرتهم، عذبتهم أنفسهم. هلأ إيتي بأرقى سيارة مصنوعة في أرقى بلد بالعالم، أحدث موديل، أعلى مواصفات، الآن في مركبات قريب 25 مليون حق، امشي بها في طريق وعر لا تحتمل، تفقد كل ميزاتها لأنها مصممة للطريق المعبد. ارتفاع هيكل السيارة عن الأرض، طبيعة الضواغط، طبيعة المكابح، طبيعة المحرك، كلها مصممة لطريق معبد. فإن سرت بها في طريق معبد قطفت كل ثمارها وميزاتها، أما إذا سرت فيها في طريق وعر كسرتها، ولم تفلح لا في سرعة ولا في راحة ولا في هدوء بال. أما الوعر يحتاج إلى مدرعة أو يحتاج إلى مجنزرة. فأنت مصمم أن تؤمن بالله، مصمم أن تكون صادقاً، أميناً، عفيفاً، نافعاً، منصفاً. هذا تمهيد أيها الأب أو أيها المعلم. أنت حينما تلفت نظر

0: إلى قواعد الدين تلفته إلى طبيعته، تلفته إلى خصائصه، تلفته إلى برمجته، تلفته إلى توليفه، تلفته إلى طبيعته. لذلك الراحة النفسية التي يجدها المؤمن بعد أن يصطلح مع الله لا توصف. لماذا لا توصف؟ لأنه انسجم مع نفسه. صور تريد أن تفتح باب بالمطرقة، تحتاج إلى جهد كبير ومضني وأصوات وإقلاق وإزعاج، أما هذا الباب مصمم أن يفتح بمفتاح صغير. إن كان معك هذا المفتاح بنعومة، بيسر، بلا صوت، بلا ضجيج، بلا شكوى الجيران، تفتح الباب وتدخل. فأنت حينما تعود إلى دينك تعود إلى فطرتك، حينما تعود إلى دينك تعود إلى طبيعتك، إلى ما فطرك الله عليه. إذن أكبر عامل يعين المعلم والأب على تربية ابنه أن الإنسان في أصل فطرته حينما يولد يولد على الفطرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. كل يوم لو تصدق بصاع من بر لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع. لأن تأديب الابن يقطف ثماره المجتمع كله. قبل فترة جاء طفل من طرف إنسان يحمل ألبسة، أعطيته الحساب، بعد دقيقة طرق الباب ثانية، قال لي في خطأ، زايدين 400 ليرة، أنا في 500 ظنيتها 100. أكبرته إكبار، أكرمته إكرام، شيء جميل أنه طفل في خطأ ب 400 ليرة، عاد وطرق الباب ودفع الباقي. فأنت لما بتربي ابنك على الأمانة والصدق بتكون قدمت خدمة للمجتمع بأكمله. هؤلاء الذين يسرقون يسببون متاعب في المجتمع، هؤلاء الذين ينحرفون، هؤلاء الذين يعتدون يسببون متاعب لمجموع الناس. أما حينما تربي ابنا صالحا لعل أي إنسان عامله يقول جزى الله أباه على هذه التربية. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، رواه الترمذي. أكبر شيء بتقدمه لابنك أنه خلقه كريم، عنده حياء، عنده رحمة، عنده إنصاف. وفي حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى علم. ينبغي أن يكون الأب متعلما، ينبغي أن يكون الأب مؤمنا، ينبغي أن يكون الأب مستقيما، ينبغي أن يكون الأب متفرغا، ينبغي أن يقتطع من وقته الثمين وقتا لتربية أولاده. والله كنت البارحة في عقد، العريس سافر إلى أمريكا ليتابع تعليمه في الطب، أثنى عليه أكثر الخطباء، هو من إخواننا الكرام، فقلت لهم في كلمة ألقيتها، قلت لهم حينما كنت في أمريكا، قلت لإخوتنا المغتربين: لو جمعت أكبر ثروة في الأرض وبلغت أعلى منصب في الأرض ونلت أعلى درجة علمية في الأرض ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس أبدا. والمشكلة الأولى للإخوة المغتربين أولادهم. ونقلت لهم كلمة قالها بعض العلماء في مؤتمر عقد هناك في ديترويت، قال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلما لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. فقال لي أحدهم بعد أن انتهى الحفل، قال لي: أولادنا ليسوا مسلمين الآن، أنت تقول إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك. الابن الحالي ليس ملتزما ولا قانعا ولا معتزا بأمته ولا بدينه ولا بوطنه. أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. إذا التربية بالعادة، أنت معك بسموها سرعة ابتدائية، في معك دعم من الله عز وجل أن هذا الطفل الذي بين يديك فطرته سليمة، وفطرته تتوافق مع الدين، فطرته تتوافق مع خوفه من الله. أنت ما عليك إلا أن تصقل هذه الفطرة، أن تجحز هذه الموهبة، أن تفجر هذه الطاقة. النقطة الدقيقة أخواننا، الدقيقة جدا وقد لا تصدق، العامل المؤثر الأول في حياة ابنك لست أنت، وليست الأم، وليس الأخ، إنه الصديق. فقبل أن تشرع في تربية أولادك يجب أن تعلم من هو صديق ابنك. في بعض التجارب أو الإحصاءات تبين أن الذي يتعلمه الابن من صديقه يزيد عن 60% من مجموع ما يتعلمه. الأب والأم والإخوة 40%، أما الصديق 60%. لذلك كيف عرف النبي هذه الحقيقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله، يجب أن تبحث عن أصدقاء ابنك كما تبحث عن ابنك، لأن أكبر مغذي في العادات والقيم والسلوك هو صديق ابنك. وحينما توفق إلى صديق لابنك في مستوى رفيع فقد ضمنت لابنك الاستقامة والسداد. قضية البيئة مهمة جدا، والبيئة في حديث رواه الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله، يعني 99 رقم مو صحيح، 100 أضبط، قتله. فقتله، هيك قال النبي الكريم، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم حقيقة، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. قال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء، ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. معناها، وهذا كلام دقيق والحديث صحيح ومن أصح الصحيح في الصحاح، معنى ذلك أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا إذا كنت مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخطر شيء على الابن البيئة. أحيانا تجد ابن أخلاقه عالية جدا لأنه أهله وبيته وبيت عمه وبيت خالته أسرة منضبطة حتى بفروعه، فأينما ذهب ما في كلمة سيئة، ما في عمل في فحش، ما في تعليقات جنسية منحرفة، كل الكلام منضبط وفي أدب وفي حياء وما في اختلاط. وقد تجد طفل آخر عجيب، يعني يفعل المنكرات القبيحة وكأنه لا يفعل شيئا لأنه هكذا نشأ في بيئته. لذلك قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. وللحديث طويل تتمة، مغزاه هكذا، يعني ما لم تكن مع المؤمنين، ما لم تكن من رواد بيوت الله الحرام، ما لم يكن أصدقاؤك مؤمنين، ما لم يكن الذين تسهر معهم من أهل الصلاح، ما لم تكن نزهاتك مع المؤمنين، ما لم تكن مجالسك مع المؤمنين، ما لم تكن نزهاتك مع المؤمنين، الإنسان الفاسق والفاجر تماما كالفاكهة الفاسدة. ضع تفاحة فاسدة في كم كبير من التفاح، هذه التفاحة الواحدة الفاسدة يمكن أن تفسد كل من حولها. الجاحظ من كبار الأدباء له كتاب يذكر في هذا الكتاب نصيحة عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب إلى المعلم، قال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. وممكن أن نقول ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، ليكن إصلاح نفسك أول، أو ليكن أول ما تبدأ به إصلاح نفسك. قال: فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهددهم به. الأم والأب الموفقان في تربية أولادهما، الأم دائما تخوف أولادها بالأب، تجعل له هيبة. الأم الحمقاء تتطاول على زوجها أمام أولادها، لم يبقى في البيت من يهاب. أما الأم العاقلة ولو في خطأ من قبل زوجها تتهيب زوجها كثيرا أمام أولادها كي تحتمي وكي تتوعدهم به. أما إذا تطاولت عليه في حضرة أبنائه فقد وقعت مشكلة كبيرة. أتمنى والله أيها الإخوة أنه ما يكون في مشاحنة بين الزوجين أمام الأولاد، ولا يكون في مهاترات، ولا يكون في نوع من التطاول، لأن هذا يفقد دور الأب والأم معا. فكلما كان الانسجام بين الأبوين أمام الأولاد رائعا كانت سلطة الأم والأب على أولادهما رائعة. بالمناسبة أيضا في آباء ما بينتبهوا، قد يعنف ابنه أمام أخواته البنات فيهزؤون به طوال الأسبوع، والأشد من هذا أن يعنف ابنه أمام أصدقائه، إنك تسحقه دون أن تدري. فالأولى ألا تعنفه لا أمام أخواته البنات ولا أمام أصدقائه، مهما يكن تعنيفك شديدا إن كان فيما بينك وبينه يقبله منك. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: انظري إليهم يا أخت نظرة اعتزاز بإيمانك، ستجدينهم صغارا ضعافا أقزاما هلكا. وامضي وامضي نحو غايتك واثقة الخطى مرفوعة الهامة عزيزة الجانب.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 716 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 47 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تفتحوا المصاحف. سورة البقرة من أولها وهي بتعرض لينا صور مختلفة من طرق الناس في التعامل مع الهدى. القصة ابتدت في أول صفحة في القرآن الكريم لما الإنسان طلب الهدى من الله في الفاتحة، ودعا الله وقال اهدنا الصراط المستقيم، والإجابة ما تأخرتش عليه كتير، على طول تاني آية في البقرة دلت الإنسان على الهداية وقالت له ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت مش طلبت الهداية وقلت اهدنا، أدي الهدى هو في الكتاب ده، يبقى الوحي هو الهدى. ثم السورة عرضت لنا ثلاث أنواع من الناس في التعامل مع الهداية. أول نوع المتقين في أربع آيات، من الآية 2 للآية 5، ودول اللي آمنوا بما نزل من الهدى، دول المتقين اللي بيتقوا غضب الله وبيتقوا النار. والمنافقين أو الكفار، أولا الكفار اللي كذبوا وكفروا بما أنزل الله من الهدى، دو أظن كانت الآية 6 والآية 7 في سورة البقرة. ثم بعد كده 13 آية عن المنافقين. لكن بعد كده ربنا إدى بعض التفاصيل الأخرى في أنواع الكفار، منهم علماء ومنهم عوام، علماء الكفار وعوام الكفار. العلماء قال لنا عنهم في سورة البقرة 75، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، الفريق ده اللي هو مين بقى؟ ده العلماء. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله وبيعقلوه وبيفهموه، يعني عندهم علم، ده عندهم علم غزير كمان، وبعد كل ده حرفوه. وفي العوام الآية 78، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. كل اللي احنا اتكلمنا فيه وتدبرناه وشرحناه وخدنا راحتنا، فلقينا ان ربنا بيفصل لنا ان من ضمن الكفار هناك علماء وهناك عوام، يعني ثقافتهم على قدهم قوي وبيتبعوا اتباع اعمى وخلاص، مقلدين يعني. اقرا معايا بقى اول ثلاث ايات من ايات التدبر اللي في حلقة الليلة وافهم مين اللي ربنا ذكرهم فيه. اقرا معايا من الآية 159. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب في الآية 159 طالما قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وبيتكلم عن العلماء، بيكتموا اللي ربنا أنزله من البينات والهدى، يعني هم عارفين ربنا أنزل إيه من البينات والهدى، يبقى بيتكلم عن العلماء. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي يعني الايه دي بتتكلم عن خطوره كتمان العلم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. دول ناس عندهم علم بما انزل الله في الوحي. في ناس من المفسرين بيشوفوا ان الاصل في هذه الايه انها تتكلم عن علماء اليهود اللي هم الاحبار اللي عندهم علم ببراهين النبوه في التوراه. يعني البراهين والادله اللي في التوراه اللي بتدل على نبوه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم كتموا هذه الادله وهذه البراهين عن الناس عشان الناس لا تؤمن. وبالمرة ممكن نستفيد من المعنى العام بتاع الآية. طيب يعني بصرف النظر عن خصوصية السبب وإن سبب نزول الآية أنها نزل في أحبار اليهود اللي أخفوا براهين نبوة النبي من التوراة علشان الناس ما تؤمنش، ممكن نستفيد برضو يعني من المعنى العام للآية. لكن يعني يعني بمعنى ان احنا نطبق بقى هذا الكلام على كل عالم يخفي ويكتم الحق. بس الحقيقة الآية هي اللي لفظها عام وينفع يطبق في حالات كثيرة جدا. ليه هنعتبر ان الاصل انها عن علماء بني اسرائيل؟ ليه؟ ده الاصل هي انها الآية عامة وواضحة جدا في كل عالم يكتم العلم المفيد النافع اللي فيه هداية للناس، خاصة وإن هذا العلم ربنا هو الذي بينه في الكتاب في الوحي. سواء بقى كان الكتاب ده القرآن ولا الإنجيل ولا التوراة، الأصل هو عدم كتمان العلم عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. اللجام هو القيد اللي بيوضع فيه فم الجواد، فم الحصان، عشان يتم السيطرة عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يسأل عن علم ويكتمه يجي يوم القيامة يتحط فيه فمه لجام من النار. ده في العلم النافع عن الناس. واحد عنده معلومات عن عن عن يعني لو في علم يضر ان الانسان يبوح به يبقى لازم الواحد يكتم. مثلا واحد عنده معلومات عن اماكن تواجد وحدات الجيش المسلم وانواع الاسلحه واعداد الجنود، هل معقول عشان ما يكتمش المعلومات يقوم طالع كاتب على الفيسبوك الكلام ده ولا يقوله لحد خالص اصلا؟ يبقى ده لو عمل كده يا اما خاين يا اما متخلف عقليا. او مثلا عالم دين عارف ان الحاكم الظالم عنده اجندة معينة يمرر بيها مصالح معينة على الناس، وهو عارف ان في ايات معينة واحاديث معينة اذا قدمت بطريقة ما ممكن تلبس على الناس والناس تظن منها ان اللي بيعمله الحاكم الظالم ده يجوز، يقوم يروح يقول للحاكم الظالم بقول لك ايه، قول الايتين دول وقول الحديثين دول وما تقولش غير كده والناس هتشرب المقلب. مادام عارف ان الحاكم ده هيستغل هذا العلم بطريقة غلط لا يجوز له ان هو يقوله، لازم يكتمه عنه لانه مش هيقوله لحد بيتقي الله. لكن المقصود هنا هو العلم النافع اللي ربنا نزله لو الناس سألت عنه لابد من عدم كتمانه، لا يجوز كتمانه. طيب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. المفروض ان الشيخ ده كان يقف في وجه هذا الظالم ويقول الحق، كلمة الحق. لو هو فعلا لا يريد انه يكتم البينات والهدى يبقى المفروض كان يواجه الظالم وينهى عن الظلم ويأمر بالمعروف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. طيب العلماء اللي بيكتموا العلم اللي ربنا بينه بقى وضعهم ايه؟ ناس عندهم علم خدوه من كتاب ربنا وبيكتموا العلم ده بالرغم ان هم بيسألوا عنه، دول وضعهم ايه؟ الآية واضحة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن هو الطرد من رحمة ربنا، مش الطرد بس، ممكن طرد يكون تأديبي، واحد بيطرد حد كنوع من التأديب له لكنه مش بيكرهه ومش مش مش عاوز يعاقبه وناوي يرجعه تاني، لكن اللعن هو الطرد للأبد من رحمة الله. إذا قلنا يلعنهم الله معناها إن ربنا بيطردهم من رحمته. إذا قلت يلعنهم اللاعنون، مثلا ناس لعنت شخص، ناس بتقول على شخص مثلا إنه ملعون أو بيلعنوه، يقولوا الله يلعنه مثلا، وده لا يجوز في الشخص الحي على فكرة، ولا يجوز حتى في الكافر الحي مش تعرفين، لأن ممكن يؤمن قبل أن يموت. لكن المهم يعني ده مش موضوعنا دلوقتي. إذا الناس لعنت شخص معناها أنها تدعو على هذا الشخص بالطرد من رحمة الله. خلي بالك بقى من الالتفات اللي هنا، لأن ربنا بيتكلم من أول الآية بصيغة المخاطب، ربنا بيخاطب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا، فربنا اللي بيتكلم، من البينات والهدى من بعد ما بيناه، صيغة المخاطب. متوقعين بقى نسمع إيه؟ أولئك نلعنهم ويلعنهم اللاعنون، لكن لا ما قالش نلعنهم، حصل التفات في الضمير هنا وربنا تكلم بصيغة الغيبة وهو الذي لا يغيب، أولئك يلعنهم الله، مش أولئك نلعنهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طب عايز تعرف ليه ربنا يعني عمل الالتفات ده في الخطاب، ليه يتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة؟ جربها كده وحط الاثنين قدام بعض وشوف مقارنهم مع بعض. مثلا قل أولئك نلعنهم وأولئك يلعنهم الله، أنهي أقوى؟ لو لقيت ربنا بيقول أولئك نلعنهم أو أولئك يلعنهم الله، أي واحدة فيهم أقوى؟ وقعها أكبر على القلب طبعا اللي فيها لفظ الجلالة. ليه؟ لأن لفظ الجلالة الله له رهبة، فربما إن هذا الالتفات للإتيان بلفظ الجلالة، بدل ما يقول أولئك نلعنهم بقت أولئك يلعنهم الله، عشان لفظ الجلالة يبقى موجود واضح في الجملة، فيبقى وقع الكلمة أكبر، وقع اللعن له أكبر على القلب لما الإنسان يسمعه. هنا ربنا قال ويلعنهم اللاعنون، يعني اللاعنون اللي هم مين؟ الناس اللي بتلعن، مش بس الناس، هم الإيه؟ كل الخليقة، كل المخلوقات اللي ممكن تستغفر ممكن تلعن في نفس الوقت. ركز معي، ده حديث جميل جدا وقوي جدا، ركز فيه لان فيه له عدة روايات، بعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن ده حديث صحيح. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أو رضا لطالب العلم. يعني من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجانب، أو طريقك اللي أنت واخده رايح تحضر محاضرة فيها علم نافع سواء في الفقه أو في القرآن أو في الطب أو في الهندسة، هذا الطريق هو طريقك إلى الجنة. تمام؟ ما دام أنت بتطلب العلم. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني على الصفين هناك حرس شرف واقفين لك من الملائكة، كل ما تعدي ومفردين جناحهم كده يضعوا أجنحتهم، يفرشوا أجنحتهم ليك كنوع من التحية من رضاهم بما تصنع. عارف انت لهم كان زمان كده لما رئيس الجمهورية يعدي يبقى فيه كده الجنود بتوع الأمن المركزي واقفين عن ناحيتين، لا انت واقف لك بقى حرس شرف ملائكة، المنظمة انت رايح تطلب العلم وكل ما تعدي يقوم فردشين جناحهم كده ليك رضا بيك. كمل الحديث. وإن العالم، هنا بقى الحتة دي المهمة، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني ايه؟ العالم بيستغفر له كل شيء في السماوات والأرض، كل شيء في السماوات والأرض بيطلبه ان ربنا يغفر للإنسان اللي عنده علم ده، حتى الحيتان في الماء. حيتان يعني السمك، على فكرة هكون فاكر الحيتان اللي هي الحوت الكبير اللي طوله 50 متر ده، لا لا لا، حوت حتى الإخوان المغاربة أكيد فاهمين كده، يعني كلمة حوت عندهم لك إيه، تخش عندهم مطعم ولا تأكل حوت، أكل حوت إزاي عامل وحدي، لا حوت يعني سمكة، يعني سمكة عادية كده. حتى الحيتان في الماء، حتى السمك في المية بيستغفر للعالم. في الآية بتاعتنا بقى في الآية 159، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يبقى كل ما يستطيع أن يستغفر يستطيع أن يلعن كل شيء. الحيتان في الماء تستغفر للعالم وتلعن أيضا العالم الذي يكتم العلم، وهذا اللعن يشتد إذا محقت البركة بسبب معاصي الناس وكفرهم. يعني مثلا بسبب كفر الناس مثلا ربنا عاقبهم مثلا فإيه، منع المطر مثلا، ماشي، فانضر البهائم والزروع، الطبيعة البهائم تلعنهم والزروع تلعنهم لأنهم انضروا بسبب كفر الناس، فالأرض تلعن والبهائم تلعن هؤلاء الكفر. طيب، يعني لو واحد كتم العلم اللي ربنا بينه في الكتاب خلاص هو كده أصبح ملعون وما عندوش فرصة تانية؟ لا، في فرصة. فين؟ في الآية 160، إقرا 160، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طالما لسه الإنسان بيتنفس يبقى فيه فرصة للتوبة، وربنا يقبل التوبة ممن يشاء. إلى الذين تابوا وأصلحوا. أصلحوا يعني إيه؟ يعني لو واحد بالكفر بتاعه دوا ونشر الفساد والكفر وعمل فيديوهات يدعو الناس للإلحاد والكفر وبتاع، عك الدنيا يعني، لما يتوب لازم يصلح اللي هو عكه. إلى الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا يعني عملوا العمل الصالح، بس أيضا يصلح اللي هو أفسده أهم من أي شيء. علماء كتموا الحق اللي في الكتاب، ماشي، ثم تابوا، يبقى لازم يصلحوا اللي هم أفسدوا. إزاي؟ هم قالوا كلام فيه خداع للناس، يبقى لازم يطلعوا يبينوا للناس اللي هم خدعوهم ان هم كانوا غلط لما قالوا كده، مش يخدع الناس وبعد كده يتوب بينه وبين ربنا، لا، لازم يبين. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، احنا بنتكلم عن توبة العلماء المضللين مش توبة اي حد. وممكن الاصلاح يكون هو اللي معناه انه يبين للناس اللي اتخدعت، بينما وبينوا معناها الدعوة. إنسان يبين الحق للناس، الإنسان لما يتوب ويرى طريق الهداية لازم يدعو الآخرين إلى طريق الهداية. إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى اللي بيتوب ربنا، ربنا بيتوب على العبد، والعبد بيتوب إلى الله، يعني هو نفس الفعل، يتوب يتوب، العبد بيتوب إلى الله، يتوب على. طيب الله سبحانه وتعالى اسمه التواب، معناها ايه؟ معناها انه يلهم العبد التوبة، فلما العبد يتوب يقبلها منه، وده من اساسيات حياة الانسان، لازم الانسان يفهم ده كاساس في حياته. ليه؟ قلنا ان قصة ادم بتضع الاساس اللي حياتك مبنية عليه. في قصة ادم بعد ما هو وزوجته عصوا الله واكلوا من الشجرة، حصل ايه؟ ارجع معايا بسرعة للآية 37 في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى ربنا هو اللي ألهم آدم التوبة، ولما تاب قبلها منه. نفس الكلام ده ينطبق على كل إنسان تائب، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هم يتوبون والله يتوب عليه. ليه؟ لأنه هو التواب. التوبة يا جماعة عبادة مهجورة. احنا الناس يقولك احنا هجرنا هذه العبادة، ما احنا مأمورين بيها كثيرا جدا في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا في سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. احنا مأمورين بالتوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. النبي بيتوب 100 مرة في اليوم. لذلك لازم الإنسان يقول الذكر ده من ضمن الأذكار اليومية بتاعته كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ده ذكر لازم يتقال كل يوم 100 مرة، بتدبر، باستشعار، انك تستشعر المعنى. طيب ليه ربنا بقى بيقبل توبتنا؟ يعني الآية بتقولك لأنه رحيم، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لأنه رحيم بيقبل توبة التائب. اقرأ 161 و162. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أنا آسف 161 و162. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني نمسك الآية 160 الأول. ما معنى كفروا وماتوا وهم كفار؟ طب ما هو اللي لم يعرض عليه الإسلام وبيعبد صنم، ولا بيعبد بوزة في تايلاند وما سمعش عن الإسلام ومات وهو بيعبد الصنم، ده يدخل النار؟ هل ده عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا. طب ليه؟ لقول الله تعالى في سورة الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى من لم يصل الرسالة سليمة لن يعذب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذين كفروا يعني فعلوا الكفر، يعني الكفر جه كرد فعل للدعوة اللي هم دعوا ليها، كفروا بالحق عمدا، أصروا على الكفر إلى أن ماتوا، يعني ما تابوش قبل الموت. الله، طب واللي لم يعرض عليه الإسلام وبيعبد بوذا ده مش كافر يعني؟ بص يا جماعة، أيوة هو كافر، تجري عليه أحكام الكفر من الناحية الفقهية، يعني ما جوزوش بنتي، يعني ما روحش أكل الذبيحة بتاعته، لكن من الناحية الاعتقادية لا أقطع أنه من أهل النار، ما أقدرش، طالما أنه لم يبلغ، لأن ده يتعارض مع نص آخر، فهو كافر تجري عليه أحكام الكفار من ناحية التعامل معاه. لكن الآية بتتكلم عنهم اللي عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ده اللي كفروا وماتوا وهم كفار، يعني رفضوا الإسلام، كذبوا النبي، كذبوا القرآن، ده وضع آخر، يعني ليس من العقل حتى أن الإنسان يساوي بين اللي لم يسمع عن الإسلام واللي سمع وأرى وقعد حياته كلها بيسمع وبرضه رفض، يعني مش معقول يعني. لأن في ناس بتقول لا لا لا لا، مجرد أن واحد يسمع بس اسم محمد كده خلاص هو كده بلغ وهو كده مفيش عنده عذره، إيه كمان يعني، ده كلام صعب شوية. واحد متعرض طول النهار لنشرات الأخبار والخداع بتاع الميديا ووسائل الإعلام، وبعدين نقول إن هو مجرد سمع اسم محمد يبقى هو كده خلاص بلغ وكده عليه، إن هو يعني صعب شوية. أنا أنصح إن إحنا في هذا نفوض الأمر لله. أنت مش مطلوب منك كل ما حد يموت تعلن النتيجة، فلان مات هو من أهل النار، فلان مات هو من أهل الجنة، حدش طلب منك تعلن النتيجة، مش شغلتك حضرتك، أنت مش بتشتغل مساعد لله سبحانه وتعالى، لا لا يجوز حتى، ده تألي على الله. اقرا 161، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. الملائكة اللي بتدعو للمسلمين هم نفسهم اللي بيدعوا باللعن او بيلعنوا، يعني بيدعوا بالطرد من الرحمة على الكافرين، هم اللي بيدعوا. يعني فاكرين انتوا لما تدبرنا في سورة غافر قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مين اللي بيستغفر للتائبين؟ الملائكة، هم الملائكة اللي بتدعو على الكافرين وبتلعنهم. بقى ايه رأيك؟ مش قلت لكم حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم وتلعن العالم الاخر اللي بيكتم الحق. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. معقول اجمعين ازاي؟ يعني هو الكفار هيلعنوا الكفار مثلا والناس اجمعين، يعني كله حتى الكفار؟ الكفار هيلعنوا الكفار طبعا. ربنا قال في سورة الاعراف كلما دخلت امة لعنت اختها. فوق داخل النار يشوف فوق قدامه يقوم لعنه والتاني يلعنه هو كمان. يلا يلا يلا، اشتموا بعض ليه دول؟ هم دول مين؟ عشان تعرف مين دول ليه الكفار يلعنوا بعض، اطلع بس اربع ايات لقدام في سورة البقرة، وهات من الاية 166، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يبقى عندنا فريقين، اتبعوا واتبعوا، المتبوعين والاتباع. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الكفار بينقسموا يوم القيامة إلى أتباع ومتبوعين، يعني قادة وخرفان مش وراهم زي الهبل، دول هيلعنوا بعض يوم القيامة. الأتباع هيلقوا باللوم على القادة اللي هم اتبعوهم، أنت كنت بشوفك على الإنستجرام بتعمل كده فقلدتك. تفاجئين قادة دول يعني قادة دول بس؟ لا لا لا، سيلبرتيز بقى وانفلونسرز وقصص. فاكرين لما تدبرنا المشهد ده في سورة سبأ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني اللي استضعفوا الناس اللي هم الايه الأتباع هيقولوا للمستكبرين القادة بقى اللي هم كانوا بيتقلدوا، اللي هم كانوا بيقلدوهم، لولاكم كان زمان احنا دلوقتي مؤمنين. فيحاولوا يرموا المسؤولية على الكبار اللي هم كانوا بيقلدوهم، فنانين بقى وانفلونسرز وقادة دول وكل ده، هيرموا عليهم الايه المسؤولية. فالتاني يقولك يا سلام، واحنا ضربناكم على ايديكم عشان تقلدونا وتتبعونا، انتوا اللي كنتوا عاوزين الكفر اصلا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لا ده انتوا كان عندكم استعداد اصلا، انتوا كنتوا جاهزين للكفر، ده احنا ما لحقناش ندعوكم، ده انتوا ما صدقتوا. فهمتوا؟ إذن هناك تراشق هيحصل بين الكفار. يبقى لما نسمع في الآية 161 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، فهمناها، والناس أجمعين، يعني أيا كان نوعهم الناس دول مؤمنين أو كفار هيلعنوا الكفار برضو، حتى الكفار هيلعنوا الكفار، كفار أتباع هيلعنوا المتبوعين، كفار متبوعين هيلعنوا الأتباع. تمام؟ طيب اقرا بقى 162 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ايه هي اللي خالدين فيها؟ اكيد النار. هي اصلا النار لم تذكر، النار ما ذكرتش اصلا، الايه اللي قبلها بتتكلم عن حاجه تانية، بتتكلم عن اللعن. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها. فين النار؟ في ناس قالوا ما هي مفهومه، يعني اللعنه هتؤدي الى الدخول في النار، يبقى هم اكيد خالدين في النار. الامام الفخر الرازي قال لا، ليه نقول النار؟ ربنا قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، يبقى خالدين في اللعنة، نحس اللعنة، البعد عن الله، البعد عن الثواب، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هو العذاب ممكن يخفف عن حد؟ العذاب بقى ذكر بعد كده، لكن الأول خالدين فيها يعني خالدين في اللعنة، وبعد كده النار بقى ذكرت في العذاب من ضمن العذاب. لا يخفف عنهم العذاب، هو ممكن يخفف عن حد؟ طب ممكن العذاب اصلا يتوقف بعد مدة انقضاء العقوبة للمؤمن ويخرج من النار ويخش الجنة كمان. طبعا في مؤمنين للأسف معتمدين على الموضوع ده.

0: المسلمين هو ده طريقه التفكير بتاعهم. خلاص اوكي اخش شويه وبعد، مش انا بقول لا اله الا محمد رسول الله هخش الجنه في الاخر، في الاخر بعد قد ايه؟ ما ينفعش. طيب لكن الكفار الذين اصروا على الكفر وماتوا وهم كفار سيخلدون في اللعنه ويخلدون في النار، ولن تخف عنهم ولا هم ينظرون، يعني ولا حد هيمهلهم الانظار. يعني قال انظرني الى يوم يبعثون، يعني اديني مهله، الانظار يعني الامال. قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، يعني ايه المنظرين؟ يعني اللي هياخدوا المهله، مفيش مهله خلاص يوم القيامه، عافانا الله واياكم منها. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم. الحديث عن الإمام الغزالي حديث شائق جدا وممتع للغاية، ولكن لابد من اختصار حياة الإمام الغزالي حتى نبدأ بكتابه بداية الهداية. من الألقاب التي اشتهر بها الإمام الغزالي لقب مجدد المئة الخامسة، فمن الذي لقبه بهذا اللقب ولما لقب به؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تحدثنا سابقا أن الإمام الغزالي حينما يذكر تترادف الألقاب وتتزاحم التي ممكن أن يتجمل بها هذا الإمام أو تتجمل هي بالإمام الغزالي وتتألق من خلال الإمام الغزالي، ولكن كما ذكرنا أنه حينما يذكر هذا الإمام يقفز إلى الذهن لقبان من هذه الألقاب، وهو حجة الإسلام والمجدد مجدد المئة الخامسة. الحقيقة أن جمهور العلماء والمسلمين حتى يكاد يكون هناك إجماع على أن الإمام الغزالي هو مجدد المئة الخامسة. طبعا هناك مسألة التجديد العلماء أخذوها من صريح السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فأول العلماء حاولوا أن ينظروا في هذه الأسماء التي حظيت بهذا التجديد أو بهذه المكانة. والألقاب في الحقيقة كما يقول شيخنا الإمام الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى، الألقاب تنزل من السماء،
0: سبحان الله.
1: ولذلك هناك علماء تميزوا في مسائل كثيرة، مثلا حتى في علم الحديث، وسمي الواحد منهم مثلا سمي بأمير المؤمنين في الحديث، بينما هناك من يعاصره قد يفوقه ولا يسمى بهذا ولا يشتهر بهذا الاسم. فالألقاب في الحقيقة هي منحة من الله، وهي كما يقولون هي تنزل من السماء. وإذا كان الأمر كذلك فالإمام الغزالي الألقاب عليه نزلت من السماء، ولكن تلقاها أهل الأرض بالقبول والإعجاب والترحاب،
0: يعني ألهموها فلقبوها.
1: ولذلك الإمام الغزالي في الحقيقة مسألة التجديد مسألة تحتاج إلى دراسة. لماذا؟ لأنها مسألة مهمة في ذاتها ونحن بحاجة إليها، ولأنها خطيرة بنفس الوقت، لأنه إذا فهمت على غير حقيقتها كانت ضررا علينا وكانت انسلاخا من الدين. هناك بعض الناس من يشعر أن التجديد هو أن نأتي بالجديد وأن نلقي بالماضي،
0: وهذا سلخ
1: وهذا انسلاخ عن الدين. وفي الحقيقة هذا تحطيم وليس بتجديد، ولكن التجديد في الحقيقة أن يعود الشيء الذي هو عندك من التراث أو من القديم أن يعود غضا طريا نقيا، هذا هو التجديد.
0: يعني نفهم من ذلك أن الأمر استبعد أو نسي عند الناس فأعيد أحياؤه من جديد.
1: نعم،
0: وذكروا به
1: مثل ما يعني يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فإذا هي مسألة في الحقيقة حينما تغشى حالة من الضبابية أو الغبار الذي يتناثر من حالة الشبهات والشكوك على بعض قضايا الدين، يأتي هذا المجدد فيعيد للدين نظارته وحيويته وتألقه، بحيث ينزع هذه الغشاوات عن هذا الدين وينزع عن أبصار المسلمين هذه الغشاوات، بحيث تتبين حقيقة أو مواطئ أقدامها في هذه المسيرة التي
0: وهذا ما نحن بحاجة إليه في عصرنا.
1: نعم، وهذا ما جعل الإمام الغزالي متميزا ومجددا حقيقيا. فالإمام الغزالي هو فقيه في الأصل، هو فقيه من الفقهاء، وهو إمام الفقهاء على الإطلاق كما قالوا. ومع ذلك انتقد الفقهاء وتوجه إليهم باللوم وبالعتاب، لأن هناك جفاف في الخطاب عند الفقهاء، هناك حالة من البعد عن يعني الحالة، يعني مزج هذا الخطاب. هو في الأصل الفقه هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتوجه إلى المكلفين، وبالتالي هذا الخطاب الذي وجه من الله الخالق البر الرحيم إلى هذا العبد الضعيف في هذا التوجيه وفي هذا الإرشاد ينبغي أن تتألق فيه الروحانية الخطاب الشرعي. فلما وجد الإمام الغزالي أن هناك قسوة، هناك بعد عن هذا الأمر، هناك تنافس على الألقاب، كان العتاب منه للفقهاء.
0: يعني هذا جاء بعد أن تحول الإمام الغزالي بمساره العلمي عن الكسب والجاه إلى طلب مرضات الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك الإمام الغزالي وجد أن ما تألم منه، وجد هذا الأمر يعاني منه أكثر من هم في عصره من أهل العلم، وبالتالي كتب ذلك ولم ينقد فحسب. الإمام الغزالي ما تميز به أنه لم يكن ناقدا بالكلام فحسب، إنما أقام البديل الصحيح، وبالتالي
0: يعني
1: كما
0: وضع
1: قلنا
0: الإصبع على الجرح وداوى.
1: وبالتالي وجدنا الإحياء، إحياء علوم الدين، كتابة فقه متميز، يعني كتابة فقه تعانقت فيه الروح مع العقل مع الفكر في كتاب واحد. يشعر الإنسان أنه حينما يقرأ في هذا الكتاب يتغذى من كل نواحي إنسانيته، سواء من عقله أو فؤاده أو قلبه أو ما شابه ذلك.
0: هل كان شافعي المذهب؟
1: نعم، الإمام الغزالي لا شك أنه مجدد في مذهب السادة الشافعية، ولا يخفى على أي إنسان يتحدث في الفقه الشافعي لا يخفى عليه البسيط والوسيط والوجيز في فقه السادة الشافعية، وهذه من الكتب المهمة المعتبرة يعني في فقه السادة الشافعية. الإمام حتى أن الإمام الغزالي كان يعني ينكر على المقلدين الجامدين، وكان يعتبر حتى في تقليده أو اتباعه للإمام الشافعي رضي الله عنه أنه من باب الموافقة في الدليل، يعني هو بعد ما بحث انتهى إلى ما انتهى إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، فهو كان عنده حرية في الفقه وليس تسيبا وليس ادعاء، وليس هذه الحرية لم تفضي بالإمام الغزالي الموسوعي الثقافة، لم تفضي به إلى أن ينخلع من المذهب ويقول ويدعي لنفسه ما يدعيه الآن صغار الطلبة للأسف. وإنما كان الإمام الغزالي، وهذا ما يعطينا فكرة عن شخصية الإمام الغزالي كم هي هذه الشخصية قوية وصريحة، وبالذات مع الذات قبل الآخرين. فالإمام الغزالي كان صريحا في هذا الأمر، بحيث نقد نفسه وتكلم عن نفسه كما قلنا أنه كانت النية عنده للجاه وللمنصب. الآن أهل الدنيا لا يقولون عن أنفسهم هذا الكلام، هناك الآن من يأكل الربا ويصور أن يأخذ الربا أنه يأخذه من أجل الأفعال الخيرية، ولكن هذا الإمام كان صريحا واضحا وفي نقده لنفسه، في نقده لمجتمعه، في بعد يعني بعد هذا الأمر صريحا وواضحا وقادرا على أن يأخذ هذه النفس بالتجربة المرة والقاسية في المجاهدة.
0: من أفلح في مجاهدة النفس
1: نعم
0: يمكن أن يفلح في مجاهدة نفوس الآخرين.
1: نعم، ونحن فعلا لن يفلح الدعاة، لن يفلح في توجيه الأمة ما لم يستطيعوا وما لم يفلح في توجيه أنفسهم وتزكية أنفسهم، لأن الذي لا يأخذ بزمام نفسه فليكن واضحا مع نفسه أن زمام هذه النفس هو بيد الشيطان، إن لم يكن يعني بيد هذا الإنسان.
0: هل هناك مسألة معينة يمكن أن نذكرها عمل فيها تجديدا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى؟
1: نحن قلنا أن الإمام الغزالي لو قرأنا كتاب الأحياء مثلا الإمام الغزالي كان فيه من النقد والإصلاح والتجديد في التصوف الإسلامي. التصوف طبعا في الأصل هو فكر نقي، يعني هو ليس كما يقولون، يعني إن شئنا أن نعبر لا مشحة في الاصطلاح، أن نعبر عنه بالإحسان، أو أن نعبر عنه بالتزكية، أو أن نعبر عنه بالتربية، أو أن نعبر عنه بالتصوف، أو أن نعبر عنه بالمجاهدة. كل هذه الألقاب ما دام المضمون يعني منضبط، وما دام المضمون هو نابع من الكتاب والسنة فلا مشاحة في الاصطلاح. وهناك ألقاب كثيرة وأسماء كثيرة يعني أعطيت لعلوم كثيرة لم تكن موجودة هذه، وإنما هذا اصطلاح أهل العلم في هذا الأمر. يعني مصطلح الحديث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وكذلك علم الرجال وما شابه ذلك، لكن هذه أسماء لقب بها هذا العلم. المهم أن أسس هذا العلم هي أسس شرعية وحاجة إسلامية. فالإمام الغزالي انتقد الكثير الكثير على مسألة المتصوفة، وانتقد عندهم في المناهج، انتقد عندهم في كثير من المبادئ التي قد بالغ فيها البعض، أو قد حاول البعض استشف من هنا وهناك فأدخل عليها ما ليس منها. وهذا تجديد واضح عند الإمام الغزالي، حتى أن بعض الذين لا يقبلون النقد مطلقا ولا يقبلون الإصلاح مطلقا اتهم الغزالي أنه أحد الذين هدموا التصوف، مع أن الإمام الغزالي، وهناك طرف آخر اعتبر أن الإمام الغزالي كذلك انضوى تحت راية التصوف دون أن ينقد التصوف. وحقيقة هذا إفراط وتفريط. الإمام الغزالي كان واضحا مع المتصوفة، وحاول من خلال كتابه أن يضبط التصوف بضوابط الفقه وبضوابط الشريعة، وأن يقول التصوف تحت إمارة الفقه وتحت إمارة الأحكام الشرعية وبهذا الأمر. ولذلك انضبطت مسيرة التصوف، انضبطت انضباطا عظيما من بعد كتاب الإحياء عند كثير من العلماء، وإن كان بعض الناس الذين يدعون التصوف ما زالوا يغنون يعني بعيدا عن السر. فهؤلاء الحقيقة ليسوا هم الذين يجسدون حقيقة التصوف.
0: هل انحصر انتقاد الإمام الغزالي فقط في عملية التصوف أو أهل التصوف؟
1: هناك الإمام الغزالي كما قلنا توجه بنقده كذلك وبعلاجه للحالة الإسلامية كذلك للفقهاء، وكان صريحا معهم، وحاول هو بعد أن كتب كتب في الفقه على طريقة تقليدية كما يقولون أو طريقة الفقهاء القدامى، حاول بعد ذلك أن هذا الفقه قد لا يصل إلى قلوب الناس ولا يحرك مشاعرهم ولا يستشعرون أن هذا الفقه هو خطاب الله تعالى الذي يتناول أفعال المكلفين. لذلك عكف على مسألة أن يمزج هذا الفقه بالروحانية التي هو أصلا نابع منها. فلذلك كان كتاب الأحياء هو كتاب فقه متميز. في الحقيقة
0: هل كان الإمام الغزالي أول من تفرد بوضع حكم بعض العبادات أو الحكمة من بعض العبادات أو بعض الأوامر الشرعية؟
1: هذه المسألة مسألة الأسرار التشريع التي يسمونها أسرار التشريع وبيان الحكمة. هذه الأمور يعني قديمة بعض الشيء، وخصوصا هم الذين اعتنوا بمسألة التربية هم الذين غالبا الذين تفوقوا في هذا الباب. ولكن بقي هذا الأمر منثورا وبقي قليلا، ولكن لما جاء الإمام الغزالي غالبا الإمام الغزالي لم يترك حكم من الأحكام إلا وحاول أن يستشف عن أسرار هذا الحكم. وبالتالي فعلا كذلك يعني كتاب الأحياء له أكثر من خصيصة من الخصائص الهائلة والمهمة، وسواء في كما قلنا في الفقه متميز أو في التصوف متميز أو حتى في مسألة أسرار التشريع كذلك يعتبر هو الكتاب الأهم في هذا الباب، وإن كان جاء بعده من حاول أن يجمع هذا بعبارة خالية عن الفقه وخالية عن المسألة الثانية، خالصة يعني عبارة خالصة ومهتمة فقط بأسرار التشريع، كمثل الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه العظيم حجة الله البالغة. وهذا من أعظم الكتب في بيان أسرار التشريع. ولكن الأساس له هو كتاب الإمام الغزالي أحياء علوم الدين. الإمام الغزالي التجديد عنده كما قلنا من الأمور التي ميزته وجعلته متميزا وملقبا بأنه يعني حجة الإسلام وبأنه مجدد المئة الخامسة، ليست هي الموسوعية، مع أن هناك الكثير الكثير من أئمتنا اتصفوا بالموسوعية،
0: نعم.
1: لكنهم هؤلاء لم يفوزوا بلقب حجة الإسلام، ومع ذلك كذلك لم يصلوا إلى مرتبة أنهم وصفوا بأنهم مثلا بأن فلان منهم المجدد،
0: نعم.
1: على رأس هذه المئة. طبعا هناك من وصف بهذا، لكن هناك من اتصف بالموسوعية ولم يحصل هذا. ما الذي جعل الإمام الغزالي يتبوأ هذه المنزلة؟
0: نعم.
1: أمور كثيرة جدا، ومن هذه الأمور دور الإمام الغزالي في نقض الغزو الفلسفي والباطني. هذا واحد، يعني الأمة الإسلامية من يدرس واقع الأمة في عصر الإمام الغزالي،
0: نعم.
1: يشعر أن الأمة كانت في هذه الفترة من الزمن كانت تعيش مصيبة هائلة وخطيرة، وهي ما يشبه الهزيمة العقلية والنفسية أمام النحل المنشقة عن الإسلام والفرق الهدامة والفلسفات الوافدة والبدع الفكرية التي امتلأت بها الساحة الإسلامية، ولقوة أسلحة تلك الأفكار التي اتكأت على الفلسفة وما شابه ذلك.
0: هل حصل ذلك بعد غزو لبلاد المسلمين؟
1: طبعا هذه كانت في وقت الغزو صاحبته وربما سبقته، ونحن نعلم دائما أن هذه الأفكار ربما هي التي تمهد للغزو العسكري وتمهد دائما
0: الغزو الفكري. أولا
1: الغزو الفكري الذي يزرع فينا حالات من اليأس، حالات من القنوط، حالات من الانحراف، حالات من عدم الجدية في التعامل مع قضايانا
0: والتقليد الأعمى.
1: والتقليد الأعمى حينها يجد العدو أن الأرض يعني قد مهدت له، وأن الساحة تستقبل وجوده، أو أنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذا العدو. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نحن نعلم أنه في عصر الإمام الغزالي وقبل الإمام الغزالي بقليل وسائل إخوان الصفا، وهذا الفكر الباطن الخطير الذي ملئ بالتحلل وملئ بالكفر وملئ بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، كيف أن الإمام الغزالي فضح مثل هذه الأمور وتصدى لها، وكيف كانت الفلسفة التي هي بضاعة من يدعي العلم وبضاعة من يدعي أنه في واجهة وطليعة هذه الأمة، كيف سيطرت عليهم وكيف حرفت هؤلاء عن مسيرة هذا الدين. وبالتالي جاء الإمام الغزالي فكان هو الذي رشحته الأقدار لأن يصارع هذه الأفكار الوافدة، وهو الذي اختاره القدر لأن يكون المواجه الأول والحقيقي والفعال في صد هذه الهجمات والغزوات الهائلة. بعض الناس ينتقدون أن الإمام الغزالي لم يكتب في الجهاد في كتاب إحياء علوم الدين، وغفلوا أن الجهاد أنواع، وأن أعظم أنواع الجهاد مثل هذا الجهاد الذي تألق به الإمام الغزالي رضي الله عنه. وكأن الإمام الغزالي يقول للأمة إن لم تستطيعوا أن تنجحوا بالجهاد الأكبر لن تستطيعوا أن تنجحوا بالجهاد الأصغر، إن لم تستطيعوا أن تربوا أنفسكم على القيام ستنهاروا في أي فرصة وفي أي يعني سانحة من السوانح التي يقدم إليكم فيها عدو. فهذا أمر حقيقة من الأمور كما قلنا مصارعة الفلاسفة، وكيف أن القدر أعد الإمام الغزالي لهذه المصارعة. ومن قرأ تهافت الفلاسفة، والإمام الغزالي كان يعلم أن هذه الردود تكفي في هدم هذا الصنم الذي توجه إليه الكثير، ولذلك لما كتبوا له تهافت التهافت فقالوا لماذا لا ترد عليه، قال لا أريد أن أزيد الأمر تهافتا ثالثا. فهو يعتبر أن الأمر قد وضح في السابق، وأن الذين ينتصرون للفلسفة ويتوجعون لها يعتبر هو أنه قضى الأمر. وفعلا أن الفلسفة ما زالت تعاني تحت ضربات الإمام الغزالي، ليست لأن الفلسفة منبوذة من أساسها، ولكن الفلسفة
0: التي قامت عليها
1: تسرب من خلالها التحلل وتسرب من خلالها الإلحاد، هذه هي الفلسفة التي واجهها الإمام الغزالي. وكان الإمام الغزالي كما يقولون كان فيلسوفا حينما رد على الفلاسفة، فرضي الله عن الإمام الغزالي الذي هو أعجوبة من أعجيب هذا الإسلام العظيم وعملاق من عمالقة الفكر الإنساني والعالمي. أسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والرضا.
0: آمين يا رب العالمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وبينا لماذا كرر الله أمر الطاعة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولماذا قال واحذروا، ولماذا قال فإن توليتم، أي عن الإيمان بما جاء به الرسول الذي بلغ عنا. فالرسول قد أخذ حظه، لأن المطلوب منه أن يبلغ، وقد بلغ، وبلاغه مبين واضح بين محيط مستوعب لكل أقضية الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب أول الأمر العقيدة، يطلب منا أن نؤمن بإله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال، ذلك هو الأمر الأول في العقيدة، وأن ننفي ما كان عليه العرب من الأنصاب ومن الأوثان والأصنام. كل ده يطلب منا إيمانا وعملا، إلا أن العمل قسمين، العمل في عمل إيجابي وفي عمل سلبي. عمل إيجابي يقول لك افعل كذا، إذا لم تكن تفعله، ويقول لك لا تفعل كذا إذا كنت تفعله. فأول مطلوب الإيمان في الإله الواحد طلب منا أن نكف عن عبادة الأوثان والأصنام. صحيح أنه طلب كف، مش طلب فعل، طلب فعل، إنما طلب ولا لا؟ هو طلب. لأن ما هو الطلب؟ الطلب أن تنشئ كلاما يطلب من مخاطبك أن يفعل شيئا لم يكن مفعولا وقت طلبه. فإذا قلت له ما تعبدش الأوثان، يبقى أنت برضو طلب ولا لا؟ بس طلب إيه؟ فعل ولا طلب كف؟ طلب كف، طلب كف. وبعد ذلك يقول لك مثلا صلي يزكي، يبقى ده طلب إيه؟ طلب فعل، طلب، إنما طلب ولا لا؟ فطلب الفعل يقال له أمر، وطلب الكف عن فعل يقال له نهي. أنت إذا نظرت إلى كل التكليفات تجد التكليفات لم تأتي في الإسلام مرة واحدة، وإنما جاءت على مدار 23 سنة. والإسلام أول ما جاء آمن به أناس، فإذا الذي آمن أولا لم يكن عنده من الأحكام إلا أحكام إيه؟ يسيرة. فكم بيأديه الإسلام عنده؟ هو هذا الإسلام عنده، هو هذا، أن يؤمن بالإله الواحد الأحد وما بلغه من إيه؟ من حكم. فإذا امتدت حياة واحد أطول، يبقى إسلام أنه يعمل إيه؟ يزود الأحكام اللي جت جديد. إنما الأولان اللي ما كانتش الأحكام دي في أيامه، الإسلام بتاعه كامل وتام ولا لأ؟ إذن فالتمام في الإسلام تمام إضافي، تمام في الإسلام إن اللي أدركه هو ده. إن شاء الله لم يدرك حكم واحد. إحنا قلنا مخيريق اليهودي، يقول عنه رسول الله مخيريق نعم يهود، مع أن مخيريق آمن وتنه طالع على المعركة وقتل، ما عمل أي حاجة، يبقى واخدها ولا مش واخدها؟ واخدها خلاص. هو جاء والإسلام له أحكام، إنما ليست عنده الفرصة التي يؤدي بها الأحكام إلا الجهاد. وعمل ولا ما عملوش؟ انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان حينما يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إيه؟ من شاء. هي دي إيه؟ دي اركان الاسلام. شوف اركان الايه. انما المسلم بالنسبة له اضافة لانه يمكن ما عندوش مال يبقى الركن ده سكت عنه انما مستسقط من الاسلام. ما يقدرش يحج يبقى الركن ده سكت عنه كمسلم انما مستسقط من الاسلام. فاركان الاسلام غير ايه اركان المسلم. يبقى المسلم هياخد من الاركان اللي ايه، يبقى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة دي ما فيش فيها كلام خلاص. انما مثلا اداء الزكاة ما فقير مش مستطيع يحج يبقى الركن ده من عنده ايه ساقط. الله. اذن فالاسلام قد يكون بالنسبة لاناس ادركوا الاسلام كله في 23 سنة واللي جم بعدهم يبقى واخد الاسلام بكل ايه بكل احكام. اللي عاش في الاسلام فترة بياخد من قضايا الاسلام ما عاصر عمره ويبقى ده الاسلام ولا لا. يدلك على ان المسلم لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ان المسلمين حينما نزلت مسألة الخمر افتكروا ناس من اخوانهم كانوا مسلمين وكانوا بيشربوا الايه الخمر. الله. وبيلعبوا الميسر. الله. وبعدين الحكم جه بعد ما انتقلوا فشغلوا. طب يا ترى دول حكمهم ايه؟ فشغلوا بهذه الايه فسألوا رسول الله. مما يدلك على ان المسلمين ايه. طب دوكا من ماتوا انتهوا بدهم يسألهم ويطمئنوا على اخوانهم اللي سبقوا الحكم كان موتهم قبل ما ينزل الايه الحكم. فانزل الله قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني ان كانوا شربوا خمر قبل كده قبل ما ينزل التحريم لا جناح عليهم. ليه؟ لان الاسلام بتاعهم كان مقصور على الاحكام اللي نزلت في عمرهم وما يقالش ان التاني هيزيد عنهم لان هو ده الاسلام بالنسبة لمين بالنسبة له. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب طعموا دي بنسمعها انها الطعام. قال لك لا. والكلام في الخمر شرب. والكلام في الخمر ايه شرب. ام قال لك لا ده القرآن جاب ان الشرب برضو يسمى طعام. ان الله مبتليكم بايه فمن شرب منه ومن لم يطعمه. يبقى برضو يقال في الماء ايه لان معنى طعام يعني ايه طعم في بؤك خلاص انتهت المسألة. يبقى ليس على الذين امنوا اول ما جه الاسلام هم امنوا ولا لا وعملوا الصالحات الافعال اللي فيها كف انتهوا عنها ما بيروحوش للاصنام. يبقى عملوا طلبات كف ولا لا. يمكن صحيح ما كانوش الصلاة جت مثلا ما فيش لسه. طيب على الاول الزكاه ما جاتش احكام ما جات الصيام احكامه ما جاتش ما عملوش. يبقى عملوا صالحات اللي هي ايه اللي كانت موجوده ولو كانت طلبه كفه. خلاص. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اسم فيما طعموا. يعني ان كانوا شربوا الخمر بقى ومش عارف ايه في الاول قبل التحريم يبقى ايه ما فيش حاجه. خلاص على الاول. امتي إذا ما اتقوا وآمنوا على الأول. طب اللي ماتوا دولي ما نقولش إذا ما اتقوا وآمنوا ده خلاص انتهوا مش كده ولا لا. نقول إذا ما اتقوا الله في التكاليف التي أنزلت حياتهم في التكاليف اللي إيه أنزلت حياتهم. إذا ما اتقوا وآمنوا. طب ده التقوى ما بتجيش إلا بعد الإيمان. التقوى ما بتجيش لان معنى التقوى امتثال الاوامر واجتناب الايه. طب دي ما يمكنش ما دام امر وناهي مكلف ومكلف يبقى في ايمان باله يكلف. يبقى التقوى وامنوا. قال لك الايمان له قمه. القمه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبعد ذلك اذا جاء حكم من الاحكام تؤمن به ايمانا خاصا تؤمن به ايمانا ايه. فكأن الذين اختلفوا أيزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. عملوا الخلاف بينهم وبين بعض ولا تنبهوش إلى حاجة إلى أن جهة الخلاف منفكة. أي إيمان تقول هو يزيد وينقص الإيمان بالله لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان بالأحكام التي ينزلها الله. كل ما تيجي آية نزداد إيمان، كل ما تيجي آية نزداد إيمان، إيمان به. وبعدين إن كنا في متعلقات التكليف نعملها، مش في متعلق نزلت الزكاة فآمنا بها خلاص. وبعدين كوني أأديها أو ما عنديش ما يأدي، ده موضوع آخر. فيه فرق بين أن تؤمن بها وأن تباشر عملها، وأن تباشر إيه؟ يبقى الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إلى الإيمان بالقمة وهو إيماننا بالله خلاص. اللي قالوا لا يزيد وينقص خدوا من آية إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى كل ما تنزل آية بتزود إيمانهم بالله ولا بما أنزل الله؟ يبقى إذن الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إلى الإيمان القمة اللي هو الإيمان بالله، لكن الإيمان بالآيات اللي تنزل نقول له أنا أؤمن بالزكاة وأؤمن بالصيام وأؤمن بالحج كل حاجة، إنما أعمله أو ما أعملوش إن كنت مستطيع أعمله مش مستطيع ما أعملوش. مفهوم الكلام ده؟ إذا ما دام تنزل سورة بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا، يقول الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون كل ما تنزل آية، مع أن كل ما نزلت آية تزيد التكليف، يزيد إيه؟ ومع ذلك يستبشرون. مش بيزعلوا لما تنزل آية ولا بتاع، لا، إيمان وإيه؟ ويستبشرون. يبقى إذا يصح لنا لما نيجي ناخد والعلماء يختلفوا على حاجة، ما يخص يقول لك العلماء مش متفقين على حاجة، العلماء تملي مختلفين على كل حاجة، مش هيقولوا كذا يقولوا كذا، نقول له يا سيدي الجهة منفكة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالله خلاص، آمنا بالله انتهينا، قضية ثابتة ما تطفوش لتناقش من جديد. إنما اللي بينزل ينزلوا لنا نؤمن بما أنزل ونفعله أو ما نفعلوش ده حسب استطاعتنا بقى. أولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا إيه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن في ثلاث مراحل، واحد أدرك حكم فاتقى الله وآمن وعمل صالحا وبعد ذلك انتقل، ما يبقاش فيه إيه؟ جناح. فإذا ما نزل حكم آخر برضو يعمل به إيه؟ برضو يآمن ويعمل، مش كده ولا لا؟ إذا نزل حكم ثالث يآمن ويعمل. إذن المسألة مسيرة لإيه؟ كلما نزل حكم يبقى يحصل في إيه؟ إيمان به وعمل صالح. جاء في الأخرى اللي هي آخر حاجة قال إيه؟ بل الألف الأولى آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. ثم اتقوا وآمنوا أي فيما يجد وينزل من جديد خلاص، ثم اتقوا وأحسنوا أي فيما يجد أيضا من جديد، كل فترة يأمن بها ما عليهمش جناح باللي قبله. إذا ما تأخر حكم عن واحد ومات قبله مش مسؤول عنه، إمتى؟ إذا ما آمن واتقى وعمل صالحا في دائرة الأحكام التي نزلت عنده. يلاحظ هنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى قال في الأولين إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا أي بما إيه يجد، ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا وأحسنوا معناه دي الأفلة الجميلة، لأن ما هو الإحسان؟ الإحسان له معنيين، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى بقى لما يخلص التكليف يبقى ليس لنا من زائد إلا أن نحسن في أداء التكاليف كأننا نرى الله. أن تعبد الله كأنك إيه؟ فإن لم تكن تراه. يبقى إذن المسألة نحن أعمار المسلمين في انتظار التكاليف، فكل عمر يناسب التكليف الذي نزل معاصرا له. فإذا ما آمن واتقى وعمل صالحا يبقى ما فيش عليه جناح، وبعدين جه حكم إيه؟ يبقى ينشئ إيمانا جديدا بالإيه؟ بالحكم، وبعد ذلك يعمل به مضموما إلى العمل بمين؟ الى العمل بما كان به بما كان موجودا اولا، وبعدين لما ينزل احكام تانية برضو يعمل بها. فاذا لم تنزل احكام يبقى اذا استوى الحكم كله واستوعب كل اخضية الحياة، يبقى الباقي اننا نعمل ايه بقى؟ نحسن. نحسن يعني نعمل ايه؟ نعبد ربنا كأننا ايه؟ نراه. فان لم نكن نراه فانه يرى، او نزيد من جنس ما فرض فوق ما فرض. نزيد من جنس ما فرض فوق اللي هي الايه؟ النوافذ. مش بس ما صدقني ان باب الاحكام النازله نقول خلاص هي بقى انتهت لحد كده، نقول له لا، انت بقى تقدر ايه؟ تجود وتعمل اعمال من جنس ما فرض بس زياده شويه من جنس ما. ولذلك قلنا هناك هنا في قول الحق سبحانه وتعالى في سوره الزاريات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. شوف التعليل، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك ايه؟ ايه وجه احسانهم؟ ايه يعني محسنين؟ المؤمن يقف عند ما كلفه الله به، والمحسن يزيد على ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله، ما يجيبش حاجة من عنده. ربنا فرض صلاة 5 نخليها 10، نخليها ايه 20، صوم شهر نخليه اكتر، زكي مثلا ب2.5% او بالعشرة او بربع العشرة، يبقى يزود، حج كم مثلا. الله، يبقى اذا المحسن هو الذي ايه؟ يزيد عما فرض الله عليه من جنس ما فرضه الله، اللي احنا بنقول بيتنفذ بايه. طب ليه بيبقى محسن؟ ليه؟ ام قال لك لانه بالتكاليف مش عملها وهو بده يؤدي بس، كانه عشق التكليف من الله وعرف منزلة ربه بالقرب منه، فوجد في ذاته أن الله كلفنا دون ما يستحق منا، فهو عمل إيه؟ زود القرب بتاعه. يبقى محسن ولا مش محسن؟ محسن. إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. ليه بقى؟ هات العلة بقى، التعليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله بالفرض أن لا نهجع إلا قليلا من الليل؟ لا، يبقى صلي العشاء ونام وبعدين بس يبقى صلي الصبح، حاضر نام شكر على كيف ده اللي فرض. انما بقى كون حل لك الجلوه مع الله، الخلوه مع الله، ده موضوع اخر. كانوا قليلا من الليل ما ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ما كلفنيش ربنا بالفرض انني اجي في السحر واستغفر، اللي حل له هذه المساله يبقى يعملها، مش كده ولا لا؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، لان حق معلوم دي تبقى ايه؟ الزكاة. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ثلاث اشياء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ودي ليست في التكليف الفردي، وبالاسحار هم، وفي اموالهم حق للسائل والحق، عملها ايه؟ حق للسائل والايه؟ ده حق، ده ليلزم نفسه بأدائه، ليلزم نفسه بإيه؟ بأدائه. ولو قال معلوم كانت تبقى الإيه ده؟ في صورة سأل سائل، هناك حق إيه؟ معلوم، تبقى للزكاة. إنما هنا بيتكلم في مقام مين؟ في مقام الإحسان. ولذلك نجد في آخر مرحلة هنا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات، ثم اتقوا وآمن، ثم اتقوا وأحسن. يبقى المرحلة الأخيرة بقى تحسن، بقى تزود من جنس إيه؟ فإذا يعني إذا كان التكليف لا يزال في دور الاستكمال، فكل حكم يأتي تستقبله بإيمان وعمل. وإذا انتهى التكاليف، ده اللي أدركوا بقى 23 سنة واستوت المسائل إيه؟ عندهم، نقول لهم يبقى أنتوا إيه؟ هيبقى عندكم زيادة بس من نوع تاني. إيه الزيادة اللي من نوع التاني؟ أن تكون من الإيه؟ أن تكون من الإيه؟ من المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ده انتقال لحكم جديد خالص. ليه؟ لأنه لما تكلم فيما أحله لنا أحلت لكم بهيمة العام وفيما حرم علينا من الميتة وكذا وبعدين حرم لنا علينا القمر وحرم المسجد وتكلم في المحرمات ابتدى يدينا محرمات من نوع خاص. ايه المحرمات اللي من نوع خاص؟ قال لك فيه شيء يحرم في كل زمان وفي كل مكان. احنا عندنا الفعل اي فعل من الافعال لازم له من زمن ولازم له من ايه؟ من مكان. فيه فعل مش في مكان، فيه فعل مش في زمان، يبقى لازم كل فعل ايه؟ ففيه تحريم في كل زمان وفي كل مكان. اشرب الخمر في ممنوعة في اي زمان وفي اي ميسر، في اي زمان وفي اي ازلام، في اي زمان وفي اي انصاب، في اي زمان وفي اي مكان على الأرض. لكن فيه اشياء تحرم في ازمنة خاصة او في امكنة خاصة. مثلا الفعل وعدم الفعل، يعني الفعل اللي مأمور به والفعل اللي بينهى عنه. احنا مثلا مأمورين بالصلاة نصلي، اللي بيتحكم في الصلاة الزمان ام المكان؟ الزمان. تصلي في زمانها في اي مكان. طب والصوم يتحكم فيه الزمان في اي مكان؟ على الاول. طب الحج يتحكم فيه زمانه ومكانه. طب العمرة يتحكم فيها ايه؟ المكان بس، انما الزمن في اي وقت. الله. اذا ففيه مرة يتحكم عنصر الزمان، وفيه مرة يتحكم عنصر المكان، وفيه مرة يتحكم عنصر الزمان والمكان. هنا هيتكلم عن نهي، بس نهي في ايه؟ في مكان خاص وفي زمان خاص. ازاي بقى؟ الصيد ده نروح نصطاد، احنا حرين نصطاد ولا لا؟

نهار له دخل في اي زمان. لكن ساعه ما تحرم ان كنت بتصطاد بره ما عندكش تقدر تصطاد هنا، يبقى الصيد حرم بره. انما هنا لا، ده اذا كنت انت اللي محرم، اذا كان الاحرام عندك وصف ليك. طب وان كان الحرم وصف للمكان؟ ام قال لك يبقى في الحرم وان لم تكن حاجة. عايزين بقى نفسر الحكاية دي. احنا عندنا الكعبة كويس، وبعدين حواليها المطاف، متخيلين ايه الكعبة وحواليها ايه المطاف. مش عايزين نمثل، دي الكعبة ودي المطاف حواليها اهو. وبعدين المسجد، المسجد اللي هو المكان اللي مبني له جدران محيطة بالايه بالمكان. احنا كنا قلنا زمان ان امة محمد عليه الصلاة والسلام تميزت بان كل الارض لها مسجد. تدركك الصلاة في اي حتة تقول الله اكبر وتصلي. كان زمان لازم يصلي في البيع او في البتاع بتاعتهم، انما امة محمد جعلت لها الارض ايه مسجدا وطهورا كمان. طيب فاذا فيه البيت الكعبة وفي حواليه الايه المطاف، وبعدين في حوالين الجدران اللي محدده مين المسجد. الله، ما دام الارض كلها مسجد شو معنى بتقول لي ده مسجد؟ ام قال لك لا، فيه مسجد اي تصح الصلاه فيه، انما مش مخصص للصلاه. وتقرا فيه علم وتعمل فيه مصنع وتزرع وتعمل كل حاجه. الله، اذا ففيه فرق بين مسجد تصح الصلاه فيه ويصح مزاوله الاعمال فيه. تبقى ببيتك وبعد ذلك ما مش قادر تروح تصلي في الجامع، تصلي في البيت ولا لا؟ يبقى المكان ده مسجد ولا لا؟ تصلي في الشارع مسجد ولا لا؟ مسجد يعني مكان للسجود. انما فيه مسجد الصلاحي وهو ما يحكر على انه ده بس مسجد، يبقى ده مسجد بالمكان، بقى مسجد بالايه بالمكان، مكان ده مسجد. اهو الكعبة وحواليها المطاف وحواليها المسجد الايه الحرام. بعد كده في دايرة تانية اسمها دايرة ايه الحرم. يعني تروح مثلا للتنعيم، تروح مثلا للجعرانة، تروح مثلا عند حد، تروح لعرفة، تلاقي دي اسمها حدود مين الحرم. وبعدين فيه دايرة اوسع كده المواقيت بتاعت الحج اللي هي من عند رابغ بالنسبة لي. يبقى كم دايرة دلوقتي؟ امسكها من الضيق الاول، الكعبة وحواليها المطاف، وبعدين المسجد، وبعدين حدود الحرم الثابتة، وبعدين المواقيت. المواقيت دي يبقى اللي بيحرم بالحج لما يجي عند المواقيت يبقى ما يصطادش، انما ما كانش محرم بالحج يصطاد ولا ما يصطادش؟ يصطاد. طب فإذا ذهب إلى أماكن الحرم، حدود الحرم، يقول لك ولو لم تكن حجا لا تصيد فيه. إذن عدم الصيد مطلوب منك في حدود الحرم وإن لم تكن حاجا، خلاص. لكن التانية اللي هي بتاع المواقيت الدائرة الواسعة، إن كنت حاجا يبقى ما تصطادش، إن كنت حاج يبقى إيه ما تصطادش. إحنا كنا زمان قلنا ان الحج دي رحلة وحيدة في الحياة الايمانية، يعني يكفي مرة ايه مرة واحدة. طيب لما بيجي حج هو في كل مكان مع نعمة المنعم، بعد ذلك يخرج بهذه الرحلة وقصده بيت ربنا، يبقى بيتحلل من كل النعمة دي اللي عامله له تميز عشان يبقوا سواء كلهم. السمة المشخصة للأشخاص، أول سمة هي ملابسهم، ده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس مش عارف عند الخياط الفلاني، دي السمة المميزة. يوم يخليهم بلباس واحد يكونون فيه متسائيه، يبقى خلينا عن هذه. يبقى أنت تركت النعمة كلها لأنك ذاهب إلى المنعم. بعد ذلك يريد الله أن يؤدبنا تأديبا إيمانيا مع الوجود كله. احنا قلنا زمان الوجود فيه ايه؟ اللي بيخدمنا جمال.

0: ونبات وحيوان مش كده؟ واحنا انسان اهو، يبقى الانسان سيد ايه؟ سيد. فالانسان السيد ده نصف المسألة بالنسبة له ونخليهم سواء، كلهم يبقوا في ملابس تكاد تكون واحدة، وكلهم شعث وكلهم غبر وكلهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك. اوه ادي صفينا المسألة ايه؟ التفاوت اللي في الانسان. خلاص. وبعدين نظرا لان الجنس اللي تحتنا ده اللي هو الحيوان، نقول انا عايز اعلمك الادب ويا الجنس اللي في خدمتك ده، اوعى تقرب له ولا تصطاده. وبعدين اعلمك الادب مع الزرع اللي تحت منه، ما احنا بنقول انسان وايه وحيوان ونبات، اوعى تقطع شجرة او تعمل اي حاجة. كن ايدي عمين، اولا كن جهنا عن نفسنا بانه سوى بيننا. اتصفت المسألة دي وبقت عبودية مستطرقة، كلنا عبيد. وبعدين تشوف بقى الجاهات المختلفة والمقادير المتباينة للناس والألقاب والمش عارف، بمجرد ما يطلعوا الحج يبقوا زي ايه؟ كلهم زي بعض. الله. وبعدين لما يروحوا بقى يقفوا بالكعبة، يقوم اللي يعني الغفير يشوف الوزير عمال يعيط، يقوم يقفش وهو بيعيط، يعرف انه بيجي هنا يصغر وهو يكبر، لان كلنا ايه؟ كلنا سواء. الله. يجي مع الحيوان يقول له ما تصيدش هنا، ما تصيدش، لانني عامل حته اسمها حرم امن دي دائما، ولو كنت غير حاج ما تقدرش تقرب على صيد فيه ولا تقدر تقرب على شجره. الله. لان اذا كان بيقول للانسان من دخله كان امنا، والله لازم اامن فيه الحيوان وامن فيه النبات كمان، ولا حد يقرب له. لكن الحته الثانيه بتاع المواقيت اللي جاي يحج بقى، اللي خارج من النعمه وجاي للمنعم، نقول له بقى لحد هنا، بنعوده علشان يدخل فين؟ يدخل في الحرم بقى عشان يشوف الحدود. فنقول له اوعى تصطاد، واوعى تقطع شجره، واوعى تعمل مش عارف ايه، واوعى تعمل ايه، واما تعمل ايه ده. وبعدين يدخل في الدايره الثانيه يلاقي مش هو بس ده اللي ما بيحجش كمان، وفي الحته الثانيه برضه موقفه كده. وبعدين يدخل المسجد، وبعدين يروح يطوف حوالين الايه؟ حوالين الكعبه. الا دلوقتي خلينا الانسان السيد ده وقف من هذا الوجود كله ذلك الموقف، الحيوان اللي بيخدمه والنبات اللي مش عارف ايه عمل ايه، كان من ناحيته خلاص. يبقى الحيوان خد له كرامته والنبات خد ايه؟ بقي ايه؟ بقي الجمال. نقوم نقول له تعالى بقى في حته الحجر ده انا عاملها لك كده اهو، وهي اللي تتحكم في خطاك وتلف حواليها كده سبعه شواط. شوف عمال بينفض طغيان الانسان، نفض طغيانه امام نفسه فتساوى مع الناس، ونفض طغيانه امام الجنس الاخر اللي هو الحيوان فقال له اوعى تقرب له، ونفض طغيانه مع النبات اوعى تقطعه. وبعدين بقي ان ينفض كبرياءه امام مين؟ والجماد ده نظرا لانه النبات له سيادة عليه لانه بيغذيه، والحيوان له سيادة عليه لانه بيغذيه، خد احظ حاجة. ليه؟ ام قال لك ده لازم تسلم عليه كده تروح لحد الحجر كده وتبوسه او تسلم عليه، وما قدرتش والزحمة ضغطتك على الاقل اعمل له كده. قال لا، للحجر علشان يعمل عليك استخطراق عبودية، بحيث انك انت خلاص ما عادش، واللي ما يروح يستلم الحجر ولا يبوسه يخيل انه حقه ما نفعش، ويقعد يكافئ علشان قال يروح يبوس الحجر. الله، يبوس الحجر ايه؟ ده ربنا نهانا عن، قال لك الحجريه ملهاش قيمه، انما الرب الحجر هو اللي قال لي، بدليل انه قال لي سلم على دي وارجم دي. يبقى الحجر له قيمه، ولذلك اللي بيقولك ده وثنيه يقول له تنيل على عينك وثنيه ايه؟ شوف الحكاية، ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه، والحالة واحدة، حجر واحد كان لما يجي ناحيته ويعظمه نقول له ابعد ده انت كافر، والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان. ليه؟ لان لك مراد نفسك، ده بنعظمه بمراد الله، بنعظمه بمراد مين؟ بمراد الله. فيجي يقول بقى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إيه الفرق بين تناله الإيد وتناله الرماح؟ اللي تناله الإيد ده يبقى عملية إيه؟ سهلة، وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطة والفراخ اللي لسه طالعة من البيضة والبيض، حاجة بإذن. والرماح يبقى بأقل مجهود نعمل الرمح كده يبقى. طب ليبلونكم ليه؟ قال لك فيه فرق بين أن يلح الإنسان على المعصية فيفعلها، وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على المعصية، يعني ما يكتلش نفسه عشان يعمل معصية، إنما قد تقع عليه المعصية. ففيه واحد وإن وقعت عليه المعصية ميسرة برضه ما يعملهاش. يوم ربنا لما يحب ربنا إيمانيا يقول أنتوا بقيتوا كويسين لا تلحون على المعصية، فأنا حبتليكم كده أشوف لما المعصية تيجي لكم كده لحدكم برضو تعملوها ولا ما تعملوهاش؟ فإن كان إيمانكم قوي برضو ما تعملوهاش. فأنا حبتليكم بشيء من الصيد الذي حرمته عليه، حبتليكم بيه بإن أجعله في متناول إيه؟ يترمي عليكم كده. في الحديبية بقى يتعجبوا الصيد والبتاع يجوا عليهم كده يرموا، مع إنهم بيفروا، اللي بينصاد ده بيفر ولا ما يفرش؟ يوم هم يجي يترموا عليهم كده، الله قال انا ببتليكم بقى اشوفكم انتوا صحيح ما عنتوش بتلحوا على المعصيه، لكن اذا وقعت عليكم المعصيه عايز اديكم مناعه في ان المعصيه وان وقعت عليكم برضو تبقوا ايه؟ ما تقولوش ده ميسره وسهله ومش عارف ايه، تبقوا مناعه. لابلونكم اي لا يختبرنكم، واحنا قلنا الابتلاء مش مذموم في ذاته، انما المذموم في الغايه من الابتلاء، لان الابتلاء اختبار. طب يفرض ان واحد نجح يبقى الابتلاء وحش؟ انما وحش على مين؟ على اللي يسقط. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد. قال انا مش هبتليكم يعني بحاجه كبيره قوي كده، يعني ده بشيء بسيط من الايه؟ من الصيد، عشان اعودكم ان انتم كما انكم لا تحاولون ان تتهافتوا على المعصيه، اقول لكم وان تهافتت المعصيه عليكم يكون عندكم مناعه وتردوا. هعمل لكم ابتليكم بشيء من الصيد تناله ايه؟ يعني سهل الماخذ. ورماحكم ليعلم الله، يا سلام سبحان الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله، ليعلم بقى ربنا ابتلى بشيء من الصيد تناله ايديهم ورماحهم علشان يعلم من يخافه. طب ما هو ربنا عالم، ربنا عالم من يخاف قبل أن يحدث. أم قال لك لا، فرق بين علم وعلم. فيه علم يكون حجة على الناس، وعلم صحيح ما يتخلفش وحيحصل، إنما مش حجة على الناس. علم الله مش حجة على الناس يا سيدي، يمكن لما يقول لا ده انت لو ابتلتنا كنا ننجح، نقول لهم حنبتلكوا بالفعل عشان لما يحصل منكم كذا وكذا يبقى ايه؟ يبقى شهادة منكم انتم، يبقى العلم علم شهادة منكم انتم. تيجي مثلا زي ما قلنا سابقا ان يجي واحد مثلا يقول ايه؟ والله الولد الفلاني ده حي ايه؟ حيسقط السنة دي، لانه بيلعب طول السنة ولا بيلتفتش ومش عارف ايه وبتاعه ومش عارف ايه، ولذلك ابوه يقول الاحسن ما ندخلوش ايه؟ الامتحان، لان انا عارف انه بس حيدخل وهي ايه؟ بلاش رسوم الامتحان وبلاش الدوشه ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي. وبعدين ما يدخلش الواد الامتحان، يجي الواد ببجاحه تقول له لا انا لو دخلت الامتحان كنت انجح، يقوم يقول له طيب يا اخويا ادخل الامتحان. فلما يدخل الامتحان ويسقط يبقى الحكايه من جهته ولا لا؟ يقدر يردها؟ ففيه علم من الحق، انما ما يلزمش الحجه لنا. العلم اللي واقعي هو اللي يلزم الايه؟ هو اللي يلزم الحجة. يبقى يعلم علم الزام ايه؟ الزام. هو الا فهو عالم ان احنا هننجح او ما ننجحش، هو عالم من اول الامر. يبقى التجربة مش عايزة عشان يعلم، لا تجربة من عايزة عشان ايه؟ يبقى العلم من جهتنا حجة علينا، ما يقولوش والله انت لو اختبرتنا كنا ننجح، نقول له لا يا سيدي نختبر، وبعد ذلك لما ما ينجحش يقول له ايه بقى رايك بقى، بعلمي ولا بعملك؟ يبقى بعملك. ليعلم الله من يخافه بالايه؟ بالغيب. ودي ابتلاءات حصلت في النبوات كتير. ما احنا مش قلنا زمان ان الله ابتلى اليهود بيوم السبت، هو حرم عليهم الايه؟ الصيد في يوم ايه؟ السبت. وبعدين حب بقى يشوف التحريم ده يعني كده، فجعل الحيتان تلح عليهم. شوف بقى، شوف النحرة بقى متحرم عليهم الصيد يوم السبت، وبعدين يبصوا للبحر يلاقوا ضفاف الحيتان واسربها جايه شراعا على الماء، قال شراعا يعني شكب على الماء. شوف بقى تطلع اللسان بقى. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. شوف الابتلاء بقى، يبقى ما بيجيش الا يوم ايه؟ يوم السبت. فقال لهم ما نشوف بقى مين اللي هيستمع الكلام رغم ان الحيتان ايه؟ يقوم هم يعملوا ايه؟ احتيال. يعملوا ايه في الاحتيال؟ يعملوا حتت كده، هو يخلي الحيتان لما تدخل تدخل في المية، وبعدين عامل لها سدة من بره كده بحيث لما تدخل ما تخرجش. وبعدين يجوا بقى في غير ايام السبت يروحوا ياخدينها ايه وصيدنا. قال له طب ما هو انتم بعملكم الاول السطور، هو انتم بعملكم الاول ايه يعني؟ برضو حيلة اغبية، حيلة ايه؟ فربنا قال ايه؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم بسهولة يعني، ورمحكم بمجهود ايه؟ بمجهود ايه يسير. ليه؟ ليعلم الله علم ظهور وعلم حجة عليكم من يخافه بالايه؟ بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. احنا عرفنا اعتدى، قلنا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، نقول له هي المسائل مأمورات ولا نواهي؟ إن كانت مأمورات مأمور بها نقول حدودها يعني ما تتعدهاش، كيف عندها. إنما إن كانت نواهي نقول له إيه بقى؟ ما تقربهاش. ليه؟ لأن من حام حول الحمى يوشك إن إيه؟ أن يواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. برضو أنتم حرم يعني محرمين بالحج، يبقى من أول إيه؟ الميقات. مش محرمين بالحج يبقى من أول منطقة حدود الإيه؟ الحرم. يبقى منطقة حدود الحرم دي إيه؟ كلام إيه؟ نهاية. وإحنا قلنا بقى إن ساعة يجعل الله حرما في الزمان وحرما في المكان، قلنا دي عامل في يفيء إليه الناس من غرور عزة قوم على ذلة آخرين. يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيحاربهم والحروب دايما بينهم وبين بعض، فالحق سبحانه وتعالى يأتي احنا قلنا كل حدث له زمان وله ايه؟ وله مكان. يوم يأتي الحق في الزمان ويقول انا عملت 4 أشهر حرم. حرم يعني ما تقتلوش فيه. عملها ليه دي في الزمان؟ علشان اللي متعبين من الحرب ويخافوا على عزتهم انها تنكسر في انهم يمتنعوا عن الحرب، يقوم يعمل لهم الشهور المحرم فيها القتال عشان يجدوا حاجة يدروا فيه. يقولوا يا سلام لو ما كانش الشهر الحرام جه كنا قطعناه. اذا الشهر الحرام جه عشان يعمل ايه؟ دلوة. ولما يذوقوا لذة السلام ولذة الامن يمكن بنفسهم يستمروا في العملية. كذلك في المكان، كذلك في المكان. جه في مكان وقال برضه ما فيش فيه ايه؟ من دخله كان عمي ولا حد يتعرض لحد، الواحد يقابل قاتل ابوه ولا يتعرض برضه. عشان ايه؟ برضه عمل في عنصر الزمان عمل حرم وفي عنصر المكان عمل ايه؟ علشان ايه؟ علشان يحمي عزة الناس ان تنكسر امام ايه؟ امام غيرها. ويبقى كل واحد محمي مين؟ يقول لك مثلا 2 زعلانين ويا بعض وبعد ذلك ايه عايزين يصلحوا. اوعى تتصور ان فيه واحد يقدر يصلح 2 مش عايزين يصلحوا. انما الواحد ينجح في الصلح امتى؟ اذا كانوا هم ميالين يصلحوا بس يعني ايه عايزين دروا. يقول يا سلام اذا كانش فلان جالي لحد بيتي وكلمني والله ما كنت مصلح ابدا. طيب يا سيدي هل اهو ربنا عامل الاشهر الحرم والزمان الحرم عشان ايه؟ علشان الدروة دي. لما تيجي الدروة دي الناس ايه تتنفض عنها البغضاء وتتنفض عنها شوية ويرتاحوا شوية. لما يرتاحوا الاحكام تصدر عن ايه؟ عن روية وعن اناء وعن هدوء اعصاب وعن عدم غضب. فبقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم.
1: والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله

فاصبر إن وعد الله حق

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

أفلا تبصرون أم أنا خير

ولله ملك السماوات والأرض

أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن

الأمر. والله يعلم إسرارهم

والله يعلم أعمالكم ولنبلو

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تحدثنا عن أهداف التربية الإسلامية، تربية الأولاد في الإسلام، وبينت أن مضامين التربية الإسلامية التربية الأخلاقية والإيمانية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والجنسية. وبدأنا قبل درسين في سلسلة جديدة حول وسائل التربية، فتحدثت في درس سابق عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القدوة، وكنت قبلها قد ذكرت أنماطا من قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم ننتقل إلى وسيلة فعالة من وسائل تربية الأولاد في الإسلام، إنها التربية بالعادة. العادات مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أكبر معين لأي أب ولأي معلم أن فطرة الإنسان متوافقة تماما مع منهج الله. يعني أنت لا ترتاح إلا إذا أطعت الله، لا ترتاح إلا إذا كنت صادقا، لا ترتاح إلا إذا كنت أمينا، لا ترتاح إلا إذا كنت محسنا، لا ترتاح إلا إذا كنت منصفا. فطرة الإنسان جبلته، برمجته، توليفه، خصائصه متوافقة تماما مع منهج الله. الإنسان حينما يتوب إلى الله يجد نفسه، ينسجم مع نفسه، ينسجم مع الكون، ينسجم مع كل المخلوقات. فطرة الله التي فطر الناس عليها، طبعا قبل هذه الكلمات: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي أن تقيم وجهك للدين حنيفا، أن تشد بكل طاقاتك إلى الله. هذا العمل يتوافق مع فطرتك ومع جبلتك ومع خصائصك ومع فطرتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. هكذا مصمم، تحب العدل، الصبغة أن تكون عادلا، أما الفطرة أن تحب العدل. أن تحب العدل شيء، وأن تكون عادلا شيء آخر. أن تحب الرحيم شيء، وأن تكون رحيما شيئا آخر. حينما تتصل بالله تكون رحيما، أما حينما تولد تولد على حب الرحمة. لذلك اجمع 1000 إنسان من شتى المشارب والمذاهب والاتجاهات والالتزام، أسمعهم قصة فيها رحمة، كلهم يتأثرون، كلهم يحبون هذا الكلام. لذلك كل مولود يولد على الفطرة صفحة بيضاء، لا خير فيها ولا شر، إلا أنها مبرمجة على حب الخير، على حب العدل، على حب الرحمة، على حب الإنصاف. لذلك الإنسان حينما لا ينصف يشعر بكآبة، حينما لا يرحم يشعر بصغار. وأكبر مرض في العالم الآن مرض الكآبة، لأن الناس خرجوا عن فطرتهم، خرجوا عن مبادئ فطرتهم، عذبتهم أنفسهم. هلأ إيتي بأرقى سيارة مصنوعة في أرقى بلد بالعالم، أحدث موديل، أعلى مواصفات. الآن في مركبات قريب 25 مليون حق، امشي بها في طريق وعر لا تحتمل، تفقد كل ميزاتها لأنها مصممة للطريق المعبد. ارتفاع هيكل السيارة عن الأرض، طبيعة الضواغط، طبيعة المكابح، طبيعة المحرك، كلها مصممة لطريق معبد. فإن سرت بها في طريق معبد قطفت كل ثمارها وميزاتها، أما إذا سرت فيها في طريق وعر كسرتها ولم تفلح لا في سرعة ولا في راحة ولا في هدوء بال. أما الوعر يحتاج إلى مدرعة أو يحتاج إلى مجنزرة. فأنت مصمم أن تؤمن بالله، مصمم أن تكون صادقا أمينا عفيفا نافعا منصفا. هذا تمهيد أيها الأب أو أيها المعلم، أنت حينما تلفت نظر ابنك إلى قواعد الدين تلفته إلى طبيعته، تلفته إلى خصائصه، تلفته إلى برمجته، تلفته إلى توليفه، تلفته إلى طبيعته. لذلك الراحة النفسية التي يجدها المؤمن بعد أن يصطلح مع الله لا توصف. لماذا لا توصف؟ لأنه انسجم مع نفسه. صور تريد أن تفتح باب بالمطرقة، تحتاج إلى جهد كبير ومضني وأصوات وإقلاق وإزعاج، أما هذا الباب مصمم أن يفتح بمفتاح صغير. إن كان معك هذا المفتاح بنعومة، بيسر، بلا صوت، بلا ضجيج، بلا شكوى الجيران، تفتح الباب وتدخل. فأنت حينما تعود إلى دينك تعود إلى فطرتك، حينما تعود إلى دينك تعود إلى طبيعتك، إلى ما فطرك الله عليه. إذن أكبر عامل يعين المعلم والأب على تربية ابنه أن الإنسان في أصل فطرته حينما يولد يولد على الفطرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. كل يوم لو تصدق بصاع من بر لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع. لأنه تأديب الابن يقطف ثماره المجتمع كله. قبل فترة جاء طفل من طرف إنسان يحمل ألبسة، أعطيته الحساب، بعد دقيقة طرق الباب ثانية، قال لي في خطأ زايدين 400 ليرة، أنا في 500 ظنيتها 100. أكبرته إكبار، أكرمته إكرام، شيء جميل أنه طفل في خطأ ب 400 ليرة عاد وطرق الباب ودفع الباقي. فأنت لما بتربي ابنك على الأمانة والصدق بتكون قدمت خدمة للمجتمع بأكمله. هؤلاء الذين يسرقون يسببون متاعب في المجتمع، هؤلاء الذين ينحرفون، هؤلاء الذين يعتدون يسببون متاعب لمجموع الناس. أما حينما تربي ابنا صالحا لعل أي إنسان عامله يقول جزى الله أباه على هذه التربية. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، رواه الترمذي. أكبر شيء بتقدمه لابنك أنه خلقه كريم، عنده حياء، عنده رحمة، عنده إنصاف. وفي حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى علم. ينبغي أن يكون الأب متعلما، ينبغي أن يكون الأب مؤمنا، ينبغي أن يكون الأب مستقيما، ينبغي أن يكون الأب متفرغا، ينبغي أن يقتطع من وقته الثمين وقتا لتربية أولاده. والله كنت البارحة في عقد، العريس سافر إلى أمريكا ليتابع تعليمه في الطب، أثنى عليه أكثر الخطباء، هو من إخواننا الكرام، فقلت لهم في كلمة ألقيتها، قلت لهم حينما كنت في أمريكا، قلت لإخوتنا المغتربين: لو جمعت أكبر ثروة في الأرض، وبلغت أعلى منصب في الأرض، ونلت أعلى درجة علمية في الأرض، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس أبدا. والمشكلة الأولى للإخوة المغتربين أولادهم. ونقلت لهم كلمة قالها بعض العلماء في مؤتمر عقد هناك في ديترويت، قال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلما لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. فقال لي أحدهم بعد أن انتهى الحفل، قال لي: أولادنا ليسوا مسلمين الآن، أنت تقول إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك، الابن الحالي ليس ملتزما ولا قانعا ولا معتزا بأمته ولا بدينه ولا بوطنه. أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. إذا التربية بالعادة، أنت معك بسموها سرعة ابتدائية، في معك دعم من الله عز وجل أن هذا الطفل الذي بين يديك فطرته سليمة، وفطرته تتوافق مع الدين، فطرته تتوافق مع خوفه من الله. أنت ما عليك إلا أن تصقل هذه الفطرة، أن تشحذ هذه الموهبة، أن تفجر هذه الطاقة. النقطة الدقيقة أخواننا، الدقيقة جدا وقد لا تصدق، العامل المؤثر الأول في حياة ابنك لست أنت، وليست الأم، وليس الأخ، إنه الصديق. فقبل أن تشرع في تربية أولادك يجب أن تعلم من هو صديق ابنك. في بعض التجارب أو الإحصاءات تبين أن الذي يتعلمه الابن من صديقه يزيد عن 60% من مجموع ما يتعلمه. الأب والأم والإخوة 40%، أما الصديق 60%. لذلك كيف عرف النبي هذه الحقيقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. على دين خليله، يجب أن تبحث عن أصدقاء ابنك كما تبحث عن ابنك، لأن أكبر مغذي في العادات والقيم والسلوك هو صديق ابنك. وحينما توفق إلى صديق لابنك في مستوى رفيع فقد ضمنت لابنك الاستقامة والسداد. قضية البيئة مهمة جدا، والبيئة في حديث رواه الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله، يعني 99 رقم مو صحيح، 100 أزبط، قتله. فقتله هيك قال النبي الكريم، فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم حقيقة، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. قال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. معناها وهذا كلام دقيق والحديث صحيح ومن أصح الصحيح في الصحاح، معنى ذلك أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا إذا كنت مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخطر شيء على الابن البيئة. أحياناً تجد ابن أخلاقه عالية جداً لأنه أهله وبيته وبيت عمه وبيت خالته أسرة منضبطة حتى بفروعها، فأينما ذهب ما في كلمة سيئة، ما في عمل في فحش، ما في تعليقات جنسية منحرفة، كل الكلام منضبط وفي أدب وفي حياء وما في اختلاط. وقد تجد طفل آخر عجيب، يعني يفعل المنكرات القبيحة وكأنه لا يفعل شيئا لأنه هكذا نشأ في بيئته. لذلك قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض قومك فإنها أرض سوء. وللحديث طويل تتمة، مغزاه هكذا، يعني ما لم تكن مع المؤمنين، ما لم تكن من رواد بيوت الله الحرام، ما لم يكن أصدقاؤك مؤمنين، ما لم يكن الذين تسهر معهم من أهل الصلاح، ما لم تكن نزهاتك مع المؤمنين، ما لم تكن مجالسك مع المؤمنين، ما لم تكن نزهاتك مع المؤمنين، الإنسان الفاسق والفاجر تماما كالفاكهة الفاسدة. ضع تفاحة فاسدة في كم كبير من التفاح، هذه التفاحة الواحدة الفاسدة يمكن أن تفسد كل من حولها. الجاحظ من كبار الأدباء له كتاب يذكر في هذا الكتاب نصيحة عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب إلى المعلم، قال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، وممكن أن نقول ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، ليكن إصلاح نفسك أول، أو ليكن أول ما تبدأ به إصلاح نفسك. قال فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم به. الأم والأب الموفقان في تربية أولادهما، الأم دائما تخوف أولادها بالأب، تجعل له هيبة. الأم الحمقاء تتطاول على زوجها أمام أولادها، لم يبقى في البيت من يهاب. أما الأم العاقلة ولو في خطأ من قبل زوجها تتهيب زوجها كثيرا أمام أولادها كي تحتمي وكي تتوعدهم به. أما إذا تطاولت عليه في حضرة أبنائه فقد وقعت مشكلة كبيرة. أتمنى والله أيها الإخوة أنه ما يكون في مشاحنة بين الزوجين أمام الأولاد، ولا يكون في مهاترات، ولا يكون في نوع من التطاول، لأنه هذا يفقد دور الأب والأم معا. فكلما كان الانسجام بين الأبوين أمام الأولاد رائعا كانت سلطة الأم والأب على أولادهما رائعة. بالمناسبة أيضا في آباء ما بينتبهوا، قد يعنف ابنه أمام أخواته البنات فيزأون به طوال الأسبوع، والأشد من هذا أن يعنف ابنه أمام أصدقائه، إنك تسحقه دون أن تدري. فالأولى ألا تعنفه لا أمام أخواته البنات ولا أمام أصدقائه، مهما يكن تعنيفك شديدا إن كان فيما بينك وبينه يقبله منك. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدهشنا برحماته وبإحسانه وبعفوه وعزته وكرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته، وأن يشرفنا جل جلاله بتحبيب خلقه في كلامه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. هذا اللقاء هو اللقاء التعريفي ببرنامج أحسن الحديث، وهذه الدفعة هي الدفعة التاسعة. شعرنا فيها على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقية سبب للرفعة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما رأيت صاحبا للقرآن إلا رق طبعه، ومن حفظه وحفظ هذه الصحبة رفع الله قدره، ومن عمل بمضمون هذه الصحبة صلح حاله. ما تلاهه محزون إلا انشرح صدره، وما تعلق به إنسان إلا وقد كفى الله همه وغمه. إذا أدخل الله سبحانه وتعالى صحبة القرآن قلبا خرجت الدنيا من ذاك القلب وظهرت على حقيقتها، وحطت السعادة رحالها في هذا القلب، ووضعت البركة أغصانها في ذلك القلب، فهنيئا لقلوب امتلأت وتشبعت وأزهرت بالقرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في إطلالته الجديدة سببا لأخذ القلوب إلى كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا وفي رواية فرحا. سؤالي دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عارفين الواحد لما بيعوز رزق محتاج رزق فبيرفع إيده يقولي، بيسأل الله بالاسم الذي يكون مناسب لهذا الطلب فيقول يا رزاق ارزقني، محتاج رحمة يقول يا رحمن ارحمني، محتاج هداية يقول يا هادي اهدني. لكن ما هو الطلب الذي نحتاج فيه كل أسماء الله الحسنى؟ يعلمنا النبي الطلب الوحيد اللي انت محتاج تسأل الله بكل أسمائه وصفاته هو أن القرآن يكون ربيع قلبك. واخدين بالكم؟ أسألك بكل اسم هو لك، أنا عاوز كل الأسماء. ليه؟ لأن الذي تكلم بهذا الكلام هو المتسمي بتلك الأسماء، فأنت محتاج كرم الرب جل وعلا من خلال القرآن، فمحتاج تدعوه باسم الكريم، محتاج المجد فتدعوه باسم المجيد، محتاج النور فتدعوه باسم النور، محتاج وهكذا. فكل اسم من أسماء الله سيعطيك شيء، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ويمكن لنا محاضرة قبل كده دائي غذائي ودوائي شرحت فيها الحديث ده، فممكن تراجعوها عشان الوقت. فاحنا كم زقت منها؟ في يوم من الأيام عوف بن مالك بيحكي لنا قصة جميلة قوي. طبعا هدف اللقاء ده ان احنا نعرفكم ايه هو برنامج احسن الحديث، ايه مستوياته، ايه مخرجاته، ما الذي نتمنى ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيه. فاحنا ان شاء الله اليوم بنتكلم في الموضوع دوت للي منكم محتاج يعني يرتب افكاره. بيقول لنا عوف رضي الله عنه: كنا في دار ابي موسى الاشعري مع نفر من اصحاب عبد الله ابن مسعود، وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله، عبد الله بن مسعود قام كده وراح مشوار، فقال أبو مسعود صحابي بيقول عن ابن مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. الله أكبر. إيه رأيك في التزكية دي؟ بيقول أنا ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم سب بعد حد أعلم بكتاب الله من الرجل ده. شفتوا الجمال، شفتوا الشرف، هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد. فأبو موسى الأشعري بيعلق على الكلام ده بيقول إيه بقى: أما لئن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. يا الله، والله العظيم يا جماعة الأثر ده رهيب. أبو موسى بيقول السبب إيه؟ السبب إن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يشهد إذا غبنا. إحنا بنكون غايبين عن مجالس الخير، مجالس القرآن، حلقات القرآن، مجالس النور، مجالس الذكر المبارك، مجالس الشفاء، مجالس المجد، كنا بنغيب، شغلتنا بقى الأسواق وشغلنا حاجات كتير. لكن ابن مسعود إيه السر اللي وصله هنا؟ كان يشهد إذا غبنا. أنا عاوز ده شعار حضرتك وشعار حضرتك: أشهد إذا غاب الناس. لما الناس يبدأوا ينشغلوا بمواقع التواصل، ينشغلوا بالقيل والقال، وينشغلوا بكثرة السؤال، وينشغلوا بالمال، وينشغلوا بكل هذه الأمور، أنت ابدأ يكون شعارك أشهد إذا غاب الناس، إنك تشهد مثل هذه المجالس، تشهد إن مجال الناس انصرفت عن القرآن بترجع له في رمضان، تبقى رمضان شعارك أشهد إذا غاب الناس. يبقى أنا طول السنة أنا شاهد وموجود. الناس غابت، غابت عن مجالس التفسير ومجالس صحبة القرآن ومجالس الانشغال بهذه المعاني الإيمانية والمعاني الراقية. أنا شعاري كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. صدقني أنت لما بتغيب عن المجالس دي، ده ما كانش قرارك، ده كان قدر قضاه الله فيك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اوعى تكون فاكر أنك بعيد عن المصحف عشان ده كان قرار منك، لا، هذا كان قدر قدره الله فيك. لماذا؟ لأن أنت اللي بعدت. فأوعى تقول أنا تركت قراءة القرآن، لا، قول أنا تركت عن القرآن، أنا بعدت عن القرآن. المعنى ده مهم جدا. هذا الطريق لن نستطيع أن نستمتع فيه إلا إذا كنا متلذذين. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بيقول: من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة. فيطلع عثمان رضي الله عنه يتصدق بمئة من الإبل بما تحمله هذه الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب مين يجهز الجيش وليه الجنة؟ عثمان بن عفان برضو يروح طالع ويقول: يا رسول الله علي مئة من الإبل، برضو علي مئة تانية. فيجي في المرة الثالثة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، فعثمان بن عفان يقول إيه: يا رسول الله علي مئة من الإبل، طب في مئة كمان. يبقى هو طلع كام دلوقتي؟ تصدق بكام؟ بتلتميت جمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كفا بكف وقال: ما ضر عثمان بعد اليوم. عثمان في الوقت ده المفترض يعمل ايه؟ وكل عثماني مفترض يعمل ايه؟ يشكر ربنا وخلاص، صح؟ لا، عثمان علم ان الشكر لابد ان يكون ببذل. قال: يا رسول الله ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة، فتصدق بايه؟ اتم الالف، وصلهم لالف، خلاص وصلهم 300-930 وأكمل للألف 70 من الخيل. هنا إيه اللي خلاه يعمل كده؟ هو شعار واحد يا جماعة، هو كان متلذذ بالعطاء. القصة مش قصة إن هو كان ياخد صك بدخول الجنة وخلاص، ما خد الجايزة، لكن إيه اللي خلاه يكمل في الإنتاج والبذل؟ أنه متلذذ. احنا لازم نكون عندنا الشعور ده، انك بتدخل برامج زي دي انت متلذذ، مش جاي متضايق وفاصل وعرقان والدنيا حر ومتضايق وبقعد مصدع ومش طايق اللي حواليك. ايه يا حبيبي في ايه؟ صدقني لن تكون منتجا في صحبة القرآن إلا بعدما تكون متلذذا. عبد الرحمن بن عوف داخل المدينة مع في جمال 700، داخل ب700 جمل المدينة، فالسيدة عائشة تقول: ما أجمل هذا لو كان لله. فيقول هو لله. كان ممكن يطلع 50-60-70، إيه اللي خلاه طلع كله؟ متلذذ. هو متلذذ. عكاشة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث إن في 70,000 هيخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. عمل إيه بقى؟ نام؟ لا، ظل يبذل حتى مات شهيدا. إيه اللي خلى الثلاثة دول يعملوا كده؟ هو المعنى اللي أنا عاوز حضراتكم يكون ده شعار ليكم في حياتكم كلكم وفي البرنامج خاصة: لن تكون منتجا حتى تكون متلذذا. تعرفش تشتغل في شغل، تعرفش تشتغل في حلقة في بذل دين الله إلا وانت عندك المعنى ده. لازم تكون متلذذ، لازم تبقى حاسس بالحس بيه. جبير بن مطعم في يوم من الأيام في مساء مشهود كده، الجبير بن مطعم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلش أنا عارف إن الحاجات كتير من اللي أنا بقولها حضراتكم عارفينها، بس ممكن تيجي على نفسك وتيجي على نفسك تعمل نفسك كأنك مش عارفها، وحاول تسمعها بأذن مختلفة، بأذن كأنك أول مرة تسمع الكلام ده، لعل الله يرى من قلبك شيء فيعطيك أشياء. فالجبير رضي الله عنه سمع النبي يقرأ القرآن. الجبير كان في الوقت ده راجل مش مسلم، ورايح المدينة جاي من مكة بعد بدر عشان يدفع وياخد ابنه المأسور، فهو راجل كافر وجاي مشحون كفر وحقد واحتقان. فسبحان الله، فلما أرخى أذنيه لصوت السماء فذهل وسقط في الحيرة. قوة النص جذبته جدا لدرجة أنه تصلب مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه في صلاة المغرب بيقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وقرأ النبي: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا إيه اللي حصل؟ خارت قوة الجبير وقال الجملة العامرة بسحر اللحظة: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري بيقولك كاد قلبي أن يطير، قلبي كان هيطلع منه. كان في مستشرق بيقول كلمة مهمة قوي، بيقول إيه المستشرق ده؟ بيقول: عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربية فكأنما أستمع إلى نبضات قلبي. أنا عاوزك وإنت بتسمع كلام جبير تسأل نفسك: ما الذي سمعه جبير عشان يوصل بيه الوجل للمبلغ ده؟ إن يقول كده: كاد قلبي أن يطير، قلبي هيطير مني هيتخلع. إيه اللي جعل قلب هذا القرشي الصلب النيوش أن ينتزع من بين أضلعه؟ اللي وقع في روعه حتى يقول ما قال: أكاد أن يكون لي وعد معكم أن كلمة الجبير ستكون كلمة كل جبير يحضر معنا هذا البرنامج. كتير منكم بإذن ربي هيقول في يوم من الأيام: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لا أقول ذلك ثقة في البرنامج، لكن ثقة في تأثير كلام ربي عليكم. ده أمر خلصان خلصان، مفيش شك في كده. دي حلاوة يا جماعة ما زالت تنزل. في واحد شاف رؤية. إيه هي الرؤية ديت؟ هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة، يعني سحابة، تنظف السمن والعسل، يعني قاعدة بتنزل سمن وعسل، فأرى الناس يتكففون منها، يعني كل واحد مدد كفه كده وبياخد عسل بقى وسمن، فالمستكثر والمستقل، يعني ناس تاخد كتير وناس تاخد قليل. فأبو بكر لما سمع الرؤية والرجل بيحكيها للنبي فقال: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. ممكن رسول الله تسيبني أنا أقول تفسيري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبرها، طب قولها. قال: أما الظلة، السحابة دي الإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن. يا سلام، بيقول له اللي نازل ده القرآن، الحلاوة دي القرآن، السمن والعسل ده القرآن، فحلاوته تنطف، قعد حلاوته تنزل تنزل تنزل تنزل. وعما تروح بقى تشوف العلماء بيقولوا ليه السمن والعسل وارتبطهم بالقرآن تلاقي لا عجب، بس عشان مفيش وقت ممكن بقى جوه البرنامج نحكي الكلام ده. والمستكثر من القرآن والمستقل. فالسؤال: هل ما زالت حلاوته بتنزل عندك برضو؟ ايه نصيبك من الجمال ده؟ سبحان الله، كنت بقرأ في الأوصاف الإلهية للقرآن، ولينا محاضرة بالمناسبة في الباب ده. الشريحة اللي قدامكم ديت محتاجة فعلا بدون مبالغة ولا اللي أنا أكبر الموضوع، محتاجة 3 لقاءات. بس أنا هشاور لمعنى كده 3-4 دقايق، وكده كده عندنا محاضرة في المستوى إن شاء الله الأول عن وصف القرآن للقرآن. ليه؟ لأن أفضل من تكلم عن القرآن وأثنى عليه ومدحه ووصفه المتكلم به، وهو الرب جل وعلا. لما تشوف القرآن وربنا سبحانه وتعالى بيوصف القرآن ويقول إنه لقرآن كريم، الجماعة الحفاظ عارفين إنه لقرآن كريم جت في سورة إيه؟ إنه لقرآن كريم. وإنه لقرآن كريم الواقعة، الواقعة ذكرت في البداية أصناف الناس، هيبقى 3 أصناف، في ناس سابقين وفي أهل اليمين وفي أهل الشمال. وكأنك ستعرف حاجتين في الموضع ده، أول حاجة يوم الواقعة هتعرف قد إن القرآن ده أكرم أصحابه وأكرم السابقين على حسب سبقهم مع القرآن، وأكرم أهل اليمين على حسب قربهم من ليه القرآن، وأهل الشمال ضعوا ليه لما سابوا كرمه، واخدين بالكم؟ فيوم الواقعة هيظهر الأثر ده. وانت في الدنيا لو عاوز تكون من السابقين امسك القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بالكريم، وسبحان الله الوصف ده يا جماعة من أبرك وأجمل وأرق ألفاظ القرآن، من أجمل الأوصاف. ليه؟ لأن خلينا علق على وصفين 3 كده بسرعة. من أجمل ما في المعنى أن القرآن كريم مش فقط أنه هو كلام عظيم المصدر والعظيم الأثر، لا يا جماعة، إن هو مش بيدي القارئ المعلومة بس، هو بيعطيه إعادة تشكيل، إعادة ترتيب لقلبه، بيهذب الفوضى اللي جواه. واخدين بالكم؟ الكرم بتاعه فياض، بيلامس العبد كل مرة على نحو جديد، كل مرة كرم جديد. الكريم من البشر من الخلق إذا أعطى أغناك عن السؤال، صح؟ لما بيكريم بقى وبيغنيك عن السؤال يقول لك لا خلاص أغناني، ولما بيكرمك بيصون وجهك إنك تتذل لحد، ولما بيحسن ليك بيخرجك من المجلس وإنت أكثر يعني حاسس بالعز، صح؟ القرآن ولله المثل الأعلى كذلك وأبرك من ذلك، لما بيدخل القلب بحق بيكرمه، فبيغنيه عن كل المناهج الأرضية، بيغنيه عن ذل التعلق بغير ربنا، بيغنيه عن بعثرة المناهج والمعايير الأرضية. واخدين بالكم؟ ومن كرم القرآن إن سبحان الله، وده كرم عجيب قوي، إن لا يكشف لك المعاني دفعة واحدة. ليه؟ قال لك رحمة بك، يعطيك من النور بقدر ما تحتمل، يعطيك من النور بقدر ما تحتمل أنت. ده كرم. ليه؟ بيفتح لك من الفهم بقدر ما نضج على حسب النضج اللي جواك. فكأن كرمه مش في كثرة العطاء بس، بل في حكمة عطائه أيضا، فيعطيك في الوقت اللي ينفعك وبالمقدار اللي ينفعك وبالوجه اللي ما يفتنكش، اللي ما يبقاش فيه فتنة ليك. ومن جمال وصف القرآن سبحانه وتعالى أن ربنا يصفه بالكرم، أن ربنا لما وصف القرآن بأنه كريم، طب هو علاقة ده بأحسن حديث؟ أحسن حديث هدفه أنك تدور على نصيبك من الجمال ده إيه، وأنك تعيش الجمال ده. هدفنا أن الكلام اللي أنا بقوله ده ما يبقاش معلومة، يبقى علاقة. لأن ربنا لما عرفنا أن القرآن أنه هو كريم، ده مش من جهة الحقيقة وبس، لا ده من جهة العلاقة. يعني إيه اللي أنت هتجده لو أقبلت عليه؟ الكرم. ما الذي سيصنعه بك إذا سكنت إليه؟ الكرم. إيه طبيعة النور الذي نزل من عند الرب سبحانه وتعالى عشان يقود الإنسان في وحشة الأرض؟ الكرم ده. وسبحان الله مش بيديك معنى محدود، بيديك معنى لا حدود له، ده كرم من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الكريم يعني ضيافة، يقول لك فلان هيكرمنا وهيعزمنا، صح؟ ضيافة، ضيافة من الله هذا الكتاب. ومن كرم القرآن إنه لا يعطيك على قدر لفظك بل على قدر صدقك. فممكن في آية أنت تمر بيها سريع بس أنت صادق خلاص، وأنت بتمر بيها تجد سبحان الله ربنا يديك فتح لا يعطيه لغيرك. ليه؟ صدقك مختلف، إنك عندك نور حي جوه قلبك ربنا سبحانه وتعالى كرمك به. عشان كده من كرمه لا يحرمك خيره حتى لو قصر فهمك، يكرمك حتى لو فهمك ما اكتملش. مش بتلاقوا ناس كبيرة كده عجوزة بتخشع ويلين قلبها، وفي سكينة بتنزل عليهم، وفي يقين بيثبت فيهم، وفي دمعة كده تلاقيه بتغسل روحه من جوه. ليه؟ كأن القرآن من فرط الكرم لا يشترط ان هؤلاء يكون عندهم عقل يعني يفهم كل التفاصيل دي.
2: القرآن عظيم، لكن ربنا لما وصفه كريم ليه؟ عشان ما يخليش المؤمن يكتفي بإجلال القرآن، بل يحبه، حس كده بالطمأنينة. الكرم ده بيخليك دايما انت حاسس ايه؟ ان القرآن قريب منك. واخدين بالكم؟ صدقوني بقى، انت لو عشت بس وصف واحد، وصف واحد من اوصاف القرآن، والله العظيم هتروح في حتة تانية خالص. فلما ربنا يقولك انه لقرآن كريم، بتشعر ان الله ما بيعرفكش بكتاب عظيم بس، لا، بل بيديك وصف يفتح لك باب علاقة معاه، انك تدخل دخول المفتقر لكرمه، مش دخول المتفرج. واخدين بالكم؟ تبقى انت داخل تقصد الكتاب قصد من يعلم أن في هذا الكتاب من الغنى ما لا يوجد في سواه، ومن التزكية ما لا تصنعه كثرة التجارب والمناهج. ده يخليك بقى تدرك كويس أوي. ومن أجمل كرم القرآن، إن من كرم القرآن إنه مش بيفضح فقرك لما بتروح له، بيسترك بالهداية، مش بيكسرك لما بتروح له منكسر، بيجبرك بالمعنى، مش بيطردك لما بتجي له وانت مهموم وانت متضايق. ليه؟ لأنه كريم، كريم سبحانه وتعالى، سبحان من تكلم بهذا. وربنا يصفه برضو بالشفاء. أنا طبعا مش هشرح الكلام ده، خلينا في الشفاء والكرم بس. يعني لما نيجي نشوف سبحان الله، الشفاء من أرحم أوصاف القرآن وأشدها ملامسة لضعف الإنسان. لأن الإنسان يا جماعة مش كائن بيحتاج أن يتعلم بس، هو برضو كائن يوميا بيتكسر. عشان كده أنت بين السجدتين بتقول له واجبرني، كل يوم في كسر، فأنا محتاج إن يا رب تداويني، تداوي دماغي من أثار الباطل اللي قاعد يتشحن فيها، وتداوي قلبي من اللخبطة اللي جوه دي. فلما بتستحضر المعاني دي، لا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيخصك بقى خصوصيات مختلفة تماما، سواء في الكرم أو الشفاء. أنا سبحان الله، أنتوا عارفين اللي بيكرم حد مش بيفرق، صح؟ القرآن كده برضو من كرمه كل الداخلين بياخد على تفاوت الأحوال. العالم بيجد فيه من الاتساع ما يشغل عمره كله بيه، وتلاقي العلماء يقولوا يا ليتنا أعطينا القرآن عمرنا. العابد يجد فيه من الكرم، من الرقة والخوف والرجاء اللي يغذي قلبه. طب المبتلى يجد فيه مواطن المواساة والسكينة. المذنب يجد فيه أبواب الإنابة وعدم القنوط. الحيران يجد فيه معالم الطريق. المجاهد يجد فيه قوة الصبر. والمستضعف المظلوم يجد فيه وعد ربنا سبحانه وتعالى بالغلبة والنصرة. العائل بيجد فيه ما يثبت هذا العقل ويسريه. طب والغافل يجد اللي يوقظ هذا العقل. المقبل الجديد، المهتدي الجديد، يجد فيه اليد الذي تأخذ به برفق سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه هكذا. طب لما تروح بقى وتعيش بقى وصف كده، والله العظيم يا جماعة إن شاء الله في محاضرة أوصاف القرآن هنعيش عيشة مختلفة تماما بإذن الله. لما تمسك إن القرآن شفاء وتعيش معاه وتشوف بقى وتتتبع أثر الشفاء، وربنا سبحانه وتعالى بيشفيني من إيه، والله العظيم ده لو ما فيش من الشفاء إلا من لطائف هذا الباب. إن الشفاء القرآني مش بيلغي الألم، مش شرط كل مرة يلغي لك الألم، بل يعطيك الألم لكن يديك معنى مع الألم عشان الألم ده مش يقتلك. لأن بعض الجراح لا تزول من الوجود، بعض الفقد لن يعود، صح؟ فالقرآن يعمل إيه؟ الألم يكون زي اللمبة لكن مش منورة، فيتسر الكهرباء فيبدأ يحصل الإنارة. الشفاء بيعمل كده فينا، القرآن بيعمل فينا كده. أحيانا حاجات متلخبطة خالص، الكهرباء تمشي تنور، إحنا نصيبنا إيه من الجمال ده بقى؟ ده هدف أحسن حديث، إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في الإيه؟ في الباب. تخيل إن الجمال ده كله ما يبقاش جوه قلبك. تخيل إنك تصحى من النوم ما تلاقيش آل عمران والبقرة جوه في مصحفك. أنت مستحضر إنك تفتح المصحف تلاقيه فاضي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. تخيل إنك داخل تصلي بالناس مش لاقي الفتحة في قلبك، مش لاقي أي حاجة تقولها. أنا خايف عليك إنك تكون عايش بالمعنى ده، مش في الحروف بس، في المعاني. يجي لك بلاء مش لاقي حاجة جوه، مصحفك بتاع المعاني فاضي. يجي لك بلاء مصحفك فاضي، عندك ديون مصحفك فاضي. يا ربي يا رب، والله العظيم يا جماعة الواحد بيتحرج إحراج شديد جدا. عارفين أحد أسباب الإحراج ده إيه؟ إن تلاقي واحد بيحبك وخصك من دون الناس، وراح مديك مليون دولار وقال لك امسك دول خليهم معك، وانت لقيت نفسك مرة واحدة ماشي في الطريق فعطشان جدا وهتموت من العطش، وقاعد امال تبكي انك هتموت من العطش ومش عارف تحل مشكلتك. اللي اعطاك مليون دولار ده عم بيبصلك وهو يعلم ان اداك ده، كمية الاحراج اللي انت هتشوفها في الوقت ده هتبقى عاملة ازاي؟ كبيرة قوي. عارف ليه؟ لأنك كأنك بتقول له أنا مش عارف قيمة اللي أنت مدهولي، وأنه هو يخلص لي شربة المية اللي أنا عاوزها دي. إحنا كده ربنا مدينا أعظم هدية في الوجود، أعظم من كل الحضارات، أعظم من كل عالم الأشياء. وإحنا يجينا مرض، يجينا هموم، يجينا بلاء، يجينا لخبطة، يجيب لا مش عارف إيه، متلخبطين، مصحفنا فاضي من جوه، معاني الصحبة فاضية من جوه، فالتوتر بيزيد والقلق بيزيد والشيطان بيتمكن أكتر وأكتر وأكتر. الأزمة جت منين؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. ابتلينا بأثر هذه الآية. الآية دي بتقول يا محمد قل لهم لو ربنا شاء أنتوا مش هتسمعوا القرآن ولا هتاخدوا خيره. أوحش حاجة تخاف منها إن حلاوة القرآن تغادر صدرك ومعاني الصحبة تبعد عنك بحجج واهية، بحجج أنت عارف إن هي حجج، بتستعمل دروس القرآن بحجة إيه، وبتبعد عن القرآن بحجة أنا بدي دروس، أصلا أنا عندي حلقات. أطعم روحك، روحك قاعدة مال تصرخ أكتر من الهرة اللي كانت بتصرخ لما حبستها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. واحدة خدت قطة حبستها، لا سبتها تاكل برة ولا أكلتها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار عشان حبست قطة. طب واللي حبس روحه ومنعها جمال المصحف وجمال الوحي وجمال القيام بيه، القيام بيه قيام الليل وقيام النهار، قيام النهار إن يكون القرآن أنت ماشي بيه في حياتك. يا جماعة صاحب المنصب ماشي عكس اتجاه القبلة، عكس اتجاه السير، ومفايا مع ربيته ومش معاه نمر، ليه؟ عنده ثقة رهيبة في اللي معاه. اوعى تكون مستصغر اللي جواك، ان ربنا سبحانه وتعالى حباك بأعظم شيء في الوجود وانت شايفه قليل. بلاش تحبس نفسك الحبسة دي، روحك كل يوم بتصرخ وبتقول لك اطعمني. سبحان الله، اللي مش صاحب القرآن ده يا جماعة تعجب ليه، ازاي يغفل عن نور بين يديه يهدي للحياة كلها، ازاي قاعد مال يشكو الضياع وربنا انزل له خريطة الحياة، قاعد يطلب السكينة وكتاب ربنا بين ايده في السكينة. تعجب اللي مش مصاحب القرآن ده كيف تضيق بالدنيا، والقرآن في فسحة لكل قلب، بينهار تحت المحن والقرآن بيعلمه الثبات، بيخايف من بكرة والقرآن بيوعده وبيديه الوعد بالأمان، قاعد يسأل عن أجوبة الحياة وكلها كتبت بين السطور التي بين عينيه، قاعد بيبحث عن السعادة ما ليبحث عنها بعيد خالص عن نعمة الوحي وهنا عن وحي السماء، قاعد يرجو الجنة وهو مش قرأ طريقها اللي موجود في الكتاب اللي قدامه، لأنه النهار بيبكي من الوحدة ونفسه في الأنس، وكلام ربنا بيملأ القلب سكينة وأنس ودفء، وبيديله مؤانسة ومجالسة، بيتلو بلسانه دون أن ينصت له قلبه، أي عايش بلا هدف، والقرآن رسم له الغاية والطريق، بينسى كل مرة يقرأ فيها وربنا بيكلمه لغاية امتى؟ أطعم روحك ما استطعت. عشان كده يا جماعة للأسف شديد في ناس هي بعيدة والمصحف بين يديها، تلاقي النهاردة في ناس اكتفت ان القرآن زينة مش زاد، قاعد زينة يزين بيه صوته ويحل بيه الصوت وينشره على مواقع التواصل، ما عدناش بنفرق بين تلاوة التزيين وتلاوة التبيين. انت قاعد تقرأ تلاوة تزين بها صوتك ولا تلاوة تاخد منها البيان في حياتك؟ والبعض بيستعمل الآيات، تجد آيات بتستخدم للهوى مش للهدى، ده قاعد مال يدور على آيات اللي تشبع هواه، وده قاعد يدور على الآيات اللي يستعملها للبعد عن مراد مولاه، ويبقى القرآن وسيلة للجدال مش للتقوى. تلاقي ناس حافظ القرآن مش منورين، الناس دي ايه اللي تفاهم؟ تجد احيانا واحد حافظ القرآن بيكذب وبيظلم وبيخون، هو مقرئ لكن في ظلام دامس، نسأل الله العفو والعافية. عمى مقنع بثوب الحفظ، عشان كده اللهم لا تجعلني أعمى وإن كنت أقرأ. في ناس خلوا الحفظ جدار بيحجب عن الهداية، إزاي؟ خلى الحفظ هو الهدف الكبير وبس، فالهدف ده بقى حجاب ما عادش باب. ولذلك تجد النهاردة في ناس بتستعمل التعامل مع القرآن من أجل الدعم والانتشار والمال والمتابعين، والقرآن بقى وسيلة مش غاية. والله القرآن يعني أعلى وأجل إنك تلوث استعماله بهذه الأمور. حتى الانشغال بعلوم القرآن عن رسالة القرآن، حفظ متشابهات وتفصيل الناسخ والمنسوخ وأصول تفسير وحاجات، كل الكلام ده عشان إيه؟ بقينا بنتقن شكل الرسالة وننسى المرسل للرسالة. عشان كده الواحد بدأ ياخد باله النبي صلى الله عليه وسلم هيشتكي يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عاوزين نرجع للمصحف، مش مجرد مصحف، إنه طريق وجه، احنا بدون هنضيع يا جماعة، هموت. عاوزين نتقن، الاتقان انك مش تجمع القرآن في صدرك وخلاص، القرآن انك تسأل نفسك هذا القرآن جمع قلبك على الله؟ ايه قيمة انك تتقن مخارج الحروف وغابت عنك مخارج الرحمة ومخارج الهداية ومخارج السكينة؟ عاوزين نفوق. لو سألنا القرآن علاقتنا به، القرآن هيقول عننا ايه؟ غافل لا يتحاكم الي، ولا هيقول قارئ مجرد قارئ، ولا هيقول تلاء لكتاب الله، ولا هيقول حافظ، ولا هيقول مجرد دارس، ولا هيقول صاحب، ولا هيقول أهل، من أهل دي أهلي. المعاني دي كل واحد منكم يجاوب. أنا عارف أن أنت ممكن ما تحتاجش برنامج جديد، وعارف أن كتير منكم قرأ عشرات الكتب وعشرات الدروس وحفظ، ربما حفظ الكتير وربما دخل علوم قرآن، لكن خليني نسأل أنفسنا بصدق، هل أنت راضي عن علاقتك بالقرآن؟ أنت راضي؟ طب هل أنت بتشعر أنك قريب منه كما تتمنى؟ هل لما بينزل بيك أمر بترجع ليه؟ هل لما بتختلف عليك الطرق بتروح له عشان يتجده هادية؟ هل لما بتقرأ صورة بتشعر أنك دخلت جوه العالم بتاعها؟ هل أنت عارف إزاي تتدبر صح؟ هل بتعرف تستخرج الهداية صح؟ وبتتأكد أنك فاهم صح؟ هل اللي أنت بتاخده ده بتاخده وتبدأ يعني تغير بيه حياتك؟ هل ممكن تجلس مع إنسان وتفتح له باب مع القرآن؟ ولا هتقول زي اللي بيقول أنا بقرأه لكن لا أشعر أن أنا بعيش معاه، أنا بحفظه لكن أنا مش عارف إزاي أستخرج هداياته كما ينبغي، أنا بسمع دروس تفسير لكن مش عندي منهجية تدبر، أنا بقرأ تفسير لكن مش عارف أتعامل معها إزاي، عارف معلومات كتيرة عن القرآن لكن مش بتساءل أين أثره. لو أنت بتقول كده فالرحلة دي ليك، رحلة أحسن حديث، رحلة حين لا يعود القرآن كتابا نقرأه بل صاحبا نعيش وتعيش معه. الصحبة مش مجرد ان احنا نعرف القرآن، الصحبة ان احنا يصبح للقرآن حضور فينا، الصحبة مش مجرد معلومة، الصحبة علاقة يا جماعة، والعلاقة بتنمو، بتحتاج وقت وملازمة وصدق ومواقف بينك وبينه. ولذلك احسن حديث ما تبناش ان هو دورة كده يوم واثنين ويلا ننتهي، بس عشان هو مدته طويلة حوالي 17 شهر خلاص قسمناه ثلاث مراحل. في مرحلة شهرين ثلاثة دي تخليك تعرف الفكرة العامة والذوق. ليه؟ لأن القرآن لا يفتح لنفس مستعجلة. أنت مستعجل؟ لا خلاص توكل على الله روح. يا جماعة ده اللي عاوز ينجح في ثانوي بيقعد سنتين، وده الوقت نظام البكالوريا ثلاث سنين خلاص، اللي عاوز يدخل معهد خدمة اجتماعية بيقعد أربع سنين. عاوز تبني صحبة للقرآن في يومين ثلاثة؟ ليبقى دي قيمة القرآن جواك، يبقى دي قيمة الصحبة جواك. القرآن لا يفتح لنفس مستعجلة بل بالزيارة اليومية الصادقة. فدي رحلة وكل مرحلة لها روحها، كل مرحلة لها روحها. عاوزك ما تقوليش احنا هندرس ايه في البرنامج ده قبل ما تسألني ماذا سأصبح. هل سأصبح اكثر انسا بالقرآن، اكثر فهما للقرآن، اكثر ادبا مع القرآن، اكثر قدرة على تدبر القرآن، اكثر معرفة بكتب التفسير، اكثر قدرة على استخراج هداياته، أكثر قدرة على تحويله لحياة؟ لو الإجابة نعم فأنت ما بتدخلش دور، أنت بتدخل رحلة. على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي. فكرة أحسن حديث هي فكرة الصحبة، لأن احنا مش بنعاني دايما من قلة القرآن وقلة القرب منه لكن من قلة صحبته. القرآن ممكن يكون حاضر في يومك لكن مش حاضر في قلبك، بتقرأ كل يوم وبتقفل المصحف وبترجع لحياتك زي ما هي، بتمر بآيات عظيمة جدا لكن لا تمر الآيات بك، تسمع تفسير جميل وبتعجب به لكن تمضي الأيام ولا تعرف ما الذي تغير فيك من التفسير ده. ممكن تحفظ الصورة لكنك لا تعرف كيف تصنع علاقة معها. ممكن تحب القرآن حب صادق لكنك مش عارف إزاي تنقل الحب ده من الشعور للصحبة، ومن الصحبة للفهم، ومن الفهم للاستجابة. عشان كده دي كانت فكرة برنامج أحسن حديث. الفكرة مش إننا محتاجين برنامج نضيفه على عشرات البرامج اللي احنا بنسمعها وبنملى وقتنا، لا لا لا لا. أحسن حديث إحنا بنؤمن إن الإنسان بينه وبين القرآن رحلة، رحلة بتبدأ إنك يكون في اشتياق ليه، تبدأ بتلاوة، تتحول لأنس، لصحبة، الفهم، استجابة، حتى يصبح القرآن شيء من تكوين الإنسان نفسه. القرآن مش كتاب نريد إن إحنا ننتهي منه يا جماعة. كتير مننا بيتعامل مع القرآن كده، بمنطلق الإنجاز، خلصت الجزء، خلصت الخاتمة، حفظت الصورة، قرأت التفسير، حضرت دورة، ويقفل الملف. لا، هل القرآن مشروع نريد أن ننتهي منه أم صاحب نريد ألا نفارقه؟ إجابتك على السؤال ده هو مضمون أحسن حديث. أحسن الحديث هو بيجاوب على السؤال ده. لو أنت القرآن عندك مشروع تحتاج تنتهي منه فما انصحكش تدخل هذا البرنامج، لكن لو القرآن عندك صاحب تريد ألا تفارقه فأرجو من الله أن البرنامج ده يساعدك. البرنامج لا يريد أن يجعلك تقول في النهاية لقد أنهيت رحلتي مع برنامج أحسن الحديث، بل يريد أنك تقول لقد بدأت رحلتي مع أحسن الحديث. القرآن مش مرحلة في حياتك، القرآن ينبغي أن يعيد تشكيل حياتك. عشان كده ما تقولش انتهيت وأنهيت، لكن قول لقد بدأت. هي دي الحقيقة اللي احنا عاوزينكم تتشربوا فيها. إن شاء الله هتخرج من البرنامج ده، أرجو من الله أن تكون من أهل الله وخاصته، عندك وظيفة مع القرآن وعايش احتياج مع القرآن، عارف حاجتك، احتياجك، محتاج تتلوه. يا جماعة أنت زي ما بتحتاج تاكل وتشرب وتلبس وتنام، أنت محتاج، عندك احتياج، روحك محتاجة كده، الأكل بتاعها والشرب بتاعها أن هي تتلو القرآن، تتدبر القرآن، تتعلم القرآن، تحفظ القرآن، تخلو بالقرآن، تدمن النظر فيه. طب والصبح ليك وظيفة مع القرآن دي كده، أنت زي كده ما أكلت وبعدين رحت شغل، أنت دلوقتي خدت حاجتك، إيه وظيفتك؟ اتعلمه، تعلم غيرك، تبلغ دين الله، انك تنشر هذا الخير، تحبب الناس فيه، تنتصر لهذا الدين. عشان كده انت بالليل تتحدث مع الله وفي النهار تحدث الناس عن الله. فبالليل حديثي معه وبالنهار حديثي عنه، فبالليل ناشئة الليل، خلاص بقى في خلوة كده انا وهو، والصبح اكلمهم عنه. واخدين بالكم؟ هو ده اللي أرجو من الله تكون دي المخرجات. المخرجات إن تقول إني أرى ما لا ترون، إنك تخرج تقول كده. انتوا عارفين عكرمة رضي الله عنه لما نجا يوم بدر، فعما كان يجي يحلف كان هيتقتل، لو اتقتل كان هيبقى كافر، هو أسلم بعد كده فتح مكة، فكان دايما عم يجي يحلف يقول لا والذي نجاني يوم بدر. أنا أرجو من الله إنك تيجي في يوم الأيام تقول لا والذي نجاني لما دخلت برنامج أحسن حديث وبقيت مصاحب للقرآن، لا والذي نجاني من غفلتي، لا والذي نجاني وأحياني. تخرج من البرنامج ده كده تقول كنت تائها فوجدت نفسي بالقرآن، كنت فقيرا فأغناني الله بالقرآن، كنت كثيرا فجبرني الله بالقرآن، كنت ذليلا فأعزني الله بالقرآن، كنت وضيعا فرفعني الله بالقرآن. كفى بالقرآن غنى، كفى به نعيما لا يحصى. تعرفين اللي بيكون عنده عمى ألوان لما بتلبسه النظارة بيبدأ يشوف الألوان، بيبقى عامل ازاي، شكله عامل ازاي، بيكون زي الشاب ده بيجيله صعقة ادهاش، حاجة اول مرة يشوف. انتوا بتشوفوا الالوان كده اول مرة، يشوف الاخضر ويشوف الاصفر ويشوف الاحمر ويشوف الالوان، حياته بتتغير، حياته بتتغير. اول مرة يحط واحد ما بيسمعش ويكبه يسمعه في ودنه، اول مرة يسمع خطوات رجله، يسمع واحد بينادي اسمه، اول مرة يسمع اسمه، اول مرة يسمع صوته، أول مرة يسمع صوت أمه، صوت أبوه، إيه اللي بيحصل له؟ بيكتشف أسرار كبيرة جدا. والله العظيم إحنا مع القرآن المفترض نكون كده، حديقتنا مليئة بالأسرار. ندخل بقى بسرعة كده البرنامج ببساطة جديدة جدا، هو ثلاث مستويات، بنبدأ من القلب مع المستوى الأولاني. البرنامج ثلاث مستويات ماشي. المستوى الأولاني هي مستوى بنخاطب القلب، عاوزين نحرك القلب، اللي هو التشويق للصحبة. لازم انت تبقى عندك كده تشويق، نشوقك. التشويق نبدأ من القلب قبل ما نغرق في المصطلحات ونغرق بقى في التفاصيل. عاوزين نعيد اكتشاف السؤال، يعني ايه القرآن يبقى صاحب ليا؟ عاوزين نعيد شيء ربما افسدته العادة، دهشة اللقاء بالقرآن. عاوزين نرجع نشعر ان الكلام ده مش عادي، ان الكلام ده مش نص ادبي ولا كتاب تاريخ ولا مادة ثقافة، هذا كلام الله. فالشغف هيجي بالتعظيم والتحصيل على قدر التعظيم والتبجيل. فالبرنامج بيجعل من قيم الأساسية انك تعظم الوحي وتصحبه والاستجابة. فأول حاجة المرحلة الأولى وهي التشويق، ودي بتتقسم لمستويين هيجوا معنا بسرعة كده، الإيمان قبل القرآن والمجالسة والمؤانسة، وده مدته تقريبا من شهرين ونص لثلاث أشهر إن شاء الله. تيجي بعد كده المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت إيه؟ أريد أن أصاحب. المرحلة الثانية كيف أصاحب؟ أنا عاوز أصاحب القرآن، ده الأولى. طب كيف؟ تدخل بقى في المستوى الثاني بقى. المستوى الثاني كيف أصحب القرآن بطريق أعمق، منهجية مساني لصحبة القرآن، إزاي تصاحب الألفاظ، إزاي تصاحب المعنى، ثم الاستجابة والتطبيق. هنا يبدأ المشارك يكتسب أدوات حقيقية، إزاي يفهم الكلمة، إزاي يفهم التفسير، إزاي يفهم خصائص القرآن. مهم دي عدة السفر في الصحبة. تيجي المرحلة الثالثة بقى، إزاي تكون متمكن وممكن لغيرك، إنك تتأسس بقى إلى أن تصل لمرحلة الانتصار للقرآن. يصبح السؤال مش كيف أصحب القرآن، كيف أصبح أهلا لخدمة القرآن والدفاع عنه. خلاص بقى ما انت ارتقيت، رحت في حتة تانية. فالرحلة بتبدأ من القلب، وبعدين نروح للفهم، نتدبر، نستجيب، التمكين، إلى أن يصبح لك شيء تقدمه لكتاب الله. هتبدأ وانت بتسأل كيف أحب القرآن أكثر، وهتعدي على كيف أخدم القرآن، وهتصل بإذن الله إلى أنك تقول الحمد لله الذي شرفني بالدفاع عن القرآن ونشر صحبته. هتبدأ مجرد متلقي إلى مؤهل، مش مؤهل، مؤهل دي في الوسط، تبقى مؤهل لغيرك كمان. المستويات دي عبارة عن إيه؟ الإيمان قبل القرآن، بتاخد فيه بقى حديث القرآن عن القرآن، نقعد بقى جلسة كده نشرح الشريحة اللي كانت من شوية، يعني القرآن كريم، يعني القرآن مجيد، يعني القرآن ذكر مبارك، وأنا هستفيد أعمل إيه إن هو ذكر مبارك، يعني إن القرآن شفاء، طب بيشفيني من إيه وإزاي؟ خلاص؟ إزاي؟ هل بيشفي من الأمراض الحسية والمعنوية؟ هتعرف بقى، هتعرف إن القرآن يعني القرآن نور، وبينور لي إيه؟ وفي إيه؟ وليه؟ وأنا محتاج الكلام ده ولا لأ؟ حديث القرآن عن القرآن. تعريف القرآن بمن أنزل الكتاب، مين اللي أنزل الكتاب ده هنعرفه. بناء الوعي بالوحي، إزاي نبني الوحي، إزاي أعمل يكون ليه مشروع مع القرآن. ولينا محاضرة ماذا خسر العالم بالبعد عن القرآن، العالم ده خسر إيه لما بعد. أنا هقول لك سؤال، السؤال ده للأسف الشديد كتير مننا يقدر يجاوب عليه، بس ما يعرفش يجاوب على السؤال اللي مكتوب قدامكم. إيه هو السؤال اللي ممكن نجاوب عنه؟ لو فقدت أبوك وأمك وأولادك وزوجك، هتخسري ايه؟ عيب ان اجابة السؤال تكون حاضرة ومش عارفين يكون حاضر قدامكم ماذا سنخسر لو بعد عنا القرآن وابتعدنا عن القرآن. في المجالسة والمؤانسة ده الشغل بقى اللي هيخليك تبنت والقرآن، ده بقى اسمه، شفت اسمه ايه؟ المجالسة والمؤانسة. هتجالس من يؤنسك، هيبقى عندك شوية تشريفات كده وتكاليف هتاخدك في حتة خالص. شوف الصحابة كانوا بيتضايقوا من التخفيف، خلاص؟ فاحنا عاوزين بقى يا جماعة نكون فينا شبه، ما نتضايقش من التكاليف، وكل تكليف فيه تشريف إن شاء الله. المرحلة الثانية المنهجية بقى، المصاحبة، هنصاحب القرآن كلفظ، عاوزين نعرف أشكر أنا قل أعوذ برب الفلق، الجملة دي عاوز أفهمها، خلاص؟ عاوز أفهم ما يتعلق بها، فما يتعلق بها كتلاوة نقرأها إزاي؟ طب أنا لو عشان أقرأها كويس، طب لو عاوز أحفظها، واخدين بالكم؟ طب بقى ما يتعلق بإيه؟ بالأمور التجويدية الخاصة بيها، الحاجات دي كلها إن شاء الله نعرفها. طيب معانيها وإزاي أتدبرها، ده بقى في صحبة المعنى. طب الاستجابة، أنا فهمت كل ده، عاوز بقى أطبق الكلام ده، أطبقه إزاي؟ خاصة القرآن يهدي للتي هي أقوم، إزاي أعرض نفسي على القرآن وأطبق، إزاي يبقى فيه تجاوب بيني وبين القرآن. بعد كده ندخل المستوى الثالث، وهو مسألة مرحلة التأسيس والتمكين المنهج.

هنا الحلفان أيمان القرآن. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقسم والعصر، إيه سر القسم؟ الأيمان القرآن. الآيات اتختمت بأسماء الله الحسنى، ليه الآية دي اتختمت هنا؟ مقصد سورة كذا إيه؟ الفرق بين آية كذا وآية كذا؟ الفرق بين الرجاء والرغبة؟ الفرق بين الخشية والخوف؟ الفرق الحاجات الفروقات دي، كل ده إن شاء الله تستمتعوا به وتعيشوا فيه، وتعيشوا بقى لإعجاز القرآن والبلاغة القرآن ومتعة القرآن. هتعيشوا ليه الكفار كان يقولوا إنه يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلى عليه. بعد كده بقى آخر مساق الانتصار للقرآن، ازاي تنتصر للقرآن وتدافع عن القرآن وتجاوب على الشبهات اللي بتتقال حوالين القرآن، وازاي تستخدم أدوات حديثة زي الذكاء الاصطناعي في خدمة ونصرة القرآن. فده اللي نتمنى عشان ترزق حديث خيركم من تعلم القرآن وتعلمه. يا سلام، مين خيرنا؟ مين أفضل واحد فينا؟ من خيرنا يا رسول الله؟ قال لك من تعلم القرآن وعلم. احنا عاوزين نكون في الدايرة دي. ميزة هذا البرنامج اللي هيخليك بتعرف تعمل ان شاء الله مجالس قرآن، تقعد كده مع اسرتك وربنا سبحانه وتعالى يستعملك انك تدير مجلس قرآن في بيتك. اخر حاجة بختم بيها، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. حطك قدام حاجتين، في حقيقتين القرآن بيحطك قدامهم. هو النبأ ده عظيم قوي، لكن كتير من البشر معرض عنه، فاختار انك هتعيش مع العظمة ولا هتعيش مع الاعراض. برنامج احسن حديث ان شاء الله، اظن ان شاء الله باذن الله هيبدأ ينشر ليكم الاستمارة، ان كل عاوز يسجل يسجل. البرنامج ان شاء الله ثلاث مستويات، المستوى التمهيدي والمستوى الاول والتاني. فاسأل الله سبحانه وتعالى زي ما بتبذلوا لدنياكم تبذلوا لاخراكم وقت وجهد وتركيز وصحبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسددكم ويجعلكم من أهل الله وخاصته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي.

0: الفارس. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
5: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الذين تتابعوننا عبر أثير حسنى FM، حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا على مائدة القرآن، ونحن نتحاور حول آيات سورة يوسف برفقة أخوي عبد الله التميمي ومحمد عقل حفظهما الله وحفظكم. نحن نجلس مجلس تدبر نستعرض فيه الآيات، ننظر ما قاله المفسرون في معاني الآيات الأولية، وبعد ذلك نبني عليه ما يمكن استنباطه من الفوائد الإجرائية والعملية والتربوية والإيمانية والروحية والسياسية والإدارية وما أشبه ذلك. فنحن أمام أحسن القصص يا سادة، وما دمنا أمام أحسن القصص فلا نستغرب غزارة هذا التدفق من الفوائد الذي يتفجر من آيات السورة تفجرا. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم الغفار. وجزى الله عنا علماءنا خير الجزاء الذين دلونا على موارد هذا القرآن. وكيف يمكن أن نقف بين يدي هذا القرآن متتلمذين، نرى أين يأخذنا القرآن، ماذا يريد القرآن أن يعلمنا، ما هي الهدايات التي يقدمها لنا، ما هو التصور الذي يوجب علينا اعتقاده، ما هي الأخلاق التي يوجب علينا التخلق بها، وكيف يمكننا أن نتعامل مع الناس، وكيف يمكننا أن نبني منهجا فرديا وجمعيا لأمة قوية هي خير أمة أخرجت للناس صنعها الله تعالى على مائدة القرآن. إحنا في المرة الماضية أيها الشباب كنا نتكلم في رؤيا الملك، وأن الساقية قد سمع الحوار بين الملك والملأ. الملك يقول: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، والملأ يقولون له: هذه أضغاث أحلام، ونحن لسنا نعلم شيئا في هذه العلوم على حد ما حكى الله تعالى عنهم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عند هذه اللحظة تذكر الساقي الذي نجا وكان أحد الفتيين اللذين أول يوسف عليه السلام له رؤيا، لكنه تذكر عند هذه اللحظة بعد وقت طويل، يوسف عليه السلام سنوات وهو ماكث في السجن، حتى حصلت هذه الحادثة التي أذكر الله تعالى بها هذا الفتى بيوسف عليه السلام. والله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولكل شيء أجل محتوم ومقسوم. جاء الأجل الذي يخرج فيه يوسف من السجن، لكن لخروجه من السجن تدبيرا ربانيا. الملك يرى رؤيا الملأ يخبصون في الجواب على الملك، الساقي يتذكر في هذه اللحظة ويطلب إرساله إلى يوسف عليه السلام، يقف أمام يوسف ويناديه: يوسف أيها الصديق. ويتخلد هذا النداء من الفتى ليوسف عليه السلام، ويخلد هذا اللقب الذي لقبه به: يوسف أيها الصديق. أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يتدفق يوسف عليه السلام بالتعبير، لا التعبير المجرد فقط، بل بالتعبير الممتزج في داخل الأوامر والنواهي: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. معلش خلينا نبدأ كالعادة، فلنبدأ كالعادة بتلاوة هذه الآيات حتى نستحضرها. شيخ محمد لو تلوت لنا حفظك الله من قول الله تعالى: يوسف أيها الصديق، على لسان هذا الفتى.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. يعني نحن رأينا سؤال هذا الفتى الساقية ليوسف عليه السلام إذ قص عليه الرؤيا بحذافيرها لم يزد عليها كلمة ولم ينقص ونقلها كما هي تماما. يوسف ونفسه كبيرة مستعلية عن الالتفات إلى حظوظ النفس وشهواتها وإراداتها الباطلة، بدأ بتأويل هذه الرؤيا مباشرة غير ملتفت إلى أن الذين يطلبون الرؤيا هم من وقع الظلم منهم عليه، سواء النظام السياسي الذي آل به إلى السجن لم يجد عنه مدافعا، أو حتى الفتى، حتى الفتى
0: الذي سأله
1: طيب واحد آخر غير يوسف عليه السلام يقول له الآن تذكرتني، مش بتصير معانا
0: شو بس بدك مصلحة جيتني
1: بس بدك مصلحة جئتني، وأنا صار لي سنوات نتيجة خطأك ملقا في السجن. هذا أقل ما كان يمكن أن يقوله يوسف، لكن يوسف صاحب الروح السامية والنفس الأبية الكبيرة لم تلتفت إلى هذا، بل نظر إلى هذه الرؤية ورأى أنها رؤية عامة تؤثر على الجمع، وبالتالي لم يتردد في أن يبدأ بالتأويل والتعبير الممزوج بالإرشادات العملية. تزرعون سبع سنين دابة. إحنا قبل البرنامج كان يحكي معي عبد الله هيك عن بعض الفوائد المتعلقة بمبادرة يوسف عليه السلام، يعني لو أنك يعني تذكر كذلك للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، لأن هذه الفوائد مما يعني
0: يتدبر فيها.
1: إيه والله. ثم كثير من القضايا يا جماعة، أنا بنصحكم نصيحة، كثير من الخواطر النادرة في القرآن إذا لم تقيدها بنوع قيد راحت، ويمكن راحت للأبد، نسيتها. ولذلك أنا أنصحكم أثناء عمليات التدبر دائما قلم، ويا إما هامش المصحف إذا كان هامش جيد، وعندنا الآن بعض المصاحف اللي فيها هوامش كبيرة، مصحف التدبر بسموه، أو على دفتر خارجي، أو إنك تسجل يعني في مكان ما على الموبايل أو على غيره نتائج هذا التدبر الذي يمكن أن ينبت بعد حين حديقة زاهرة ذات بهجة من الفوائد القرآنية. تفضل شيخ عبد الله.
2: يعني بارك الله فيكم دكتور، لما شفنا كيف رد عليه وفسر الرؤية مباشرة، ممكن تلفتنا هاي الشغلة لشغلة كتمان العلم. يعني المتعارف عليه أو مش متعارف عليه، كثير عنا بنشوف بصير مواقف بتروح على دكتور بتسأله، دكتور بتكون في مجلس عام يعني تسأل والله دكتور أنا تعبان في شغلي، أو بتروح على محامي بتحكي معه تليفون والله أنا في عندي هالقصر فلانية، بالغالب بحكي لك راجعني في عيادتي أو في مكتبي، فبيحافظ على كتمان العلم. كان بإمكان سيدنا يوسف يسوي نفس الشيء، كان بإمكانه يحكي لا خليهم هم يجوني أو أنا وديني أنا عند الملك حتى يعني أستغل الشغلة ماديا خلينا نحكي، ولكن ما كتم العلم. هذا الشغلة. الشغلة الثانية،
1: شوف بس هون لابد من التنبيه، يعني مش دفاع عن الدكاترة والمحامين وأشباههم، بس لما يكون مصدر الرزق في قضية معينة عندئذ بصير صعب على الإنسان أن ينثر هذا الأمر الذي يسترزق منه بلا مقابل، لأنه هذا وجهه. يعني كيف المهندس يا شيخ عبد الله وأنت مهندس، رزقه يأتي من عمل ما، فهذا رزقهم يأتيهم من عمل ما. لكن لو زبطنا الصورة فقلنا إن الموقف كان يستدعي عدم التأخير، ومع ذلك رأينا إنه الإنسان كتم هذا العلم. أنا أوافقك طبعا، الفكرة كتير رائعة. كثيرنا الأحيان بعضنا يبخل على طلبته ببيان العلم أو الوجه في هذه القصة، بل بعضنا قد يطلب تقريرا ما من جهة العمل التي كان يعمل فيها، فيمتنع هؤلاء عن إعطائه إضرارا به. كان يمكن ليوسف أن يفعل كل ذلك، لكن نفسه كانت أكبر وأعظم من هذا.
0: هو الصديق،
1: فهو الصديق عليه السلام.
2: يا سلام. ولو فكرنا في لفتة ثانية، كان بإمكانه الفتى هذا اللي نجا من السجن، كان بإمكانه يحكي في واحد اسمه يوسف هاتوا فيه أو هاتوا عنا، ولكن يبدو أنه فعلا العلم يؤتى ولا يأتي، فهو صار يحكي أرسلون، ما حكى هاتوا يوسف.
1: والله هذه نكتة بديعة
0: رائعة.
1: كمان هذا ترى دليل آخر على أنه هذا الشاب الساقي عاقل. إحنا المرة الماضية سقنا دليلين على عقله، منهم أنه نقل الرؤيا كما هي، ومنهم أنه تكلم مع يوسف عليه السلام بطريقة متقدمة رائعة راقية ولقبه بالصديق، وصار يوسف يلقب بعد ذلك بيوسف الصديق تبعا لما تكلم به هذا الفتى معه. والآن كذلك عبد الله بنبهنا، كان يمكن فعلا أن يقال لا لا ابعثوه خليجي هون يطلع مكلبش فيقف أمامنا ونسأله، لكن الفتى صاحب ذوق، هذا الساقي صاحب ذوق وصاحب عقل، والعلم يؤتى ولا يأتي، والذي يليق أن أذهب أنا إلى يوسف فأكلمه على أن يؤتى وهو ويقام في هذا المجلس وهو سجين. وهذه نكتة كذلك بديعة جدا. خلينا نتأمل في ما قصه الله تعالى علينا من تأويل يوسف لهذه الرؤيا. قال تزرعون 7 سنين دأبا
0: متواصلة،
1: وكأنه يريد أن يقول لهم إنكم ينبغي أن تبذلوا كل جهد في رفع ما نسميه بالإنتاجية. الإنتاجية، وكلمة تزرعون ما قال ازرعوا، ما قال ازرعوا، يقول تزرعون كأنه يريد
0: استمرارية، ما في موسم،
1: عمل دائم، وكأنه يريد أن يقول إن الدافعية لهذا العمل ينبغي أن تكون ذاتية. وقال تزرعون كلكم، المجتمع ينبغي أن يوظف كل الطاقات. أنا أظن أن هذه الرؤية، وتأملوا معي إذا كنت متكلفا أو لم أكن، سيظهر هذا في نهاية كلامنا عن هذه الآيات. أنا أظن أن تأويل يوسف للرؤية على أنه تأويل رؤية، إلا أنه خطة استراتيجية بما تحمله الكلمة من معنى. كل كلمة في توجيهات يوسف لها محل في غاية الدقة. تزرعون أنتم، الزراعة ينبغي أن تكون بدافعية ذاتية، ما بده يكون الأمر فرض عليكم، ما بده يكون إيجاب، ما بده يكون إيزاع، لا، كل واحد كمان الجمع هذا تزرعون، المجتمع كله بده يتعاون.
0: يعني ما قال للساقي أو قل للملك أن يأمر الناس أن يزرعوا،
1: أيوة، لا لا، تزرعون، الكل بده يشتغل، والكل بده يشتغل بقوة ذاتية، ليس هناك كسل، ليس هناك تباطؤ، ليس هناك بطالة، كل واحد من أفراد هذا المجتمع يجب أن يجد دورا ما في عملية رفع هذه الإنتاجية. تزرعون 7 سنين إيش كمان؟ دأبا. النفس ملولة في بعض الأحيان، خصوصا يا جماعة إذا أدركت أنها قد أحرزت شيئا من الأهداف أو حققت شيئا من النتائج، فبيقول ما دام حققنا والله انقضى عام وحققنا نتائج جيدة خلينا نريح لنا شوي. لا، يقول لهم لا، انتبهوا، تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم خلال هذه 7 سنوات فذروه في سنبله، اتركوه في سنبله.
0: السنابل، وهذه طريقة يعني غير معتادة.
1: هذه طريقة، ما الهدف منها؟
2: يعني إبقاء المخزون محفوظ. نعم. أفضل طريقة للحفظ.
1: أحسن. نعم. أفضل طريقة للحفظ.
2: وعلى سيرة
0: ولم تكن متعارفة.
2: لم تكن متعارفة. نعم.
1: يعني على ما ندري هل كانت متعارفة أو لم تكن، ما ندري. يعني ليس عندنا دليل أنها كانت متعارفة أو لم تكن متعارفة، لكن لا شك أنه أعطاهم إجراء فنيا. يعني هو لا يتكلم بالعموميات فقط، هذا إجراء فني المقصود منه الحفظ. خلينا نسمي هذه العملية عملية الادخار. الأولى رفع مستوى الإنتاجية، تزرعون 7 سنين دأبا، وضمير الجمع للكلام عن القضاء على البطالة قضاء تاما، وعن إيجاد فرصة عمل لكل عامل في هذا البلد لأجل المساهمة في رسالة البلد الكلية. انتبهوا إلى مثل هذه المصطلحات. هون يتكلم معهم عن الادخار، فما حصدتم فذروه في سنبله، وهذا إجراء فني. يعني يوسف لا يكتفي بالعموميات، وإنما يعطيهم أوامر فنية دقيقة. فذروه في سنبله. عبد الله عندك شيء؟
2: يعني لو فكرنا فيها بشكل آخر شوي، لو حكينا إنه الآية بتقول قال تزرعون 7 سنين دأبا، لو حكينا تزرعون اللي هم يعني تعودتوا على زراعته اللي بتزرعوه دأب خلوه في مكانه. فهذا والله يعني كل مسؤول وكل صاحب عمل أو صاحب مال بحب الموظف اللي ما بحكي له زود ولا بحكي له كثر، بحكي له من الموجود بدير المسألة وبحلها اقتصاديا من الموجود. فهذا والله يبدو أنه يعني في الإدارة المالية وإدارة المخاطر مستوى رفيع جدا، أنك ما تضيف موارد من الموجود. وحتى يعني نفس ما حكينا أنه من الأهل الموجودين ما حكى له جيب من الناس برا، كون هدول 7 سنين راح يكون فيهم زرع كويس خصب، فجيب ناس زيادة وازرع بزيادة وبال7 سنين هذوك بكفوك.
1: الجميل أنه الإنتاجية، ماذا يعرف الاقتصاديون الإنتاجية؟ زيادة الناتج بأقل إمكانيات متاحة. يعني بدل ما أنا أرفع الميزانية للإنتاج، بدك تحافظ على الميزانية المتاحة والإمكانيات المتوفرة، لكن وين الشغل بده يكون؟ على رفع الناتج. وكذلك يا جماعة، ترى بالمناسبة العنصر البشري الذي تتشكى منه دول العالم الثالث الآن، وبتقول إحنا عدد مثلا عدد سكان البلد كبير وهذا عبء كبير إلى آخره، الإداريون المحترفون أمثال يوسف عليه السلام وأمثال الدول المتقدمة الآن تجد العنصر البشري أهم مورد طبيعي إنجاز التعبير
0: والأساس.
1: الآن اليابان إيش فيها؟ نفط ولا ذهب ولا إلى آخره؟ العنصر البشري هو العنصر الأهم في الإنتاج، وكذلك كثير من الدول المتقدمة. العنصر البشري لا يشكل عبئا إلا على الدول ضعيفة الإدارة بما تحمله هذه الكلمة من معنى. يوسف عليه السلام، ملاحظة عبد الله كثير دقيقة، هو لا يتكلم عن زيادة الإمكانيات أو رفع الميزانية المرصودة للناتج، وإنما